عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفتوش.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم الثلاثاء 26 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 9 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الـ FM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد: صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم القدس، وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعينا الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فارس عباد.

استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فارس عباد هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان: الجيش الأمريكي يقصف أهدافاً في جنوب إيران ويؤكد أن وقف إطلاق النار مستمر. ترامب يشدد على أن اليورانيوم المخصب لن يبقى بحوزة طهران. تكثيف القتال ضد حزب الله، تشديد تعليمات الاحتماء في الشمال، ضيوف الرحمن يؤدون مناسك الحج في الديار الحجازية. وفي أحوال الطقس، الجو يبقى على حاله.
1: راديو مكان الأخبار.
0: إنها السادسة، أسعدتم صباحاً. هاجم الجيش الأمريكي البارحة منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات نفذت ضربات دفاعية، وأضاف أننا نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر. كما أكد مسؤول أمريكي رفيع لفوكس نيوز أن القوات قصفت أيضا موقعا لصواريخ سام أرجو في بندر عباس. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن اليورانيوم المخصب لإيران سيسلم إلى الولايات المتحدة أو سيدمر في المكان أو في أي مكان آخر بالتنسيق مع طهران. وكتب ترامب ذلك في تغريدة على شبكته الاجتماعية. وقبل ذلك عاد وأكد أنه لن يسمح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي. أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أن الحرب ضد حزب الله مستمرة بلا هوادة، وأضاف أن إسرائيل لا تخفف القتال بل بالعكس، فإنه أصدر تعليمات بتكثيفه. وفي شريط فيديو نشره مساء أمس أكد أن الواقع يفرض عليها زيادة الضربات والقوة. هذا وأعلن جيش الدفاع أنه هاجم خلال يوم مضى أكثر من 70 بنية تحتية إرهابية لحزب الله، منها 10 مقرات ومخازن وسائل قتالية في صور. وبالتوازي قضى سلاح الجو على إرهابيين استقلوا دراجات نارية في المناطق حيث تعمل قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. ونشرت الليلة الماضية أشرطة فيديو لسكان يغادرون الضاحية الجنوبية لبيروت خشية من غارات إسرائيلية. يستشف من شريط فيديو نشره حزب الله أن عناصره بدأوا باستخدام مسيرات مجهزة بكاميرات التصوير الحراري في أول دليل على أن المنظمة الإرهابية تحاول استهداف القوات الإسرائيلية في ساعات الليل أيضا. ووثق شريط الفيديو إصابة محاربين نهاية الأسبوع الماضي في جنوب لبنان. قررت قيادة الجبهة الداخلية تشديد تعليمات الاحتماء في التجمعات السكنية على خط المواجهة المحاذية للحدود الشمالية وفي عدد من قرى الجليل الأعلى بدءا من هذه الساعة وحتى الساعة 8 مساء، ويسمح بالتجمهر حتى 50 شخصا في مناطق مفتوحة وحتى 200 شخص في أماكن مغلقة. ولم يطرأ تغيير على التعليمات بشأن تنظيم الدراسة في هذه المنطقة، أورد النبأ مراسلنا حسن أبو زايد. بدأ ضيوف الرحمن بالتدفق بعد صلاة فجر اليوم 9 من ذي الحجة إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومترا عن مكة المكرمة ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفر الحجيج من مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة. وغدا العاشر من شهر ذي الحجة يحل عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة العطرة تتقدم إذاعتنا بأحر التهاني والتبريكات إلى المحتفلين، وكل عام والجميع بألف خير. في رهط أسفرت جريمة إطلاق نار الليلة الماضية عن إصابة شاب في 23 من العمر بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المصاب نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الطقس اليوم على حاله دون تغير يذكر، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية. بهذا انتهت سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار، نلتقي مجددا في السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان. الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
3: في معكم نورما نيسا بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
1: بسيطة بموسم جديد مع نورما نيسا ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
3: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
1: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 9 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية يوم عرفة. سنكون مع صحف معاريف يدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن هندسة الإذاعية الزميل رونين أور. وقتا ممتعا وأصغاءا طيبا نرجوه لكم ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم تصاعد الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية لطبيعة إدارة المواجهة مع حزب الله، العجز عن مواجهة الطائرات المفخخة، المستوى السياسي يطالب بتوسيع العمليات العسكرية، بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية إلى 3.75%، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، ورغم الهجمات والضربات ضد إيران قطر ساعدت إيران اقتصاديا، وعناوين أخرى تناولتها الصحافة العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: بيروت على المحك وهي الهدف القادم. رغم الحديث المتصاعد عن تفاهمات يجري بلورتها بين واشنطن وطهران، تقول إيران إنها تشمل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن التقارير والتسريبات الإسرائيلية تعكس توجها معاكسا يقوم على توسيع العمليات العسكرية. وتكتب بمعرفة أن ذلك يأتي وسط تصاعد الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية والسياسية لطبيعة إدارة المواجهة مع حزب الله والعجز عن مواجهة الطائرات المفخخة التي يطلقها الحزب وتوسيع العمليات العسكرية لتشمل بلدات حدودية وكذلك ربما الوصول إلى العاصمة بيروت. رئيس الوزراء نتنياهو قال إن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وأن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 600 عنصر من الحزب، وشدد على أن إسرائيل لن تقوم برفع قدمها عن دواسة الوقود في لبنان. مسؤول إسرائيلي قال أيضا إن إسرائيل قررت وقف سياسة الاحتواء تجاه حزب الله واتخذت قرار بتنفيذ هجمات واسعة وقوية بما يشمل أهداف أو استهداف العاصمة اللبنانية بيروت. وكذلك رئيس مجلس محلي شلومي في الجليل الأعلى جابي نعمان قال إن الحرب ستشتد أكثر خلال الأيام المقبلة، ودعا سكان التجمعات السكانية إلى توخي قدر أكبر من اليقظة في أعقاب اجتماع قام بعقده مع قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو. أيضا على الرابعة من معاريف، سموتريتش وزميره يدعوان لإسقاط مباني في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. وزير المالية بيتساليل سموتريتش ورئيس الأركان يال زمير خلال اجتماع الكابينيت السياسي أمس دعوا إلى قصف وتدمير مباني في بيروت ردا على المسيرات المتفجرة التي يطلقها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتكتب معريف أن سموتريتش قال لرئيس الوزراء أنه يجب إسقاط المباني أو عشرات المباني في الضاحية الجنوبية ردا على إطلاق المسيرات المفخخة على المواقع الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي وأعلن عن تحديث تعليمات الجبهة الداخلية ابتداء من الساعة 6 من صباح اليوم وحتى الساعة 8 مساء في البلدات الواقعة في المنطقة الحدودية مع لبنان. بموجب التعليمات الجديدة تقرر تقليص عدد المشاركين في التجمعات إلى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة و200 داخل المباني بدلا من 200 في الأماكن المفتوحة و600 داخل المباني كما كان سابقا. الجيش أيضا أشار إلى أن هذه التعليمات المتعلقة بالأنشطة التعليمية ستبقى دون تغيير باستثناء بلدات محددة، وأضاف أن قيادة الجبهة الداخلية تواصل إجراء تقييمات متواصلة للوضع، وشدد على أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات إضافية عبر المنصات الرسمية التابعة لها. صحيفة دعوت أحرنوت هي أيضا تطرقت إلى التصعيد في الجبهة الشمالية وعنونت على صدر صفحتها الأولى: بين المطلة وبيروت، حرب المسيرات المفخخة تتصاعد في التجمعات السكانية الشمالية، الطلاب يتنقلون بين الفصول الدراسية ويدخلون إلى المناطق المحمية إلى غرف المناجئ، بينما يتخذ الجيش الإسرائيلي مواقع على جانبي الحدود ويتخذ إجراءات وقائية من شباك مرمى كرة القدم وأيضا من أغصان وأوراق الموز. وتضيف الصحيفة على صفحتها 6
لا نتعلم. هناك المزيد، كل لحظة تهبط طائرة تحمل جنود جرحى، تكتب الصحيفة على صفحتها 6. سوف نتابع قراءة العناوين لكن بعد أن نكون مع أول أغنيتنا.

0: غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: سبع عشرة دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعين الكرام نتابع قراءة العناوين. في التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية، صحيفة يدعوت أحرنوت على السادسة منها كتبت: لا نتعلم شيئا، فكل يوم تهبط مروحية هنا تحمل جرحى من بين 11 جريحا في القتال في لبنان والذين يتلقون العلاج في مستشفى رمى في حيفا، أصيب 8 منهم بطائرات مسيرة مفخخة. أصدقاء عائلات الجرحى يشعرون بالغضب الشديد ويقولون إنه كابوس، كل يوم نستيقظ على عبارة مسموح بالنشر، ليس بسبب كمين أو قنبلة بل بسبب طائرة مسيرة. معاريف وعلى صفحتها الرابعة تتطرق إلى سقوط الجندي نهواري ليزر. المئات شاركوا أمس في جنازة الرقيب نهواري ليزر البالغ من العمر 19 عاما الذي قتل جراء انفجار مسيرة مفخخة استهدفت ناقلة جنود مدرعة في جنوب لبنان، كما أصيب في هذا الحادث جندي آخر بجروح خطيرة.

الملف الآخر الذي تناولته الصحف العبرية الصادرة اليوم هو المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. مسؤولون أمريكيون يقولون ترامب يعتقد أن نتنياهو بحاجة إلى ضبط النفس. تكتب صحيفة يدعوت على الثامنة منها، في حين يسخر الرئيس الأمريكي من سلفيه أوباما وبايدن في هجوم عبر تويتر، فإن المفاوضات في قطر متعثرة بسبب الخلافات حول القضايا النووية الإيرانية والعقوبات المفروضة على النظام. رئيس الوزراء نتنياهو في محادثات مغلقة اعترف ليس لدينا تأثير ومناورة على ترامب. ومسؤولون أمنيون إسرائيليون يقولون إن أو لصحيفة في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، تم تهميش إسرائيل تماما من قبل الإدارة الأمريكية.

صحيفة معاريف وتحت عنوان عالقون كتبت: على الرغم من إعلان ترامب أن اتفاقا تاريخيا بات أقرب من أي وقت مضى، إلا أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود بسبب المطالب الإيرانية المتشددة المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات المفروضة عليه. الرئيس ترامب هدد مجددا قائلا: إما أن يكون هناك اتفاق كبير للجميع أو سنعود إلى ساحة المعركة. ويبدو أن طهران بدأت تتراجع عن حماسها، ولا يبدو أن هناك أي توقيع وشيك للاتفاق المتبلور بين الجانبين كما تتحدث صحيفة معاريف. ومحللون إسرائيليون يقولون إن الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران لم تحقق شيئا من أهدافها المعلنة في المجالات النووية والصاروخية والأذرع الإيرانية. تصريحات ترامب وتصريحات رئيس الوزراء كانت جوفاء.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على السادسة من صحيفة معاريف وتحت عنوان يوميات الانتخابات. تكتب الصحيفة: نظرا لضعف فرص إقرار مشروع قانون التجنيد، يفضل حزب شاس وزعيمه درعي تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر أيلول، أي قبل أسبوع من عيد رأس السنة العام.

0: العبرية. في المقابل يعلم حزب الليكود أن نتنياهو يفضل الأول من سبتمبر نظرا لبعده عن السابع من أكتوبر ولتجنب خسارة عشرات الآلاف من الناخبين الذين سيسافرون إلى مدينة أمان في أوكرانيا. في هذا السياق وعلى عكس التقديرات التي تشير إلى أن نتنياهو يفضل تأجيل الانتخابات، فقد ظهرت رواية مختلفة في الأيام الأخيرة من بعض المقربين منه، إذا لم تكن هناك فرصة لتمرير قانون التجنيد الإجباري، فإن نتنياهو يهدف إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهو الأول من سبتمبر أيلول. هذا الموقف يتعارض مع موقف رئيس حزب شاس أريا درعي الذي يفضل وفقا لمصادر سياسية 15 من سبتمبر. وكذلك تكتب صحيفة دعوت حول هذا الملف على الثامنة منها: التهديد الجديد لليهود المتشددين، استبدال نتنياهو بتصويت حجب الثقة. تعتقد المعارضة أن هذه المحاولة لممارسة الضغط، وأنه لا يوجد حاليا حوالي 61 عضو في الكنيست سيصوتون لصالح استبدال الحكومة وتعيين رئيس وزراء آخر من داخل الكنيست. وتضيف دعوت أن اقتراح حجب الثقة هو اقتراح يسقط الحكومة بالتصويت، ومثل أسماء وزراء السابقين سقطوا في هذا الاقتراح. وترى المعارضة أن هناك محاولة للضغط على نتنياهو وإيجاد بديل مرشح لرئاسة الوزراء بما في ذلك بيني غانتس، لكن حتى ليلة أمس لم يكن هناك أي من أعضاء الكنيست 61 الذين سيصوتون لصالح تشكيل حكومة بديلة، لأن شاس لا يزال متمسك بنتنياهو. وصرح رئيس شاس أريا درعي: نحن ندرك أن قانون التجنيد الإجباري لن يتم تمريره في الدورة الحالية، ونعمل على إجراء انتخابات في موعد متفق عليه. في معرف أيضا أعمال شغب عنيفة خارج مركز شرطة عوزف في العاصمة على خلفية اعتقال متشدد حريدي بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية. أدى وقوع أعمال شغب إلى وقوع اضطرابات عنيفة خارج مركز الشرطة وإحراق 3 سيارات وإصابة أحد الجنود. أيضا من عناوين جلسة استماع مثيرة في المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إغلاق محطة جاليت ساهل، محطة جيش الدفاع. سنكون مع هذا العنوان لكن بعد أن نتحول إلى الزميلة غالية نطور قدور في استوديو حيفا لتقول لنا عن أبرز العناوين في جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير لك غالية.
1: صباح الخير لك عبد الله، لك ولجميع المستمعين والمستمعات. طبعا في جولة الصباح سنتابع كل ما هو جديد من الناحية الأمنية، إن كان في الملف الإيراني. الجيش الأمريكي يقصف أهدافا في جنوب إيران، ورغم ذلك هنالك تأكيد على أن وقف إطلاق النار مستمر. سنكون أيضا مع تصريحات الرئيس الأمريكي في كل ما يتعلق بموضوع اليورانيوم المخصب. والكابينت يلتئم عبد الله مساء اليوم لمناقشة التطور في المنطقة في ظل الترقب الشديد الذي يسود المستوى السياسي في إسرائيل من احتمال التوصل إلى تفاهمات مع إيران دون نزع جميع القدرات والمواد النووية منها. كما سيتم مناقشة الملف اللبناني في ظل التصعيد على الجبهة الشمالية. وسنتوقف أيضا مع قرار الجبهة الداخلية تشديد تعليمات الاحتماء في المنطقة الشمالية. في محلياتنا عبد الله سنتابع ملف العنف والجريمة هذا الصباح، إصابة شاب في رهط وآخر في عراد جراء إطلاق نار، وسنكون أيضا مع أزمة مقاولي البناء وتداعياتها على غلاء الشقق وارتفاع أسعار السكن، وقبيل عيد الأضحى المبارك عبد الله أيضا نشاط مكثف للشرطة في الشمال لمنع بيع واستعمال الألعاب النارية والمفرقعات. إذا ندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا على السمع بعد أخبار السابعة في جولة الصباح الإخبارية. إليك عبد الله وكل عام وأنت بألف خير.
0: شكرا لك يا زميلة غالية وكل عام وأنت بألف خير.
2: مش بس تاريخ عرسنا،
3: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
2: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
3: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
4: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
3: عيد معنا،
2: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
3: ممكن تعمل عيد كبير.
4: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

34 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. عدنا إليكم مستمعينا لنقرأ عناوين, نقرأ على مسامعكم أبرز العناوين في الصحف العبرية. معاريف يدعوت هآرتس وإسرائيل هيوم. ومن صحيفة معاريف في الخامسة منها: جلسة استماع مثيرة في المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إغلاق إذاعة جيش الدفاع جاليت ساهل. وستعقد اليوم جلسة استماع هامة في المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إغلاق المحطة في عقاب الأمر المؤقت الصادر مؤخرا. كانت الحكومة قد وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإغلاق محطة الإذاعة بحلول مارس أذار 2026. وبعد القرار بدأت الجهود الحثيثة لإنقاذ المحطة, وقدمت عدة التماسات ضد إغلاق المحطة من قبل نقابة الصحفيين وحركة الحكم الرشيد, كما قدمت عريضة أخرى من لجنة موظفي عمال وموظفي جاليت ساهل. وتم إصدار أمر مؤقت يؤجل إغلاق المحطة لحين عقد جلسة استماع حول إغلاق المحطة, لأن هناك ثغرات في عمل اللجنة التي ناقشت عملية الإغلاق. أيضا من أبرز العناوين اليوم: بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية. صحيفتي معاريف ويدعوت أحرنوت تناولت هذا العنوان: بنك إسرائيل يخفض سعر الفائدة الأساسي بواقع 0.25 ليصل إلى 3.75% في ثاني خفض للفائدة منذ مطلع العام الجاري, في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف الشيكل, إلى جانب مؤشرات على تعافي النشاط الاقتصادي بعد الحرب على إيران. وبنك إسرائيل في بيان له قال إن قرار خفض الفائدة جاء رغم استمرار مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي المحلي والعالمي, وأشار إلى أن التضخم في إسرائيل ما زال قريبا من مركز النطاق المستهدف رغم ارتفاع بيئة التضخم العالمية خلال الفترة الأخيرة. صحيفة يدعوت أحرنوت في عنوان لها على صفحتها في صفحتها الثامنة أيضا تكتب حول قرار محافظ بنك إسرائيل تخفيض سعر الفائدة, قال إن احتمال انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان له تأثير على خفض سعر الفائدة المصرفية. أيضا من العناوين في الصحف العبرية: في محكمة تل أبيب المركزية جرى أمس استجواب رئيس الوزراء نتنياهو بشأن شهادته في القضية رقم 2000 في قضية المحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة يدعوت أحرنوت نوني موزيس, حيث تم استجواب رئيس الوزراء حول هذا الملف, ملف 2000. في صحيفة هآرتس, ننتقل إلى صحيفة هآرتس التي أيضا تطرقت إلى تصعيد العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية. وعنونت صحيفة هآرتس بأن المعركة هناك تزداد سخونة, وأن جيش الدفاع قام بفتح وقام بهجمات كبيرة في العمق اللبناني, كما قتل جندي من لواء الهندسة بهجوم بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله.

في عنوان رئيسي أيضا على صدر صحيفة آرتس، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قامت بنقل بضائع غير خاضعة للرقابة سرا إلى غزة خلال الحرب، وتم الكشف عن الآلية في لائحة اتهام تم تقديمها مؤخرا والتي وصفت رجلا يعرف باسم أبو باسل بأنه الشخص الذي كان يدير خط التهريب والذي جمع من خلاله ملايين الشواقل، بينما كان يستغل علاقاته في الشرطة. وتضيف الصحيفة أن لائحة اتهام رفعت ضد أحد سكان منطقة عوة في الضفة، وقوات الأمن قامت بنقل بضائع غير خاضعة للإشراف سرا إلى المنطقة خلال عامين الماضيين. وبحسب لائحة الاتهام فإن الشخص المسؤول عن نقل البضائع كان على علاقة مع مسؤول أمني، وتم توجيه لائحة اتهام حول هذا الموضوع. كان هناك رجل يعرف باسم أبو باسل وكان يسيطر على إدارة شبكة التهريب، كان يدير طرق تهريب إضافية تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية. كان لهذا الرجل علاقات واسعة مع قوات الأمن الإسرائيلية، تكتب صحيفة هارتس.

أيضا صحيفة آرتس في عنوان لها الاتفاق على تشكيل القائمة الموحدة الوحدة بين الأحزاب العربية. هذا الاتفاق يضع اختبار مصداقيتها لدى الناخبين. الإعلان المشترك من قبل الجبهة الديمقراطية وكذلك حزب بلد وحزب العربية للتغيير، كل ذلك عن استعدادهم لتشكيل قائمة مشتركة، يضع هذا الأمر اختبار أمام مصداقيتهم أمام الناخبين، تكتب صحيفة هآرتس. حان الأوان لاتخاذ قرار من قبل الأحزاب العربية، إنها تدرك أن الرأي العام العربي في معظمه لم ينجح في تحقيق الوحدة، وهناك فجوات سياسية بين هذه الأحزاب، لكن يبدو أن جميع الأطراف تدرك أن النقاش قد تم حسمه بالفعل وأن الأمور تتجه إلى تشكيل قائمة مشتركة. نكون مع أغنية ثم نعود.

46 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. نختم من صحيفة آرتس حيث هذا العنوان: الدولة إسرائيل تعمل على تشجيع إنشاء حي فلسطيني كثيف بالقرب من منطقة E1، حيث تروج الدولة لخطة إنشاء حي سكني فلسطيني بالقرب من منطقة E1 في الضفة الغربية، وتسعى خلال العقود الماضية إلى الترويج لهذه الخطة بهدف إيواء البدو الذين سيهجرون من مجتمعاتهم في المنطقة. ويعد الحي المزمع إنشاؤه امتدادا لقرية عرب الجهلين الفلسطينية القائمة، وسيبلغ متوسط كثافته حوالي 20 نسمة لكل دنم بالمقارنة مع الكثافة السكانية المخطط لها في أحد الأحياء الاستيطانية المزمع إنشاؤها في منطقة إيوان، والتي تبلغ 6 نسمة لكل دنم. ننتقل الآن إلى المواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. في راهط، إصابة شاب يبلغ من عمر 23 عاما بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. قيادة الجبهة الداخلية تعلن عن تحديث تعليمات الوقاية في خط المواجهة وعدة بلدات في الشمال. تفاصيل نادرة عن إصابة مجتبى خمينئي جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية أواخر فبراير. مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية يقول بأن الإصابات التي تعرض لها المرشد الأعلى مجتبى جراء الغارات سطحية فقط، ولم يظهر المرشد الأعلى البالغ من العمر 56 عاما منذ توليه منصبه بعد اغتيال والده. في سخنين، إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. ورئيس مجلس في الجليل الغربي يقول إن رئيس مجلس شلومي في الجليل الغربي يقول إن الحرب ستشتد ويجب في الشمال ويجب توخي الحيطة والحذر. نتنياهو: نحن في حرب مع حزب الله ولن نقوم بتخفيف الضغط. استطلاع للرأي العام أجرته القناة 13 يفيد بأن المشتركة ستحصد 16 مقعدا، و40% من الإسرائيليين يرون أن إيران انتصرت. ويظهر الاستطلاع بأن حزب الليكود ما زال متقدما مقابل تراجع حزب يحد بقيادة نفتالي بنت، وأيضا حزب يشار بقيادة أيزينكوت يحل ثالثا مع 14 مقعدا بزيادة مقعدين عن الاستطلاع السابق، في حين يحصل حزب عثمة يهوديت بقيادة بنغفير وحزب شاس بقيادة أريا درعي على 10 مقاعد لكل منهما. بعد أشهر من التردد، بنك إسرائيل يخفض الفائدة إلى 3.75. إسرائيل تتجه لتوسيع الحرب على لبنان، نتنياهو: سنصعد الضربات. نتنياهو أيضا عنوان في كل العرب: نتنياهو يعترف بعدم قدرته على التأثير على قرارات ترامب بشأن إيران. سموتريتش ويال زمير رئيس الأركان يدعوان لإسقاط مباني في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. أغنية أخيرة ثم نعود.

إلى صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن ننتقل ونقرأ هناك هذه العناوين. وزير الخارجية الأمريكي يقول يجب فتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يهدد ويقول يجب فتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال، وفي إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران. وأضاف روبيو إن المضائق يجب أن تكون مفتوحة وستفتح بأي شكل، لذلك ينبغي أن نقوم بمواصلة الضغط على إيران. ترامب يصرح اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تدميره أو نقله. الولايات المتحدة تنفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران. مع بزوغ الصباح الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات. اليوم يوم عرفة، كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام. تتوافد جموع الحجيج مع بزوغ صباح اليوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض جبل عرفة منذ طلوع الشمس حتى غروبها. أيضا من العناوين في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، زلزال بقوة 6.9 يضرب شمال تشيلي. نقل نتنياهو إلى المستشفى في العاصمة القدس، ويقول نتنياهو إنه تلقى علاج للأسنان ليس إلا وفق ما نقله أيضا مكتب رئيس الوزراء. في موقع صحيفة أو موقع مكان، موقع قناة مكان، أيضا نقرأ هذا الصباح من أبرز العناوين. أيضا في موقع مكان الأخبار، إيران تنفذ هجمات هذا في جنوب لبنان، في جنوب إيران جيش الدفاع يعلن سقوط مقاتل بهجوم مسيرة في جنوب لبنان. محافظ إسرائيل يقوم بتخفيض الفائدة المصرفية، ورئيس المعارضة إير لبيد يصف الاتفاق الآخذ بالتبلور مع إيران بالكارثي. حالة الجو، رصد الجو يفيد بأن ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة سوف يطرأ في المناطق الجبلية والداخلية، لا تغيير على درجات الحرارة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني الأور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: شيكل الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من مكان. الجيش الأمريكي يقصف أهدافاً في جنوب إيران، تكثيف القتال ضد حزب الله، والمنظمة الإرهابية تبدأ بتجهيز مسيراتها بكاميرات التصوير الحراري. جولة ليلية لبن غفير في طوبة الزنجرية تثير حفيظة السكان. وفي أحوال الطقس، يبقى الجو على حاله.
1: راديو مكان، الأخبار.
5: السابعة ساعتنا الآن. طاب صباحكم بكل خير. هاجم الجيش الأمريكي البارحة منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 4 أشخاص. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات نفذت ضربات دفاعية وإن وقف إطلاق النار مستمر. أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أن الحرب ضد حزب الله متواصلة بلا هوادة، وأضاف أن إسرائيل لا تخفف القتال، بل بالعكس فإنه أصدر تعليمات بتكثيفه. وفي شريط فيديو نشره مساء أمس أكد أن الواقع يفرض علينا زيادة الضربات والقوة، وأضاف أن هناك مساعي لإيجاد حلول لتهديد المسيرات. يستشف من شريط فيديو نشره حزب الله أن عناصره بدأت باستخدام مسيرات مجهزة بكاميرات التصوير الحراري، ما يمكنها من استهداف قوات جيش الدفاع خلال ساعات الليل أيضا. إلى ذلك علمت إذاعتنا أن المنظمة الإرهابية بدأت بتعقب ضباط كبار في مسعى لاستهدافهم. قررت قيادة الجبهة الداخلية تشديد تعليمات الاحتماء في التجمعات السكنية على خط المواجهة المحاذي للحدود الشمالية وفي عدد من قرى الجليل الأعلى حتى الساعة 8 مساء، ويسمح بالتجمهر حتى 50 شخصا في مناطق مفتوحة وحتى 200 شخص في أماكن مغلقة. ولم يطرأ تغيير على التعليمات بشأن تنظيم الدراسة في هذه المنطقة، أورد هذا النبأ مراسلنا حسن أبو زايد. تجول وزير الأمن الوطني بن غفير في طوبة الزنجرية الليلة الماضية برفقة الشرطة، ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني بأنه سجلت في المكان مواجهة كلامية بينه وبين سكان عارضوا الزيارة، منهم رئيس المجلس المحلي مؤيد هيب. وقال بن غفير إن مواطنا ملتزما بالقانون لا يجب أن تكون لديه مشكلة مع هذه الزيارة. في رهط أسفرت جريمة إطلاق نار الليلة الماضية عن إصابة شاب في 23 من العمر بجروح خطيرة. وفي سخنين أصيب رجل أربعيني بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادث عنف، أورد النبأ مراسلون أحمد أبو سويس ونواف النباري وإياد حرب. يباع الشهر المقبل في البلاد رجل آلي معتمد على الذكاء الاصطناعي وقادر على تنفيذ مهام منزلية مختلفة مقابل 150,000 شيكل. كما سيعرض للبيع هيكل روبوتي يساعد على المشي وصعود الدرج وروبوت كلب.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 25، في حيفا 24، الناصرة وبئر السبع 27، اللد والرملة 26، وفي هضبة الجولان 30 درجة. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة، نلتقي مجددا في 8 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
7: الآن وفي كل مكان،
8: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام ومتابعينا، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، فاتن حداد طبراني، ريتا تيودوري، إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: جيش الدفاع يستهدف أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في لبنان وتجديد تعليمات الاحتماء في المنطقة الشمالية. في الملف الإيراني، غارات أمريكية ضد منصات صاروخية وزوارق حربية جنوب إيران. في غزة، جيش الدفاع يبدأ بإبعاد فلسطينيين من أواسط غزة بهدف إقامة مركز خدمات. التحقيق للمرة الثالثة مع الوزير ميكي زوهر في قضية الفساد في الهستدروت. في ملف العنف والجريمة، إصابة شخصين في حادثين منفصلين في عراد ورهط بعد تعرضهما لإطلاق النار. والشرطة تكثف من نشاطها لمنع استعمال الألعاب النارية والمفرقعات. إذن هذه العناوين ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل مع التطورات الأمنية في الجبهة اللبنانية، حركة نزوح من الضاحية الجنوبية في بيروت في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بتكثيف الهجمات على لبنان، والمتحدث بلسان الجيش يعلن عن تكثيف الهجمات في مناطق مختلفة وسط مواصلة حزب الله استهداف قوات الجيش بمسيرات متفجرة. للمزيد حول ما يحدث في الجبهة اللبنانية ينضم إلينا مراسل ومحرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
9: صباح النور غالية. في الساعات الأخيرة تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة في الأراضي اللبنانية، معظمها في مناطق الجنوب اللبناني، ولكن يوم أمس كثفت إسرائيل ضرباتها في مناطق مختلفة بضمنها في مناطق صور والنبطية وسهل البقاء اللبناني خارج المناطق التي تقع ضمن الشروط الأمريكية المحددة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. من الجانب الآخر، أفادت التقارير اللبنانية أن حركة نزوح كثيفة سجلت في من الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت خشية تعرضها لضربات إسرائيلية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو حول تكثيف الضربات والهجمات الإسرائيلية في لبنان. من جانبه، قال المتحدث بلسان جيش الدفاع في بيان أصدره مساء أمس أنه خلال الساعات 24 الأخيرة أكثر من 70 هدفا لحزب الله في منطقة صور تم استهدافها وقد تم تفجيرها، وهذه الأهداف تعود جميعها للبنى التحتية العسكرية لحزب الله بضمنها قيادات ومخازن كما قال بيان المتحدث العسكري. والمؤشرات حول نية إسرائيل توسيع المعركة في لبنان لا تقتصر على تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الذي أعلن عن المصادقة على خطط عملية لتوسيع المعركة في لبنان، وإنما قيادة الجبهة الداخلية التي تدخل بعض تغير بعض التعليمات الصادرة للقرى والتجمعات السكنية في خط المواجهة، حيث يسمح اعتبارا من الساعة 6 صباح هذا اليوم ل50 شخصا فقط التجمهر في مناطق مقطوعة، وذلك خلافا للسماح ل200 شخص في هذه المناطق قبل إصدار هذه التعليمات. أما بالنسبة للمباني فيسمح ما لا يزيد عن 200 شخص في المباني خلافا للتعليمات السابقة التي سمحت بتجمهر 600 شخص في مبان أو مناطق مبنية، وهذا بلا شك ربما قد يدل أو يكون دليلا على توسيع المعركة في المرحلة القادمة وتكثيف الضربات الجوية في مناطق مختلفة، وبطبيعة الحال التحسب أو احتمال أن يأتي الرد من قبل حزب الله في عقاب ذلك. غالية،
8: شكرا لك زميل إيال علي. ما هذا إذن في الجبهة الشمالية واللبنانية، وننتقل الآن إلى الأزمة في الخليج وسط انتظار اتفاق مفترض بين واشنطن وطهران وتقديم كل من الطرفين روايته للشروط المطلوبة. مناوشات عسكرية تقع الليلة الماضية بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة بندر عباس. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير.
10: صباح النور لك غالية ولجميع المستمعين.
8: مع ذلك رغم كل هذه المناوشات الجانبان يحرصان على تهدئة الموقف. شمعون.
10: صحيح غالية، وهذا أمر طبيعي فقط إزاء هشاشة هذا الاتفاق المبدئي المتبلور بين واشنطن وطهران، والذي يترنح إذا أردت بين الأنباء الأولى عنه بين التحقيق وعدم التحقيق. في أحداث الميدان غالية، القوات الإيرانية أطلقت فعلا عدة صواريخ باتجاه قوات الجيش الأمريكي في جنوب إيران، جاء ذلك بعد ساعات معدودة على إعلان القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سانكون عن قيامها بتنفيذ هجمات لقوارب إيرانية كانت تهم بزرع الأغلام ومنصات إطلاق في منطقة بندر عباس، أحد الموانئ نذكر الرئيسية في جنوب إيران. سانتكوم أكدت أن هذه الهجمات كانت تهدف إلى حماية القوات الأمريكية، ليس إلا فيما سارع التلفاز الإيراني وبعد إعلان مقتل 4 من عناصره إلى التوضيح أن هذه المناوشات كانت قصيرة والهدوء قد عاد ليسود الموقف والمنطقة. هل في مثل هذه الحوادث أن تزعزع المسيرة المتعثرة أصلا للتوصل توصل الجانبين إلى مذكرة تفاهم تحدد وتمدد عمليا وقف إطلاق النار ب30 أو 60 يوما؟ يجب الانتظار في كل الأحوال، وبالاستناد إلى صحيفة وول ستريت جورنال فإن التراجع في المفاوضات وفي وتيراتها بين الولايات المتحدة وإيران، هذا التراجع يعود إلى تخندق كل منهما كل الطرفين بما يعتبره أو داخل ما يعتبره بشرط أحمر. إذا أردنا واشنطن تطالب بالتزامات إيرانية أكثر دقة ووضوحا بالنسبة للمشروع النووي الإيراني وكل قضية اليورانيوم، بينما تمارس طهران ضغوطا كبيرة حول تحرير أصولها بالمليارات وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروض عليها. في ذكرى شهداء الولايات المتحدة طرح الرئيس ترامب أسماء الجنود 13 الذين سقطوا في الحرب الأخيرة مع إيران وفي السياق النووي. دعينا نستمع.
11: These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't.
10: إذن بوضوح يقول ترامب هؤلاء الرجال والنساء الرائعون ضحوا بحياتهم لكي نضمن بأن لا تحصل إيران على أسلحة نووية أبدا في المستقبل، وهذا ما سيحدث. أنتم تعرفون ذلك. بعد ذلك غالية، ترامب كتب على تروث سوشيال: إما إخراج اليورانيوم على التخصيب أو تدميره على الأراضي الإيرانية. موقف لافت من الرئيس ترامب الذي لم يتحدث أبدا قبل هذا المنشور عن تدمير اليورانيوم عالي التخطيب على الأراضي الإيرانية. طبعا من الجانب الآخر، رئيس اللجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يكرر في التلفاز الرسمي الإيراني الشروط الأساسية لبلاده بغية التوصل إلى مذكرة تفاهم كما نعلم ونسميها. دعنا نستمع.
12: یک خاتمه جنگ.
13: بله.
12: یعنی باید آمریکایی‌ها اثبات بکنن مصمماً به پایان جنگ و خاتمه جنگ.
10: وقت الحرب نهائياً، يقول عزيزي على كافة الجبهات. طبعاً نعلم أن إيران تطالب بشروط أخرى تضمن عدم تكرار أي هجوم سواء من إسرائيل سواء من الولايات المتحدة في المستقبل. كل هذه صورة الوضع غالية، هذه تعيدنا إلى نوع من المربع الأول. هل فعلا سيتم التوصل إلى اتفاق مبدئي أساسي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، أم نحن أمام وضع عالق لا جامد متجمد أصلا لا يتحرك؟ وفي هكذا حال يمكن أو العودة إلى الحرب، ربما هذا صحيح، وكل أحوال كل الاحتمالات قائمة.
8: الكثير من التساؤلات، نشكرك جزيل الشكر الزميل شمعون بن نعيم. نتوقف مع فاصل، من بعده سنعود إلى شؤون سياسية وتحليلية ومواضيع أخرى.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الله الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: جولة الصباح الإخبارية، وبعد أن كنا مع التطورات في كل ما يتعلق بالملف الإيراني، نتوقف الآن مع جانب تحليلي. ينضم إلينا الدكتور سمير التقي، باحث أول في المجلس الأطلسي في واشنطن. أهلا بك دكتور سمير معنا في مكان.
8: أتشرف بك سيدتي وأتشرف بجمهوركم.
7: أهلا بك. إذا نحن نتحدث عن وقوع مناوشات هذه الليلة أو الليلة الماضية ما بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة بندر عباس، مع الحفاظ يعني من قبل الجانبين على أنهما يحرصان على تهدئة الموقف وأن المباحثات مستمرة. كيف كنت تقرأ هذه التطورات الأخيرة دكتور سمير؟
8: يعني في هذه الظروف التي فيها مواقف أمريكية متناقضة وعدم وضوح فيما يتعلق بقضية الاتفاق، يظهر أنه حتى في حال وصول اتفاق إطاري الوضع في الأقليم يبدو غاية في التعقيد ويبدو مليء بالألغام. ولذلك حتى في حال التوصل لاتفاق إطاري بالرغم من الملاحظات عليه، ف بلا شك بأن الأحداث على الأرض هي التي ستتحكم أكثر بكثير من تصريحات دبلوماسيين وأكثر بكثير من سير المفاوضات.
7: الأحداث على الأرض أنت تقصد المناوشات التي وقعت، هي ممكن أن تتطور إلى
8: المناوشات. بالضبط، المناوشات وقضية عمليا الأزرع ونشاطها، الوضع في لبنان، الوضع يعني الاحتكاكات المتعلقة أيضا بقضية رفع الحصار ومرور السفن، كلها تفاصيل لم يجري الاتفاق عليها. وبالتالي يعني الشيطان في التفاصيل سيكمن، و هذا الاتفاق هو مجرد اتفاق نوايا، حتى لو حصل هو اتفاق نوايا ويعطي إيران كثير من المكاسب، بالرغم من أن الرئيس ترامب يتوقع أن ينجز اتفاق يؤدي إلى تحجيم دور إيران، وهذا ما لن تقوم به. وبالتالي توقع بأنه سيتم يعني على الطريق في هذه 60 يوما المفترضة سيتم الكثير من المناوشات وربما تؤدي إلى نسف الاتفاق بكامله.
7: ولكن ترامب اليوم يعني الليلة الماضية هو يتحدث ويكتب في كل ما يتعلق باليورانيوم المخصب، يقول بأنه سيتم نقله إلى الولايات المتحدة في كل الأحوال، إن لم يكن إلى الولايات المتحدة سيتم يعني معالجة هذا الأمر، وهذه ربما من أكثر الأمور الشائكة والعالقة في كل ما يتعلق بهذه المحادثات. دكتور سمير التقي، إلى أي مدى يعني كل مسألة اليورانيوم المخصب يمكن أن تنسف هذه المحادثات؟
8: بالطبع إيران تجد في هذا الموضوع هو نقطة ابتزاز رئيسية، هي حولت نقطة التركيز في التفاوض نحو هرمز بعيدا عن اليورانيوم المخصب. وأعتقد بأن يعني الرئيس ترامب يتحدث من جهته، ولكن من الناحية العملية كل المؤشرات وكل ما يجري تسريبه من المفاوضات هو أن إيران لن تتنازل في هذا المجال، وبالتالي إيران لم تغير شيء من مواقفها فيما يتعلق بمختلف القضايا الرئيسية، وهي لا تزال تعتبر نفسها منتصرة، وهي لا تزال تعتبر نفسها تستطيع أن تسيطر على الخليج العربي. وبالتالي نحن أمام موقف فيه هو كبيرة، ولا لا أفهم كيف يقوم الرئيس ترامب كيف يمكن أن يتفاءل الرئيس ترامب بمستقبل هذه المفاوضات.
7: يعني نحن رأينا قبل يومين عندما أعلن عن هذه المفاوضات وكل هذا الموضوع، كان هنالك احتفالات بالنصر في إيران، من ثم كانت هنالك أيضا تصريحات أخرى لترامب يقول بأن لدينا متسع من الوقت ولسنا في عجلة للتوصل إلى اتفاق. كل هذه التناقضات في التصريحات في نهاية المطاف على ماذا تدل؟
8: دل على أن الرئيس ترامب يتردد جدا في الإقدام على عمل يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن. إيران تعتبر بأنها تمكنت من إيقاف الهجوم عليها دون أن تتكلف، دون أن تغير سياق الصراع، وهي بالعكس تحاول أن تحول النتائج إلى لصالحها في اتجاه يعني كما يجري دائما عمليا، هي دوما حتى لو تلقت ضربة عسكرية تحاول أن تنتصر سياسيا وأن تجعل السياق السياسي في خدمتها. ولذلك المشكلة أن الرئيس ترامب لم يعرف حتى الآن كيف يحول هذا التقدم الكبير من الناحية العسكرية إلى إنجازات سياسية.
7: وأنا أريد أن أسألك أيضا، ذكرت هنا الشأن اللبناني سابقا، هنالك ربط واضح بين الملفين، إلى أي مدى يعني إذا ما كان هنالك أي اتفاق محتمل أو مفترض ما بين إيران والولايات المتحدة سيكون حل أيضا لكل ما يتعلق بالشأن اللبناني؟
8: لا أعتقد ذلك، لأن حزب الله لا يزال يرفض تجريد نفسه من سلاحه، وعمليا حزب الله يعتبر بأن إيران يمكن أن تشكل دعما له في مأزقه فيما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، ويمكن أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية هدوءا يضمن له استعادة قدراته القتالية. وبالتالي هو يبني على هذا الموضوع، يتأمل بأن تقوم إيران بإدخال لبنان في العملية بهدف يعني إنقاذ وضعه السياسي الراهن ومقاومة الحكومة اللبنانية في نيتها في تجريده.

0: المدن في شمال إسرائيل، وبالتالي هذا الوضع يكون دائم طالما أن الجيش اللبناني لم يتمكن من نزع سلاح حزب الله، وهذا بحد ذاته سيعطي المزيد من الوقود للإيرانيين ولحزب الله أيضا لإبقاء هذه الجبهة مشتعلة. ولذلك أنا قلت أنه بأن الوضع بشكل عام في الإقليم هو غير مستقر ومليء بالألغام على الطرف.
1: نشكرك على هذا التحليل الدكتور سمير التقي، باحث أول في المجلس الأطلسي في واشنطن، شكرا لك على هذا الحديث.
0: أهلا وسهلا، إن شاء
1: أهلا
0: الله.
1: بك، شكرا لك. وننتقل الآن إلى الأوضاع في قطاع غزة. جيش الدفاع يخلي مناطق واسعة شرق دير البلح من أجل إقامة مراكز خدماتية للسكان، وحماس تمنع مقاولين من البدء ببناء المدينة الإماراتية جنوب القطاع. للمزيد ينضم إلينا الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير.
2: صباح النور غالية. كما ذكرتي، جيش الدفاع بدأ بترحيل وإخلاء آلاف السكان الغزيين الذين يقطنون شرق منطقة دير البلح. طلب من هؤلاء المغادرة والتوجه غربا إلى مناطق أخرى في دير البلح، والهدف كما تقول مصادر عسكرية إسرائيلية هو إقامة مراكز خدماتية للسكان في تلك المنطقة التي تقع في إطار المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها جيش الدفاع. وكان جيش الدفاع قد وسع السيطرة على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، حيث قامت قوات جيش الدفاع بتحريك الخط الأصفر إلى عمق أكبر داخل القطاع في خطوة شملت أيضا قطع محور صلاح الدين، الطريق الرئيسي الممتد على طول غزة. شملت الخطوة أيضا قطع المحور الممتد من الشمال إلى الجنوب، مما يزيد صعوبة الحركة والتنقل. في السياق، مصادر فلسطينية أفادت أن عناصر من حركة حماس منعوا مقاولين غزيين من القطاع من تنفيذ أعمال في المنطقة المخصصة لإنشاء مدينة فلسطينية جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حسب المصادر، هدد عناصر من الحركة المقاولين بالسلاح، رغم أن وصول هؤلاء إلى المنطقة جرى بتنسيق مع جيش الدفاع والقيادة الأمريكية لبدء تنفيذ المشروع الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لسيطرة جيش الدفاع، مما أجبرهم على التراجع والعودة إلى مناطقهم دون الشروع في الأعمال. المصادر أكدت أن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها حماس نشاطات تم تنسيقها من قبل القيادة الأمريكية، وحصلت على موافقة من مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرحلة الثانية في غزة، والذي يترأسه نيكولاي مالادينوف. في سياق متصل، مصادر فلسطينية أكدت بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تشترط التقدم في مشروع المدينة الخضراء الذي تموله في قطاع غزة بإزالة التهديد الذي تشكله حماس، وذلك على خلفية تعثر التوصل إلى تفاهمات تضمن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها. ونقل عن مصادر مطلعة قولها إن الإماراتيين لا يريدون أن يستيقظوا بعد سنوات ليجدوا نفقا لحماس تحت المدينة التي قاموا ببنائها، كما اشترطت الإمارات حصولها على ضمانات إسرائيلية بعدم تضرر المشروع في حال استئناف القتال، مؤكدة أنها لا ترغب في استثمار أموال ضخمة في مشروع قد يتعرض للتدمير مستقبلا. ونقلت رسائل بهذا الخصوص مؤخرا من أبو ظبي إلى أورشليم القدس. غالية،
1: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد، شكرا. نتوقف مع فاصل، ومن بعده سنعود لنواصل مع باقي ملفاتنا.
3: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد

0: العشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

0: 29 دقيقة بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. نواصل معكم مستمعينا جولة الصباح الإخبارية. الآن نفتح ملف العنف والجريمة. إصابة شخصين بجروح متفاوتة في حادثتي عنف منفصلتين في كل من عراد ورهط جراء تعرضهما لإطلاق النار، والشرطة تواصل التحقيق في الخلفية التي قالت إنها جنائية. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
1: في تصاعد جديد لحوادث العنف والجريمة في منطقة النقب، شهدت مدينة راهط وعراد خلال ساعات الليل حادثتي إطلاق نار أسفرتا عن إصابة شابين بجروح متفاوتة الخطورة، وطواقم الإسعاف سارعت في الحالتين إلى تقديم العلاج الميداني ونقل المصابين إلى مستشفى سروكا. فبعد منتصف الليل تلقى مركز الطوارئ بلاغا حول إصابة شاب في مدينة راهط، وعلى الفور هرعت طواقم الإسعاف والمضمضين إلى المكان، حيث عثرت على شاب يبلغ من العمر 23 عاما وهو في حالة وعي كاملة، لكنه كان يعاني من إصابات خطيرة جراء تعرضه لإطلاق النار. وقد هرعت أيضا إلى موقع الحادث قوات معززة من الشرطة وشرعت في تمشيط المنطقة والتحقيق في ملابسات الحادث. وفي واقعة أخرى منفصلة شهدتها الليلة الماضية، مدينة عراد شرقا تلقى مركز الطوارئ بلاغا إضافيا حول إصابة قاصر في المدينة، وقد باشرت الطواقم الطبية عمليات الإسعاف الأولية للمصاب وهو فتى يبلغ من العمر 17 عاما قبل نقله إلى مستشفى سروكا هو الآخر، وهو يعاني من إصابات نافذة فيما وصفت حالته بالمتوسطة. شرطة عراد فتحت هي الأخرى تحقيقا لمعرفة خلفية الحادث التي يرجح أنها جنائية. في الختام، تأتي هاتان الحادثتان في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها بلدات النقب بشكل شبه يومي، مع تكرار حوادث إطلاق النار والاعتداءات المسلحة خلال الآونة الأخيرة حتى عشية عيد الأضحى المبارك، وفي وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تعزيز الأمن واحتواء ظاهرة انتشار السلاح غير القانوني وتفاقم مظاهر الجريمة والعنف في المجتمع المحلي.
0: هذا في الجنوب. وننتقل الآن إلى المنطقة الشمالية. فجر اليوم إصابة شخص في مدينة السخنين في حادثة عنف. ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير غالية. نعم، بالفعل مسلسل العنف في القرى والبلدات العربية يتواصل حتى عشية عيد الأضحى المبارك. فجر اليوم أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في مدينة سخنين، كما يبدو أثر تعرضه لإطلاق النار. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقل إلى المركز الطبي في نهرية للمعالجة. وسبق هذا الحادث قبل منتصف الليل الماضي إصابة رجل آخر يبلغ من العمر 46 عاما بجروح متوسطة أيضا في حادث عنف آخر وقع في سخنين، ونقل المصاب إلى المركز الطبي في نهرية. الشرطة كانت قد هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في الحادثين والبحث عن الجناح. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في الحادثين أو أي تفاصيل حول خلفية إطلاق النار في مدينة سخنين. إليك غالية.
0: شكرا لك الزميل إياد حرب. شكرا. ونحن الآن إلى وحدة التحقيقات لهف 433 التي تحقق للمرة الثالثة مع وزير الرياضة والثقافة عضو الكنيسة ميكي زوهر في قضية الفساد في مؤسسة الهستدروت. وبحسب الشبهات قام زوهر بالمساعدة في الحصول على ملفات تأمين لوكيل التأمين عزرا جباي مقابل أصوات أعضاء منتسبين في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. عن هذه القضية في تقرير نجيب قزل.
3: خضع وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر أمس لتحقيق جديد لدى وحدة التحقيقات القطرية لهف 433، وذلك للمرة الثالثة ضمن ما يعرف بملف الفساد في الهستدروت. وتم استدعاء زوهر إلى مكاتب الوحدة خلال ساعات الظهر بعد أن سبق وخضع لتحقيق مماثل قبل نحو شهر، وتدور الشبهات حول قيام زهر بالمساعدة في تمرير ملفات تأمين لصالح وكيل التأمين عزرا جاباي مقابل الحصول على أصوات أعضاء في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. ويعتبر عزرا جاباي أحد أبرز المشتبه بهم في القضية، إذ تحدث خلال التحقيق عن علاقته الوثيقة مع الوزير زهر، لكنه نفى في الوقت ذاته وجود أي شراكة أو علاقة تجارية بينهما داخل وكالة التأمين. من جهته قال المحامي تال جاباي الموكل بالدفاع عن الوزير زهر إن الوزير زهر استدعي لاستكمال التحقيق، مؤكدا أن موكله لا علاقة له بقضية الهستدروت بأي شكل من الأشكال، وأضاف أن التحقيق يتناول قضايا سياسية بحتة مرتبطة بطبيعة عمل المنتخبين ولا توجد أي صلة بينها وبين ارتكاب مخالفات جنائية. وتعد قضية الهستدروت من أكبر ملفات الفساد العام التي تحقق فيها الشرطة خلال السنوات الأخيرة وفق وصف الجهات الأمنية، وقد كشف عنها بداية شهر نوفمبر الماضي عقب مداهمات ليلية تم خلالها اعتقال رئيس الهستدروت أرنون باردافيد وزوجته إلى جانب مسؤولين آخرين. وتشير التحقيقات إلى شبهات بحصول باردافيد ومسؤولين كبار في الهستدروت على رشوة من وكيل التأمين عزرا جاباي مقابل تحويل ملفات تأمين تخص مؤسسات تابعة للهستدروت وسلطات محلية وشركات عامة لصالحه. وشملت التحقيقات حتى الآن عشرات المشتبه بهم ومئات الإفادات، فيما قدرت الشرطة الشهر الماضي أن التحقيق سيستمر عدة أشهر إضافية بسبب الحاجة إلى فحص آلاف الوثائق والمواد الرقمية التي تمت مصادرتها من الهواتف والحواسيب، إلى جانب مطابقة الشهادات والإفادات المختلفة. وبحسب التحقيقات فإن باردافيد الذي نفى في البداية تلقي أموال من جاباي عاد وأقر بذلك خلال التحقيق بعد مواجهته بتسجيلات تنصت تتحدث عن تحويل الأموال، مدعيا أن الحديث يدور عن قرض مالي، بينما اتهمه جاباي خلال مواجهة مباشرة بالكذب نفيا أنه حول إليه أي أموال.
0: ووحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة تقدم لائحة اتهام ضد شرطية تعمل في شعبة السير تنسب إليها تزوير عشرات المخالفات الوهمية أثناء عملها في مدينة إيلات. عن ذلك في تقرير نواف النباري.
1: في ملف جديد، كشفت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل عن تقديم لائحة اتهام ضد شرطية مرور خدمت في منطقة إيلات تدعى سامية خليل عريدي تنسب إليها فيها تزوير العشرات من مخالفات السير وفبركت مستندات رسمية خلال أداء مهامها الميدانية. ووفق التفاصيل التي وردت في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الصلح في بئر السبع، فإن الشرطية التي عملت ضمن وحدة السير في منطقة إيلات قامت خلال عدة أشهر من عام 23 بتحرير عشرات المخالفات المرورية الوهمية على الطرق المؤدية إلى المدينة وفي محيطها. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة لم تكتفي بتحرير مخالفات كاذبة، بل عمدت أيضا بحسب لائحة الاتهام إلى تزوير تواقيع سائقين وتدوين ردود مختلفة بأسمائهم، بل وحتى الادعاء بأن بعضهم رفض التوقيع على المخالفات رغم أن أي من تلك الأحداث لم يقع فعليا على أرض الواقع. وفي جانب آخر من هذه القضية، كشفت المعطيات أن عددا من السائقين تلقوا لاحقا مخالفات مرورية عبر البريد، رغم أن الشرطية كانت قد أبلغتهم ميدانيا بأنهم لن يتعرضوا لأي إجراء قانوني، وهو ما زاد من خطورة الشبهات المرتبطة بإساءة استخدام الصلاحيات الرسمية. النيابة العامة نسبت إلى الشرطية سلسلة من المخالفات الجنائية، بينها تزوير الأدلة وإساءة استغلال المنصب، إضافة إلى خيانة الأمانة في قضية ترى فيها المؤسسة القضائية اختبارا حقيقيا لمدى صرامة الرقابة الداخلية في أجهزة الشرطة، ورسالة واضحة بأن أي انحراف عن القانون حتى داخل مؤسسات إنفاذ القانون سوف يتم مواجهته بإجراءات قضائية حاسمة.
0: ونحن الآن إلى منظمات يمينية تطالب وزير المالية بقطع الميزانيات عن الجامعات التي سمحت لطلبة بإجراء فعاليات خاصة بذكرى النكبة. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
4: مرة أخرى تثار هذه القضية من جديد، خصوصا في مثل هذا التوقيت مع حلول الذكرى السنوية لنكبة عام 1948. فقد توجهت منظمات سياسية يمينية بطلب من وزير المالية باتساليل سموتريتش بأن يمارس صلاحياته القانونية وأن يقدم على قطع الميزانيات المالية عن الجامعة العبرية في القدس وعن جامعة تل أفيف، وذلك بداعي السماح بتنظيم وإجراء فعاليات خاصة بإحياء ذكرى النكبة في حرميهما الجامعيين. وقد توجهت بهذا الطلب حركة إمترتسو اليمينية وهيئة الأساتذة الجامعيين من أجل المتانة القومية. هذا الطلب يأتي وفقا لما جاء على لسان الحركة والهيئة، يأتي في أعقاب ورود شكاوى من قبل طلبة جامعيين بأن الإدارتين في الجامعتين سمحتا بتنظيم فعاليات أسبوع النكبة على يد ما وصف بجمعيات طلابية مناهضة للصهيونية في داخل أروقة الجامعتين. وقد أوضحت حركة إمترتسو أن ما جرى يعد خرقا للأنظمة المعمول بها بشأن الميزانيات المالية في إطار قانون النكبة، إذ إن هذا القانون يخول وزير المالية صلاحية قطع الميزانيات المالية عن مؤسسات عامة تمول من قبل الدولة في حال سماحها بتنظيم فعاليات تتعلق بذكرى النكبة في عيد استقلال الدولة. وقال رئيس حركة إمترتسو: لا يعقل أن تقوم مؤسسة أكاديمية تمول من قبل الدولة، لا يعقل أن تقوم بالسماح بإجراء وتنظيم فعاليات من هذا القبيل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطلب يأتي أيضا بعد أن هدد رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم يوف كيش مؤخرا الجامعات بأنه سيعمل على تشريع قانون جديد للحد من استقلالية العالم الأكاديمي، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بوقف جميع الإجراءات بهذا الخصوص. وفي معرض ردها قالت الجامعة العبرية إن الحديث يدور عن فعاليات خاصة بالطلبة وأن القانون يسمح بمثل هذه الفعاليات في إطار حرية التعبير. وأوضحت الجامعة العبرية أنها لم تقم بتمويل هذه الفعاليات نهائيا، ولا يوجد أي مبرر لطلب حركة إمترتسو بهذا الشأن.
0: والآن إلى الحلبة الحزبية السياسية التي تواصل توجهها نحو صناديق الاقتراع بخطى متسارعة. ففي تحول دراماتيكي مفاجئ قلب الحسابات السياسية رأسا على عقب، وأصاب ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومقربيه بذهول وصدمة عارمة بعد تراجع القيادات الدينية الحريدية عن مشروع قانون التجنيد. تفاصيل المشهد في تقرير الزميل فالح حبيب.
5: تتجه الحلبة الحزبية السياسية بخطى متسارعة نحو صناديق الاقتراع في تحول دراماتيكي متواصل يصيب ديوان رئيس الوزراء ومقربيه بذهول وصدمة عارمة، لا سيما بعد أن تراجع قادة الأحزاب الحريدية بشكل مفاجئ عن دفع قانون التجنيد وتشريعه وإعلانهم صراحة عدم رغبتهم في المصادقة عليه في الوقت الحالي إثر سأمهم من المماطلة السياسية والتعقيدات القضائية التي كانت ستقود حتما إلى إلغائه في المحكمة العليا. كانت الصدمة في معسكر نتنياهو مضاعفة، لسيما وأنه بذل جهودا مضنية في الأيام الأخيرة لضمان أغلبية تحمي حكومته وتضمن تماسكها، ومع سقوط ورقة التجنيد التي كانت تمثل الصمغ الرابط لأركان الائتلاف انزاح السجال بالكامل خلف الكواليس نحو تحديد موعد الانتخابات المبكرة للكنيست. تؤكد المصادر السياسية أن النقاش لم يعد يدور حول حتمية حل الكنيست، بل يتمحور الآن حول التاريخ الدقيق وسط بورصة مواعيد ترجح بقوة التوجه إلى صناديق الاقتراع في منتصف شهر سبتمبر القادم، وتحديدا في 15 منه، وهو التوقيت الذي يثير مخاوف كبيرة لدى نتنياهو من خسارة فادحة قد تلحق بمعسكر اليمين بأكمله. في المقابل تبدو القيادات الدينية الحريدية مصممة على موقفها، ليبقى المشهد مفتوحا على خريف سياسي ساخن قد يعيد رسم الخارطة الحزبية في البلاد من جديد.
0: وفي شؤون التعليم، على الرغم من الوعد بتمديد فترة المدارس الصيفية وتوسيع نشاطاتها، إلا أنه لغاية الآن لم تقدم وزارة التعليم على نشر تفاصيل وآليات الخطة خلال الإجازة الصيفية القريبة. وسام جبر والتفاصيل.
4: حالة من الضبابية تخيم على خطة المدارس الصيفية مع اقتراب انتهاء السنة الدراسية الحالية وخروج طلاب المدارس إلى الإجازة الصيفية، وذلك لعدم نشر وزارة التعليم تفاصيل الخطة النهائية الخاصة بالبرامج التربوية التعليمية الصيفية وآليات العمل. ويأتي هذا التأخير في النشر رغم الإعلان قبل عدة أسابيع عن الخطة الخاصة بتوسيع برامج المدارس الصيفية، كما جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسليل سموتريتش ووزير التعليم يوف كيش، الذي وعد هو بنفسه بأن تشمل هذه الخطة مراحل تعليمية إضافية إلى جانب رياض الأطفال والبساتين والمدارس الابتدائية، وذلك بهدف سد الفجوات التعليمية التي تراكمت خلال فترة الحرب والدراسة عن بعد.
6: بعצם אנחנו מדברים על, אם אני מתייחס רגע לפילוח, אז יש לנו את הגנים עד כיתה ג', זה בית ספר של הקיץ, הוא בית ספר ידוע, מוכר, אין בו שינוי מלבד דבר אחד, אנחנו מעריכים אותו עד סוף חודש יולי. בעצם חודש יולי הופך להיות בבתי הספר היסודיים כחודש מלא.
4: الخطة المقترحة تتضمن تمديد الدراسة خلال العطلة الصيفية لطلاب رياض الأطفال والبساتين والصفوف الابتدائية، إضافة إلى توسيع البرامج لتشمل الصفوف الإعدادية حتى الصف التاسع عبر مخيمات تعليمية ودروس دعم في المواد الأساسية، وذلك في محاولة لتعويض التراجع في التحصيل الدراسي الذي نتج عن إغلاق المدارس المتكرر خلال الحرب. لكن حتى الآن لم تتلقى السلطات المحلية والمدارس التعليمات النهائية المتعلقة بميزانيات التشغيل وعدد أيام الدراسة والبرامج التعليمية وآليات تسجيل الطلاب، ما يثير قلق إدارات المدارس والأهالي على حد سواء، كما حذرت جهات تعمل في تنظيم المخيمات الصيفية الخاصة من أن التأخير يربك استعداداتها اللوجستية ويؤثر على قدراتها على تشغيل البرامج في موعدها المحدد.
0: وإلى الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، فعشية العيد تكثف الشرطة من نشاطها لمنع بيع واستعمال الألعاب النارية، وقد تم ضبط كميات كبيرة من هذه المفرقعات الخطيرة في العديد من القرى في شمال البلاد. ينضم إلينا الآن حسن فرج، الناطق بلسان الشرطة باللغة العربية. صباح الخير لك حسن.
7: صباح الخير غالية لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: ظاهرة تعود وتتكرر في كل عام مع اقتراب العيد، وأعتقد بأنه كل البلدات العربية تشهد في ساحاتها بالأخص في ساعات الليل تجمهر لشبان مفرقعات على السيارات أحيانا، وهذا في غاية الخطورة. ماذا تفعلون أنتم بدوركم كشرطة؟
7: دون أدنى شك، خلينا بداية يعني نقول أنه نقول للجميع انه كل عام والجميع بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعني في هذه المناسبة كمان بحب أتقدم باسم شرطة إسرائيل بأحب التهاني لجميع المواطنين المحتفلين في العيد، مع تمنياتنا بأنه يكون عيد آمن وهادي ومنام بالطمأنينة، كما أيضا نتوجه بالتحية طبعا المعايدة لجميع أفراد الشرطة وقوات الأمن اللي بيشتغلوا خلال أيام العيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ولعائلاتهم، كمان متمنين للجميع عيد سعيد. بشكل عام احنا غالية نشهد في فترة الأعياد ارتفاع كبير في استعمال المفرقعات والألعاب النارية، خاصة داخل الأحياء السكنية وبين البيوت. المشكلة انه الكثير بتعاملوا معها كأنها وسيلة تسلية عادي، يعني صارت عادي عند خاصة الشبان في فترات الأعياد، بينما هي عمليا طبعا عبارة عن مواد خطرة اللي ممكن تتحول خلال ثواني وتسبب لحوادث وإصابات خطيرة. المخاطر كثيرة وكبيرة، أولها هاي المواد ممكن أنه تسبب حروق شديدة وإصابات مباشرة في الإيدين الوجه العينين، شفنا كمان في بعض الأحداث، وفي بعض الحالات ممكن تؤدي لفقدان أصابع، بتر الأصابع أو إضرار دائمي بالنظر والسمع. إحنا نتحدث أحيانا عن عبوات اللي ممكن تنفجر قوة كبيرة زي ما شفنا خلال الأيام الأخيرة، خاصة لما بيتم استعمالها كمان بشكل عشوائي أو من قبل أطفال أو من قبل قاصرين. نضيف لذلك كمان أنه في خطر كبير باندلاع حرائق كمان شفناه في سنين سابقة داخل المنازل أو قرب المركبات والأماكن المزدحمة، خاصة في هاي الفترة مع ارتفاع كمان درجات الحرارة، حالة الطاقة أحيانا بكفي شرارة واحدة اللي ممكن تسبب لحريق واسع وتعرض حياة الناس كمان للخطر.
0: نعم، وأنتم يعني دور الشرطة، نحن نعرف أن أيضا السلطات المحلية تحاول محاربة هذه الظاهرة، ولكن نراها بشكل كبير في هذه الفترة رغم كل الجهود. حسن،
7: على أكيد يعني خلال نشاطات ميدانية لنا شرطة إسرائيل مكثفة في خلال الأيام الأخيرة وخلال نهاية الأسبوع في عدة بلدات في الشمال، ضبطنا عشرات العبوات من اللعب النارية المفرقعات، وتم توقيف عدد من المشتبهين بينهم قاصرين.
0: نعم.
7: كما تم أيضا فتح ملفات جنائية بحق مشتبهين ضالعين بحيازة واستعمال هذه المواد الخطيرة، وهذا أي الشغل كمان تغلقنا بشكل خاص كمان إحنا في الشرطة. يعني للأسف هناك عدد من القاصرين اللي بيتعاملوا مع هذه المواد دون إدراك حجم الخطر أو العواقب القانونية اللي ممكن تكون. لذلك من المهم أنه يعرف الأهالي، وهون أنا بحب أنوه وأكد أنه شرطة إسرائيل تتعامل مع هذه الحوادث بجدية كاملة. كمان الشباب اللي عم بيسمعونا، حتى إذا كان المشتبه قاصر سيتم التحقيق معه وفتح ملف جنائي بحقه وفق القانون، أمر طبعا اللي ممكن يأثر سلبيا على مستقبله لاحقا.
0: أكيد، وكمان نقطة جدا هذا التنويه باختصار.
7: نعم. وكمان نقطة كمان على كل من يروج وبيبيع أو بصنع وبيستورد هاي المواد بشكل غير قانوني، وخاصة من منطقة يهودا والسامرة لأنه أغلب المواد بتفوت من هناك، يتم أيضا فتح ملفات جنائية اللي بنص فيها القانون على فرض غرامات مالية بعشرات آلاف الشواقل. يعني المبلغ ممكن يوصل ل 29 ألف شيكل بحق المخالفين، إضافة لمصادرة البضائع واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.
0: ومهم جدا طبعا هذه الإنذارات وكل هذه التوضيحات من قبلكم أيضا، ونحن نتمنى للجميع عيد آمن كما ذكرت حسن فرج. كل عام وأنت بخير، وجميع أفراد الشرطة والجميع بألف خير. شكرا لك.
7: شكرا لكم وكل عام والجميع بخير.
0: شكرا، شكرا لك. وتحذيرات تحذر جهات صحية مع حلول عيد الأضحى المبارك من العادات الغذائية غير السليمة وحالات التسمم الغذائي في ظل ارتفاع استهلاك اللحوم والوجبات الدسمة خلال أيام العيد. عن ذلك في تقرير سامح قادري.
8: مع حلول عيد الأضحى المبارك غدا، تحذر جهات صحية من العادات الغذائية غير السليمة التي ترافق أيام العيد في ظل الارتفاع الملحوظ سنويا في استهلاك اللحوم الحمراء والدهون والحلويات وما يرافق ذلك من زيادة في حالات عسر الهضم وارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم، خاصة لدى مرضى القلب والسكر وضغط الدم. ويؤكد أطباء العائلة وأخصائي التغذية أهمية الاعتدال في تناول الطعام والحرص على شرب المياه بكميات كافية، إلى جانب تجنب الإفراط في الوجبات الدسمة خلال ساعات قصيرة. الحديث للطبيب مهران أبو عابد مدير مركز الطوارئ في مدينة راهط.
9: أهم الإعدادات خلال عيد الأضحى هي الاعتدال في تناول اللحوم والدهون، خاصة لمرضى الضغط والسكر والقلب، مع الإكثار من شرب الماء وتجنب الأطعمة المكشوفة. كذلك يجب حفظ اللحوم بطريقة صحية داخل التبريد وعدم تركها لساعات خارج الثلاجة. وأنصح أيضا بالانتباه أثناء استخدام السكاكين وأدوات الذبح الحادة لتجنب الإصابات والجروح.
8: كما يشدد مختصون على ضرورة حفظ اللحوم المبردة بدرجات حرارة مناسبة وعدم تركها لساعات طويلة خارج الثلاجات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتفادي التسممات الغذائية وانتشار البكتيريا. وفي السياق تدعو الطواقم الطبية إلى الحفاظ على النشاط البدني خلال أيام العيد وعدم إهمال الأدوية المزمنة، إلى جانب مراقبة الأطفال أثناء استخدام الألعاب أو الاقتراب من أدوات الذبح. نحن سألنا الطبيب مهران أبو عابد متى يجب التوجه إلى طبيب أو قسم الطوارئ خلال أيام العيد وما العلامات التي لا يجب تجاهلها، فرد قائلا:
9: يجب التوجه للطبيب أو الطوارئ عند وجود ألام شديدة في الصدر ضيق تنفس، ارتفاع حرارة مستمر، ألم بطن شديدة، تقيؤ متكرر أو علامات جفاف. كذلك أي جرع عميق أو نزيف لا يتوقف يحتاج لتقييم سريع على يد الطبيب. وبالنسبة للأطفال وكبار السن، أي خمول شديد أو صعوبة في التنفس لا يجب تجاهلها إطلاقا والتوجه لفحص طبيب فورا.
8: هذا ويؤكد مختصون أن الالتزام بالعادات الصحية السليمة خلال العيد يسهم في تقليل حالات الطوارئ والمضاعفات الصحية، بما يضمن قضاء عيد آمن وصحي للعائلات.
0: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن السيد علي العمور، أخصائي التغذية. صباح الخير لك أستاذ علي.
10: صباح النور للجميع، كل عام بخير.
0: وكل عام والجميع بألف خير. كيف يمكن أن نمر هذه الفترة مع أقل ضرر وأقل دهون وسمنة؟
10: النقطة الأولى أن نحن في هذا عيد فهو شيء جو فرحة وسعادة لما عائلية، مهم جدا نحافظ على هذا النقطة أن يظل سعيد بدون مشاكل. عشان كده احنا بنوصي ان يكون اول شيء نختار لحوم تكون موثوقة صحية، بالذات للناس اللي بيشتروا جاهز. للناس اللي تذبح مهم جدا يختاروا اغنام صحية بدون امراض، تكون مكشوفة عند بيطري او عند التاجر اللي كان عنده او المزارع. حفظ اللحوم جدا جدا مهم بالنسبة لنا، ما تضل مكشوفة فترة طويلة جدا. اللحوم كمان مهم جدا بالنسبة لنا أن الوجبات تبعتنا ما تكون كلياتها لحم، يعني فطور لحم وغدا لحم وعشاء لحم، لأن هذا الشيء ممكن يتعب كثير الجهاز الهضمي، ممكن حتى أحيانا يسوي تغييرات فجائية في ضغط الدم. فنتجنب كمان وجبات الثقيلة قبل السياقة أو قبل المشاوير الطويلة، لأنه ممكن يصير نوع من الخمول أثناء السياقة، فهذا كثير مهم ننتبه عليه. وكمان جدا مهم بالنسبة لنا أنه يكون في تنوع في الأكل خلال اليوم، مش أنه يكون بس لحم كل اليوم. يعني وكمان نقطة جدا مهمة اللي هي الرياضة. الرياضة ممكن نسويها بطريقة جدا سلسة، أنه بدل ما بالحارة لما نروح نعايد الناس، بدل ما نمشي بالسيارات نحاول نتمشى على الأرجل، فممكن نكسب كثير.
0: وكلمة هيك باختصار على كل الحلويات وكعك العيد؟
10: الاقتصاد كثير كثير، دائما التوازن، الاقتصاد الشيء هذا أهم نقطة، دائما لا إفراط ولا تفريط، هاي المعادلة الأساسية الصحية.
0: إن كان في اللحوم وإن كان في الحلويات. نحن نعتذر منك لضيق الوقت، نشكرك على هذا الحديث علي العمور أخصائي التغذية، ونتمنى لجميع مستمعينا ومتابعينا كل عام وجميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك بألف خير وسلام وصحة وعافية أيضا.
10: كل عام بخير.
0: كل عام بخير. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج فاتن حداد طبراني، ريتا تيودوري في الراديو المصور، إيلان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وكل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.
11: في معكم نورمان عيسى بقناة مكان، قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة، قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك بتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
12: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
11: بس بعدين قلت له بتعرف شو، مش بيناتنا، يلا بسيطة.
12: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
14: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
15: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
16: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
17: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
18: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
19: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
20: عناوين الساعة من مكان. روبيو يقول إما أن تكون هناك صفقة جيدة مع إيران أو لا تكون أي صفقة. مفتي لبنان يشيد بالتفاوض مع إسرائيل. حزب الله يحاول اصطياد قادة جيش الدفاع. نبأ يفيد أن رئيس الشباك التقى في الإمارات محمد دحلان. والجو يبقى على حاله.
21: راديو مكان الأخبار.
20: الثامنة ساعتنا الآن. طاب صباحكم. صرح وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأنه إما أن تكون هناك صفقة جيدة مع إيران أو لا تكون أي صفقة البتة. وفي حديث مع مراسلين الليلة الماضية أشار إلى وجود اتفاق حول ملامح المسودة الأولية، وأعرب عن اعتقاده بأن تستغرق النقاشات عدة أيام إضافية. وشدد روبيو على ضرورة أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بهذه الطريقة أو بأخرى. إلى ذلك أكدت وكالة التسنيم الإيرانية إحراز تقدم خلال زيارة الوفد الإيراني للدوحة حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة. أعلن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن لجوء دولته إلى التفاوض من أجل وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل عمل سياسي وديني يستحق الترحيب. وكتب في رسالة إلى اللبنانيين من مكة المكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن هذا الأمر تكرر في حروب عدة تبدأ من جانب أو أكثر محسوب علينا وتنتهي بوقف لإطلاق النار بعد خراب كبير وقتل مريع. وأضاف أنه ما دام هذا الأسلوب غير موفق ونتائجه دائما كارثية فينبغي تغييره. بدأت منظمة حزب الله الإرهابية باعتماد استراتيجية جديدة لاصطياد قادة جيش الدفاع بواسطة مسيرات انقضاضية بعد متابعتهم. وأشار معهد عميد للبحث والاستخبارات إلى أن المنظمة تتحول إلى شن هجمات بأسراب المسيرات لاستهداف مركبات ضباط كبار ومنظومات دفاع جوي. أفادت قناة كان أن رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني اجتمع في الإمارات في الآونة الأخيرة مع القيادي الفلسطيني المنفي محمد دحلان. هذا ما قالته مصادر إسرائيلية وإقليمية لمراسلي القناة جيلي كوهن ورعي شارون. ورفض الشباك التعقيب على النبأ. يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت قبل عامين بأن مسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية يدرسون إمكانية تسليم زمام السلطة في قطاع غزة إلى دحلان بعد الحرب. في أورشليم القدس أصيبت صباح اليوم عابرة سبيل سبعينية بجروح خطيرة بعد أن دهستها شاحنة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن ملابسات الحادث قيد التحقيق.
21: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
21: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: يبقى الطقس اليوم على حاله دون تغير يذكر، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نلتقي مجددا في التاسعة بإذن الله.
21: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
23: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان.
21: الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي
1: شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: العافية، معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس، خلص بكفي خلص.
4: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
3: بس بعدين قلت له بتعرف شو، مش بيناتنا، يلا بسيطة.
4: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الهواء مباشرة، أهلا بحضراتكم إلى برنامج على الأجندة. عبر هذه الأجندة أنتم بطبيعة الحال مع أبرز وأهم المستجدات التي تحصل. أهلا بكم على الهواء مباشرة مع شرهان حجير بيكي، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات وحين دهان. نرافقكم حتى العاشرة ضمن أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والرياضية. في هذه الأجندة نفتح ملف الاتصالات بين الأحزاب العربية وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى قائمة مشتركة، ونحاور ممثلين وناشطين أعضاء كنيسة وسياسيين حول فرص نجاح هذه التحركات، ونتوقف عند أحداث إطلاق النار الأخيرة قبل قليل في راهط الليلة في سخنين وفي الطيبة وكذلك في مناطق أخرى، وما تتركه من قلق وأرق عشية العيد. نواكب أيضا أجواء الأضحى المبارك من خلال المبادرات التي ترمي إلى دعم العائلات المحتاجة، إلى الأنشطة الإنسانية التطوعية المختلفة لدعم المرضى، إلى جانب قراءة رياضية لنهاية الدوريات الأوروبية واقتراب نهائي دور الأبطال. أهلا بكم جميعا في كل مكان. نحن اليوم في يوم عرفة، عشية عيد الأضحى المبارك، يوم الرحمة والدعاء والقلوب البيضاء. نبعث لكل مستمعينا الأحباء رسائل من المحبة الصادقة، من الأمنيات بالطمأنينة، وأن يفتح الله أبواب الخير والسلام أمام جميع سكان الأرض. تعالوا من خلال هذا البرنامج نرحب بالدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
6: صباح الخير، وكل عام والجميع بخير وسلام إن شاء الله.
5: هل العيد عيدان؟
6: نريد أن نبشر بأسرع وقت ممكن، ولكن قطعنا شوط كبير في موضوع التعريفات وشكل القائمة المشتركة، الذي كان حقيقة كان في تلكؤ على مدى 10 أشهر ربما في التوصل إليه، ولكن أعتقد أنه بيان الجبهة العربية للتغيير والتجمع في قبول مبدأ قائمة مشتركة تقنية وتعددية كان سببا في اختراقه.
5: يعني هو المصطلح الأساسي اللي كان بشكل أو بآخر من الممكن أن يجمع الجميع على صيغة توافقه مسألة تقنية،
6: هي كانت محطوطة شرط.
5: كانت شرط،
6: مع إنها الجميع كان يقول إنه القانون يضمن لكل كتلة أن تخرج وتنضم إلى ائتلاف، لا تنضم إلى ائتلاف، هذا يكفل قانون الكنيسة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، بما أنه إحنا في قائمة مشتركة، كان المطلوب أن نتفاهم على أنه ما بعد الانتخابات في طروحات مختلفة للأحزاب، وإذا في حزب يريد أن ينضم إلى الائتلاف يستطيع أن يفعل ذلك، ولذلك
5: القائمة
6: المشتركة تعتبر تقنية.
5: أبو كامل، هذا الموضوع ما كانش مفهوم ضمنا، أنه يعني منصور عباس معنا يفوت على الحكومة، يتفضل يفوت على الحكومة إذا هو معنا، ما حدا رح يمنعه في القائمة المشتركة قانونيا، لا يستطيعون.
6: أنا أقول لك أنه على مدى أشهر كبيرة كل الأحزاب العربية قالت ذلك في الاجتماعات. ولكن تعرف في التمسك في التعبير واعتبار التعبير ذات جوهر معين. لا بأس من ذلك. لأننا أنهينا هذه المرحلة، مرحلة الشكليات والتفسير. هناك من يرى في هذه الشكليات آلية لتنظيم العمل. نعم، وما بعد ذلك يجب أن ننطلق إلى تشكيل القائمة المشتركة.
5: احكي لنا في حال تبلورها فعلا في عنا قائمة مشتركة، أي قائمة سوف تكون؟ يعني بعد بيوم من الانتخابات طلعت النتائج، فرزت، حصلت على 16 15 17 إن شاء الله أكثر كمان، شو بدي يكون اليوم التالي للعمل؟
6: الأرقام هي التي ستحدد، وسلوك الأحزاب الصهيونية أيضا ستحدد، بمعنى إذا الأرقام كانت لا تسمح بالانضمام إلى ائتلاف، أو إذا قيادة الأحزاب الصهيونية رفضت انضمام حزب عربي، لا أرى سببا في أن يتم فك القائمة المشتركة. خاصة أنني أعتقد عدا عن هذا الموضوع أكثر المواضيع تجمعنا ولا تفرقنا، فيما يتعلق بمحاربة الجريمة مثلا، فيما يتعلق بموقفنا من الاحتلال، فيما يتعلق بموقفنا من غلاء المعيشة، فيما يتعلق بعملنا من أجل الطلاب، فيما يتعلق بالتخطيط والبناء وهدم البيوت وخاصة في النقب.
5: بس هاي دكتور كانت دائما وأبدا ورغم ذلك لم تكونوا مشتركة،
6: لأن النقاش كان على الاختلاف ولم يكن على الاتفاق على ما هو مفروض أنه مقبول. على فكرة في لجنة الوفاق طرحوا ورقة إطار اللي فيها تغطي القضايا الاجتماعية الوطنية المدنية والسياسية أيضا. إحنا العربية التغيير وافقنا عليها مع بعض تحفظات هنا وهناك.
5: تعرف دائما بيقولوا لنا طلع بنت لبيد خلال كم يوم وقعوا، ليش الأحزاب العربية تتلكأ تتلعثم ربما تتباطأ في التوقيع؟ القضية جوهرية والقضية فقط شكليات؟
6: أنا اللي قلت هاي الجملة، السؤال اللي أنت سألته أنا سألته أنا ذاك. يعني أعتقد
5: أنت على فكرة ليش هاي المرة أنت متلهف أكثر من أي مرة أخرى على المشتركة؟ يعني في الماضي أنا أذكرك كنت مرة في المشتركة، مرة خرجها، مرة حتى أخذت قرار بقسمها، بس لكن في نهاية المطاف هاي المرة شفتك منذ البداية متلهف، لماذا؟
6: ومصمم أيضا على بذل كل جهد لإقامة القائمة المشتركة، لأنه أعتقد أن القائمة المشتركة هي أفضل أداة لمنع نتنياهو سموتريتش من بن غفير من إعادة هذه الحكومة. نريد أن نزيح هذه الحكومة، والمشتركة هي القائمة الأداة الأفضل، و90% من جمهورنا بده إيانا يتوحد ونكون قائمة مشتركة. وتصور أن تعود هذه الحكومة، هذا تهديد وجودي، تهديد وجودي. ولذلك
5: شفت الليلة شفت بن غفير في طوبة زنقرية،
6: اسمع بس شفتها، اولا انبسطت، التحية لرئيس المجلس المحلي في طوبة الزنقرية الاخ مايت، وتحية للشباب. انا متذكر بس فات بن غفير على المنصب طلع المتحدث باسم الشرطة، نسيت اسمه، هو كان صحفي في قناة 13، وقال بن غفير
5: إلي ليفي،
6: أيوة إلي ليفي، وقال إشي سخيف إنه بنغفر حينجح لأنه العرب بخافوا منه. أصغر طفل يوبخ بنغفير صار كاريكاتير هذا البنغفير. تافه كان وتافه ما زال.
5: بس ربما يخدم هذا أجندة الانتخابية، ما تعرف في عنده بيس، في عنده قاعدة انتخابية وهذا بيخدمها.
6: أجا زي حرامي قم الدجاج في الليل. في الليل أجا وطلع بيحكي مع الناس، رئيس المجلس يتقدم إليه وبيحكي معهم من برا ثلاث أسطر شرطة بيحموه. واحد من الضباط على فكرة حاول يتواقح على رئيس المجلس ودفشه بإيده. كل تأدب طبعا، وعنصرية لأنه ما كانش بتتصرف هيك
5: على فكرة. أنت نتنياهو بتعرفه يعني فترة طويلة جدا من الزمن، هل هاي المرة شايفه أنت أضعف من المرات الأخرى، أم هو واحد من اللي فجأة بنهضوا من الرماد؟
6: مش مبين هيك هاي المرة، بمعنى نحن نتحدث على إنسان اقترب من سن 80، مريض بالسرطان، دمغ بفشل 7 أكتوبر، وكل الاستطلاعات منذ ذلك الحين حتى اليوم تعطي كتلته، كتلة اليمين 51-52-53 إلا بعرض القناة 13 تعطيه 56 بالأمس، لا يصل إلى 61 بأي تركيبة. وهو يدرك ذلك ولذلك يبحث عن حرب جديدة، كل مرة يبحث عن حرب جديدة. يحرض ترامب الآن على إعادة الحرب على إيران وكأنها أمر بسيط، ثم إذا لا بده يقصف في بيروت، بده يصعد الحرب على لبنان.
5: هذا ما حدث الليلة، كل التحركات اللي حكوا عنها في كل ما يتعلق بلبنان الليلة، إنه زيادة التحرك والتصعيد.
6: نعم، في إحباط بالقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية من الذي يجري في جنوب لبنان.
5: لكن إحنا أنا وياك سمعنا يمكن دكتور إنه هاي المرة دونالد ترامب يتحدث بشكل مختلف عن نتنياهو، وكأنه أنا صاحب الموقف وهو سيراعي ما أنا أقول.
6: لأنه اكتشف إنه ضحك عليه، واكتشف إنه كل تقديرات نتنياهو والموساد خاطئة. وإنه غرر به، ولكن بيستاهل رئيس أمريكا اللي بغرر فيه رئيس الدولة اللي عدد سكانها فقط 10 مليون أمام أعظم دولة في العالم.
5: على فكرة نحن أقرب إلى التوقيع ولا إلى التصعيد؟
6: حسب رأيي بالرغم من عدم القدرة على توقع تصرفات ترامب، الاتصالات تتقدم. وخاصة إنه تدخل باكستان وقطر مؤخرا ودول أخرى يهدف إلى منع هذا التصعيد والتوصل إلى اتفاق بنهاية المطاف، ووقف الحرب يصب في صالح كل الإقليم، كل المنطقة. فقط دولة واحدة لا تريد وقف هذه الحرب، لأنه نتنياهو أصبح مفهوم الحرب جزءا من أيديولوجيته السياسية، وبالنسبة له وأثر على المجتمع الإسرائيلي أصبحت المقولة الحرب هو السلام والسلام هو الحرب بالنسبة لنتنياهو وغالبية الشرع الإسرائيلي، وهذا مؤسف جدا، هذا غريب، فيش دولة بالعالم هيك.
5: دكتور أحمد طيب، تعال نحط النقاط الحروف في تصريحك، أنه أنا مستعد أعمل خطوة اللي لم أقم فيها في الماضي من أجل أنه نغير هذه الحكومة، تقصد بأنكو على استعداد تكونوا كتلة منع هذه المرة؟
6: نعم بطبيعة الحال، بس نحكي هيك احنا
5: يعني ممكن يكون منصور في الائتلاف وانتو يعني العكازي او الركيزي اللي يعتمدوا عليها انه انتو كتلة مانعة.
6: اولا مش سر انه الجبهة والعربية التغيير يقولوا مبدئيا نقبل مبدأ الكتلة المانعة، بس مشان الكتلة المانعة بدك جهتين، بدك ايضا، والكتلة المانعة هي اتفاق في عندنا طلبات للمجتمع العربي فيما يتعلق بالجريمة، تخطيط البناء، هدم البيوت، وقانون كابينتس، وكثير من القضايا اللي نعرفها جميعا. بدك الطرف الثاني انه يتعامل معنا بندية وباحترام، مش أوتوماتيكيا يوصفونا باننا داعمي الإرهاب زي ما عملوا معنا بالماضي.
5: كيف شايف أنزنكوت على فكرة؟ تعرف انت عم بيحكوا عن نجم يعني عم صاعد
7: حاليا، هو بالاستطلاع يتقدم وبنت بالاستطلاعات يتأخر، خاصة باستطلاع امبارح
5: وغانس مش موجود بالمرة،
7: وفي حوار جدي بينه وبين الحريديم ايزنكوت اللي هذا مش موجود مع المرشحين الآخرين،
5: مع ليبرمان كمان.
7: لا، ليبرمان أصدر بيان ضد ايزنكوت، تعرف ليش؟ لأنه نجمه يصعد
5: طبعا،
7: فلذلك ليبرمان هاجمه. يعني هذا الهجوم داخل القيادات المعارضة لا يفيد، مع أنه طبيعي بالسياسة.
5: دكتور بناتنا، وأنت بتعرف يعني التصريحات ما قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، سمعنا الكثير من التصريحات اللي تقول إحنا بدناش نتحالف مع العرب بعد الانتخابات، لن تكون لدينا حكومة تعتمد على الأصوات العربية. هل في نهاية المطاف إذا كانوا بحاجة إلى أصوات عربية، يعني كان عندهم 58، بتوجهوا لمنصور، بتوجهوا لدكتور أحمد طيب تعال أسعفنا من أجل إقامة الحكومة الجديدة الائتلاف القادم، أم أنه ممكن يبحثوا عن حكومة وحدة وطنية؟
7: منذ سنوات ومقولة كل قادة المعارضة من نفتالي بنت وجرغات، لا نريد أن يدخل أو نتحالف أو نستند إلى أي قائمة عربية، وإنما فقط إلى قوائم صهيونية بسبب 7 أكتوبر. مزبوط؟
5: نعم.
7: طب أنا بسأل، إحنا شو خصنا بسبعة أكتوبر؟ يعني أنا اللي كنت رئيس وزراء ولا زملاء النواب العرب كانوا في الكابينيت مثلا، إحنا شو خصنا؟ أنتوا فشلتوا وبتقولوا صهيونية، الصهيونية فشلت بسبعة أكتوبر، الحكومة الصهيونية فشلت بسبعة أكتوبر، يعني بدكم تلبسونا فشلكم كمان؟ ولذلك هذه مقولة عنصرية تخضع لعنصرية اليمين، عنصرية المعارضة مشتقة من عنصرية اليمين ويجاروهم في العنصرية.
5: هذا في التوصيف، لكن في نهاية المطاف طلعت نتائج الانتخابات، بعد نتائج الانتخابات كيف تشوفها؟
7: وأحيانا قريت مقال أحد الصحفيين بقول لك إحنا بدنا ممنوع قائمة مشتركة عربية، رفيف دروكر كتب مقال سيء للغاية، وبدنا إياهم صغار. فهمت شو بقولوا عنا؟ بدنا إياهم صغار، روتسيم وتامك تنيم.
5: وبالتالي الرد تبعكم قائمة، الرد تبعكم قائمة مشتركة، بالتالي
7: نريد قائمة مشتركة كبيرة مش صغار، كبار ومؤثرة، والأرقام تؤثر وتتحدث. وأحيانا من يعد قبل الانتخابات من زعماء المعارضة هؤلاء الصهيونية يخلف وعده وبقلب. السؤال، الخمسة رح يقلبوا؟ الخمسة رح يكذبوا على الناغبين؟ بكفي واحد يصمم، بيقدروش يعملوا حكومة مع عرب.
5: أمام
7: يعني نظريا ممكن الخمسة يقلبوا يكذبوا ويخلفوا وعدهم، وممكن بنت يعمل اللي هو حكاه في المقابلات الأخيرة، أن يتوجه للليكود أولا،
5: يعني حكومة وحدة وطنية
7: كل الإمكانيات. وممكن
5: سؤال، هل قائمة
7: بعضهم يرون بإمكانية حكومة أقلية؟ برضو إمكانية واردة.
5: دكتور، رغم هذا الأمل، هل شايف أنتو كمان إمكانية أنه يكون في عنا قائمتين، قائمة ثلاثية من جهة والموحدة لحالها من جهة أخرى، شايفينها مع اتفاقية فائض أصوات بناتكو؟
7: لا، نحن نسير بخطى واضحة باتجاه إعادة قائمة

0: الأمام ويجب أن ننجز، وشكرا لكل من يساعد.
1: يعطيك ألف عافية وكل عام أنت بخير دكتور أحمد طيب، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة نتابع مع حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة حتى الساعة 10، ونحن بطبيعة الحال إلى ضيفنا التالي. طبعا معنا في الراديو المصور ريتا نادر ثيودوري، ونتابع فاتن حداد طبراني، شرهان حجير بيكي، حندها الهندسة الإذاعية نادر أبو تامر في الإعداد والتقديم. إلى ضيفنا التالي دكتور ياسر حجيرات من القائمة العربية الموحدة. تحياتي دكتور.
3: صباح الخير لك يا أخي أبو فادي، صباح الخير المستمعات والمستمعين، كل عام وأنت بخير وكل مجتمعنا العرب إن شاء الله بخير والأمة الإسلامية.
1: كيف تستقبل هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، خاصة وأنه سمعنا أخبار طيبة في كل ما يتعلق باحتمالات وإمكانيات وفرص إقامة المشتركة؟
3: طبعا لا شك العيد نأمل أن يكون عيد مبارك على الجميع، بالرغم من كل الألم واللي يعيشه مجتمعنا العربي من قضايا عنف وجريمة، من مسلسل هدم البيوت، ولكن بالرغم من كل هذا الألم نحن دائما يجب أن نكون متفائلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد مبارك فيه هدات بال للجميع. وطبعا يجب أن نكون دائما متفائلين أخي أبو فادي، نحن أمة لا لا لا تيأس.
1: توجهت الليلة إلى طوبة زنجرية بعد الزيارة التي قام بها إلى أهالي هذه القرية الوادعة الوزير بنغفير.
3: بن كبير للأسف، بن كبير وزمرته وزمرة سموتش سكوت وغيرهم يعني يستهدفون طوبة الزرقرية بشكل مكرر، هذه ليست المرة الأولى التي يأتي بها هذا الوزير، وطبعا كان أيضا قبله سكوت وقبله أيضا كان بن كبير للحضور إلى طوبة الزرقرية لهدم البيوت وتصوير الفيديوهات لكي يرى ويقول لمجتمعه أو لمصوتيه أو لناخبيه بأننا هذا بن كبير يعمل كوزير الشرطة ويقوم بفرض ما يسميه بالمشيلوت على المجتمع العربي.
1: المشتركة يعني تباطأت كثيرا لكنها في نهاية المطاف توشك على أن توقع، شو الخلاف اللي كان يعني حجر العثرة الأخير اللي تغلبتوا عليه؟
3: أول شيء طبعا أنا أبارك للأخوة الثلاثية على الاتفاق كما صدر في بياناتهم، وكما أعلن في أحد المقابلات الأخ يوسف جبارين على أنهم قاموا باتفاق ثلاثية كقائمة واحدة ليست تقنية. تحدث القائمة الثلاثية هي قائمة موحدة ليست تقنية، وهم ينتظرون المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة، والقائمة العربية الموحدة ما زالت عند تصريحاتها أنها تريد قائمة مشتركة تقنية تعددية، طبعا مع اتفاقات لما بعد الانتخابات لكي لا نعود إلى مسلسل انتخابات وانتخابات 21 أو حكومة التغيير.
1: ما المقصود بتقنية؟ ليش يعني الإصرار على موضوع التقنية؟ في نهاية المطاف ما هي كل قائمة هي قائمة تقنية. يعني دكتور يوم الانتخابات أنت تستطيع أن تفعل ما تشاء بدون ما تأخذ إذن من حدا، هيك طبيعة الانتخابات في إسرائيل. أنت كحزب، ما أنت حزب كامل متكامل خارج المشترك، كنت من داخل المشترك تستطيع أن تقول أنا كحزب بدي أروح اليوم على ائتلاف. ليش الإصرار على كتابة ذلك في مسودة الاتفاق وفي الاتفاق عشان يكون مكتوب إنها تقنية؟ ما هو القانون يقول إنها تقنية،
3: ولكي يفهم أيضا أبناء مجتمعنا نحن قائمة تقنية. تقنية يعني بمعنى أن كل حزب عنده برنامج سياسي، كل حزب يستطيع أن يختار طريقه ما بعد الانتخابات. والتعددية طبعا نحن نقول تعددية أيضا لكي نقول أن هناك نهج مختلف لكل قائمة وقائمة، ويمنع في المستقبل أيضا تخوين. يعني نقول لما تكون قائمة مشتركة تعددية أيضا لكي يفهم الجمهور أننا لكل حزب عنده نهجه، يؤمن بنهجه، وعدم التخوين ما بعد الانتخابات. يعني هذا الهدف انه ليس اليوم احنا في ناس المحايه تقول بشكل واضح وشفاف.
1: يعني انتم بناء على تجربتكم السابقه انتم عانيتوا الامرين لما اتهموكم انكم انبطاحيين انكم انتم كذا، شفنا الاوصاف

0: الوصف التي كتبت عن القائمة العربية الموحدة عن دكتور منصور عباس في كل ما يتعلق بالتخوين. انتوا بدكم تمنعوا التخوين من البداية؟
1: نحن نمنع التخوين على جميع الأحزاب يعني لكل الأحزاب يعني على أساس أنه المستوى
0: لا عادة المتهمين المتهمين
1: هذا نهج مقبول ونحن الأحزاب الأربعة تتفق على كل واحد يتفق على نهجه ويجب أن نمنع ما بعد الانتخابات التخوين لأنه نحن نقول القائمة العربية الموحدة تقول بشكل واضح لمجتمعها ولجمهورها نحن نريد
0: على
1: أن
0: على فكرة دكتور بس تصحيح صغير الاتفاق الثلاثي اللي انت حكيت عنه هذا مش اتفاق عبارة عن كتلة واحدة ان اتفقوا كثلاثة احزاب منفصلة يعني كل حزب يعني كل حزب لحاله يعني العربية للتغيير لحالها الجبهة لحالها وكذلك التجمع لحاله كل واحد لحاله الثلاثية لكن الثلاثة مع بعض اصدروا بيان واحد يقول للموحدة تعالوا تنوقع.
1: لا اخي كان تصريح امبارح للاخ يوسف جبرين تصريح اخر يقول ان الاتفاق الثلاثيه اتفاق قائمه موحده ليست تقنيه. هذا ما صرح به يوسف امبارح جبرين في عروس الكنيست امبارح.
0: طيب احنا بعد قليل طبعا سينضم الينا دكتور يوسف جبرين نسأل عن هذا الموضوع لكن في نفس الوقت ايضا يعني كان هناك من يخون الاخرين لكن كان هناك من يكفر الاخرين على اعتبار انه اكثر اقترابا من الدين وما الى ذلك كمان هاي راح تمتنع عنها طبعا بعد الانتخابات خلال الانتخابات الراهنه وما بعد فرز النتائج.
1: اخي الاتفاق الاول يجب ان يكون ان تكون ثقه بين الاحزاب يعني نحن القائمة العربية الموحدة اجتمعت مع لجنة الوفاق مرارا ولم تصدر أي تصريح بعد الاجتماعات يعني ليس السباق في تصريح وإصدار بيانات لكي يبين كل حزب أننا نحن نريد ونحن نريد هناك محادثات مفاوضات بنظر يجب أن نحترم لجان الوفاق التي تقوم به وأن كما تطلب لجان الوفاق طلبت من كل الأحزاب هو عدم إصدار بيانات أو عدم الحديث لوسائل الإعلام حتى يتم يعني إنهاء هذه المفاوضات والوصول إلى صيغة اتفاق بين الأحزاب المختلفة.
0: احنا بنواكب حاليا الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية يعني تقريبا بدهم يوصلوا لاتفاق بين الطرفين وبعدنا في القائمة المشتركة مش قادرين نوصل لاتفاق ولما انتم متفقين على كل البنود تقريبا يعني باستثناء موضوع الائتلاف انتم بدكم تفوتوا على الائتلاف وقبلوا انكم تفوتوا على الائتلاف شو اللي بيمنع توقيعها؟
1: نحن ليس حجر عثر أخي أبو فهدي نحن نريد هناك مفاوضات وما زالت المفاوضات مستمرة وإن شاء الله يتم في النهاية إلى صيغة اتفاق مقبول على جميع الأحزاب.
0: إحنا نحكي بس حاليا على الجوهر على المضمون بعدنا مش حكين عن مثلا رئاسة القائمة المشتركة هل الموحدة باعتبار الحزب الأكبر اليوم في البلاد حصلتوا على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة 200,000 صوت هل هذا يؤهلكم بشكل أو بآخر إن أنتم بالذات دون سواكم إنكم تتولوا رئاسة القائمة المشتركة كما كانت الجبهة في الماضي هي رئيسة المشتركة عندما كانت هي أكبر حزب في البلاد؟
1: طبعا سيكون الحديث عن رئاسة القائمة وعن توزيع المقاعد في خلال قائمة مشتركة في حين إقامتها وطبعا
0: لا واضح بس يعني بس السؤال هل هذا شيء مفهوم ضمنا انه اكبر حزب هو اللي بيطالب في رئاسة القائمة؟
1: اخي ابو فادي يعني تركيب القائمة المشتركة هذه ليست المرة الاولى ركبت في 2015 و 2019 يعني هناك تم تركيبها حسب مبادئ معينة نحن نقول يعني هذه المبادئ تمشي على يجب أن تسير على المشتركة في حال إقامتها يعني بالناس أنه كل
0: مفهوم يعني كما كانت الجبهة هي الأكبر وهي رئيسة القائمة كمان هاي المرة الموحدة هي الأكبر هي بتكون رئيسة القائمة
1: على الأحزاب أن تعترف كلها بأن القائمة العربية الموحدة هي الحزب الأكبر اليوم في مجتمعنا العربي في حالة أن الأحزاب العربية
0: هذا في الانتخابات الأخيرة هذا في الانتخابات اللي كانت اليوم تقدرش تعرف
1: لا نحن اليوم في الأحزاب وحتى في الاستطلاعات الموجودة حاليا
0: شوف جانس كان مرة بدي يركب حكومة بعدين نزل 12 إسا اليوم انمحى تحت نسبة الحسم يعني في تغييرات كمان في الحياة السياسية
1: حتى الآن أخي أبو فادي يعني إذا تراقب الاستطلاعات القائمة العربية الموحدة ما زالت تحافظ على قوتها بأن مجتمعنا العربي وكما يبدو حتى في الانتخابات القادمة ستحسن من قوتها وستكون قوتها أكبر مما عليه اليوم.
0: يعني
1: فلذلك نحن نقول يعني يجب الإدراك واستيعاب الأحزاب أن القائمة العربية الموحدة هي الحزب الأكبر لكي يتم تركيب قائمة تقنية تعددية. وأول شيء نقول خلينا نصفي النوايا وإن شاء الله إذا تكون النوايا صافية كل شيء بيتم بإذن الله تعالى.
0: تعددية تقنية، وبشكل واضح أنتوا إذا أتيحت لكم الفرصة بدكم تفوتوا على الائتلاف القادم، رغم كل التصريحات من قيادات الأحزاب أنه بدهنش عرب في الحكومة الجاية.
1: اللاعب اللي بيلعب سياسة بده يكون عنده برضو بعد نظر واستراتيجية لما بعد الانتخابات. يعني نحن نستطيع أن نقول نعم الأحزاب الهزية لا تريد أن حسب تصريحاتها لا تريد حزب عربي داخل الائتلاف، ونقبل بهذا الأمر ونقعد على جنب ونقول خلاص إحنا يكفينا بدنا نكون في المعارضة. لا، نحن نقول نعم نريد أن نكون جزء مؤثر ونكون لاعب في الانتخابات بعد الانتخابات المقبلة، وأن نكون إذا في إمكانية طبعا أن نكون داخل الائتلاف. طبعا الهدف من دخول الائتلاف هو فقط لخدمة أبناء المجتمع العربي، لأن نحن نرى أخينا أبو فادي ترى اليوم ما يحدث داخل المجتمع العربي. لا نستطيع المعارضة في صفوف المعارضة أن نغير أي شيء، أن نغير ساكن في هذه الحكومة، وترى ما يحدث. يعني وتجربة حكومة التغيير يعني أكبر إثبات، لأنه في حالة وجودك حول طاولة اتخاذ القرارات تستطيع أن تؤثر. ولذلك
0: هل في يعني أي شيء، هل في أي شيء لا سمح الله ممكن يحول دون تحالفكم؟
1: وذلك أخي أبو فادي هذا مطلب برضو الجمهور. يعني إذا استطلعت يعني نقول إن استطلاعات
0: يعني أنتوا يعني في الموحدة مش معنيين في القائمة المشتركة، لكن الجمهور يطلب ذلك ولذلك أنتوا استجبتوا.
1: نحن نقول المجتمع العربي يريد قائمة مشتركة، ولكن يريد أيضا 70% أو 75% يريد أن تكون قائمة داخل الائتلاف أو داخل الحكومة.
0: نعم،
1: هذا ما يريد المجتمع العربي. يعني ما يكفي أنه نصغي إلى نصف ما يريد المجتمع العربي ونصف الآخر نتجاهله. فلذلك نحن نقول يعني نحن نصغي إلى المجتمع العربي، نحن نريد مشتركة، ولكن نريد أن يكون أحد الأحزاب والموحدة كما تقول تريد أن تكون داخل الائتلاف. الهدف هو فقط خدمة أبناء المجتمع العربي على ضوء ما يحدث وعلى ضوء التجربة السابقة.
0: هي تريد أن تكون داخل الائتلاف، السؤال هل الائتلاف يريد أن تكون داخله؟ وهذا ما ننتظره بعد نتائج الانتخابات. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور ياسر حجرات من القائمة العربية الموحدة على هذا الحديث لبرنامج على الأشنطة.
1: كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنت وأسرتك وجميع المستمعين في كل مكان بألف خير.
1: يعطيك العافية.
2: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. تعالوا نكون في هذا الحديث مع الناشط السياسي والاجتماعي الأستاذ طارق عواد. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، تحياتي.
2: تحياتي، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، ينعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات دائما وأبدا. أستاذ طارق، كيف ترى هذه الخارطة المتبلورة الآن؟
2: استبشر خير، احنا رايحين في عنا رايحين على قائمة مشتركة ان شاء الله، وطبعا حضور دخول الدكتور يوسف جبرين اعطى دفعة جميلة. لاول مرة في احنا رؤساء القائمة هن اربع عدال، دكتور يوسف، دكتور سامي، دكتور احمد، دكتور منصور، وبالتالي لازم نعمل الرصيد اكتر اكتر، ندعم هاي القائمة ونكون احنا بدناش نفاضل، بدنا نساوي، لانه المعركة الكبيرة بعدين والتحدي هو ترتيب القائمة من ناحية المقاعد، الترتيب من 1 ل 15، هون تحدي بده كل القوى الإيجابية لإقامتها وإنجاحها.
1: الترتيب نفسه؟
2: الترتيب نفسه، هي المعركة القادمة والتحدي القادم، يعني بعد ما خلصنا البيانات وخلصنا كل الأمور هاي، بلاش نكون ساذجين، بالآخر في مقاعد وفي ترتيب ولازم نعطيهم.
1: بس هاي شغلات تعرف، هاي الشغلات يعني فنية تقنية، شغلات يعني ما تكاد تكون تكاد تكون مفهومة ضمنا، حتى بدها جهود. لا
2: نعم نعم، بنبين هيك، ولكن مرتين ما كانش في قوائم عندنا احنا نتيجة لترتيب القوائم هاي. ولكن كيف حكيت لك، انا مستبشر خير، كأنه الشعب كله والمجتمع العربي 90% بده قائم مشترك، وكله فاهم التبعيات والأثمان والأوزان إذا ما لاش قائمة مشتركة. بتأمل إنه يرتقوا للحدث، لأنه بالفعل صار حدها، لازم نخلصها من هون لأول ستة، لازم إنه نفوت على مرحلة التعبئة ونجيب النفاش. إحنا في عنا أربع أجيال اللي هن ما صوتوش هاي المرة، هدول مصوتين جداد، ولا حد عم يتبهلن، هدول ما في حدا بيقول له روح صوت، التليفون بإيده مركز المعرفة، هن لازم تقنع إنه هاي القائمة تابعة له، لازم نوصل ل70% تصويت من 15 ل 18، يعتبر نجاح، وهي معركة جديدة بالمرحلة الموجودين فيه.
1: هل هذا الجيل الجديد اللي انت تحكي عنه، انت عم بتثير نقطة مهمة جدا، انه في الاجيال الجديدة هذول اخر 4 سنين اللي طلعوا، اللي صار عمرهم 18 سنة اخر 4 سنوات، اللي نحن نحكي عن 4 طبقات من هذه الشريحة، يمكن هذول بيعرفوش انه يعني شو عم بصير.
2: هذول بيعرفوش عم بصير، وفي تململ منهم، لانه هن بيشوفوا انه القيادة السياسية هي اقل مجموعة متطور من ناحية اتخاذ القرارات، ولكن هذا لا يمنع انه احنا كالجيل الثالث بعربي 48 باسرائيل ان ندعي ونكون كلامنا جميل. في تهكمات، وانا بدي احذر من شغله واحده، من الهجوم انتجوم اللي عم بيتزايد على الحركه على القائمه الموحده نتيجه لقراراتهم اللي هن شايفينها مناسبه من ناحيه سياسيه، هي السياسه، ولازم احنا بدنا نروح على الطيب، نحكي بروح العيد وجو العيد، رايحين على شيء ايجابي، بدناش نروح بالسلبيات. الشيء جدا كان صعب على المجتمع العربي اخر سنتين، ولكن كل مرحلة إلى قوانينها، كل معركة، كل مرحلة إلى معاركها. المعركة الحالية والأداة المركزية قائمة مشتركة تعديل تقنية اللي بدك إياها، إحنا لازم ندعمها، وهم إشي خلصوا الموضوع بسرعة عشان نفوت على التعبئة ونشوف وين إحنا رح نوصل كمجتمع من ناحية الترتيب الداخلي. إحنا ما بنحكي ترتيب الداخلي، الجيل الأربعة دول الجيل ما صوتوا، بدك تخاطبوا بعقله بأدواته مش بالأدوات القديمة، لأنه كل يوم تتغير الأدوات. مش أقول لك ذكاء اصطناعي، ولكن يكون ذكاء اجتماعي.
1: بدأ أنا وياك طبعا في القائمة الجديدة عم بيحكوا عن تقاسم أدوار وشرحوها، تعالت نعمل نعم. أنا وياك تبادل أدوار. أنا كنت نعم. في إحدى المدارس وسألت طلاب في صف 9-10 حول البرلمان وأعضاء البرلمان الموجودين اليوم، عرفوا اسم أو اسمين من 10، هل هذا كافي؟
2: هذا مش كافي، هذا الأكيد، ولكن أنا بدي أوسعها شوي بعد إذنك. في وهم معين بالوسط العربي إنه القيادة هي بس قيادة سياسية. اليوم في عدة قيادات وعدة مراحل من القيادات العربية داخل البلاد. عندك القيادات بالسلطة، بالسلطات المحلية، وبيدفعوا أثمان، سهيل ملحم، عرابي، امبارح بكفر ياسين، أحمد نصار، امبارح عندنا بكفر ياسين، في أثمان تدفع بناحية عنف. عندك قيادات اجتماعية، شفت كيف زميلنا جعفر فرح طلع من المستوى وصار بالقائمة. في عندك قيادات اجتماعية، قيادات تربوية، عندنا عدة قيادات، والحمد لله احنا في عندنا مخزون عملاق من الخامات والناس المسؤولة جدا بكل مجال ومجاله، ولكن لازم يتوج الموضوع بدخول الكنيسة عشان السياسات، لأن احنا مش ساذجين بهاي الموضوع. في كمان إشي فيوش مصاري ما تأمن فيه أستاذ نادر. لما إحنا مش عاملين نمول اللجنة الرؤساء أو اللجنة المتابعة، ما حدا لازم يعمل أدوات جديدة للتمويل اللي نقدر كمان نوصل لكل بلد وبلد. ما نصور أهون لأن التكنولوجيا تتيح لك توصل هذا الجيل. مش متفاجئ إنه المدرسة اللي أنت تطوعت فيها ما بيعرفوش البرلمانيين، لأنه هذا كمان في خلل، لأنه إحنا نشغل داخليا أكثر نشغل استراتيجيا بالتكتيك، ولكن إحنا لازم نشغل استراتيجية مش تكتيك.
1: طب كيف بتفسر طارق؟ يعني كإنسان مجرب في هذا الموضوع، أنت كنت كمان في حزب سياسي خضت هذا المجال بتهتم فيه منذ سنوات طويلة، هذا التقديس لفكرة المشتركة، علما بأنك أنت وأنا وكل الناس يعني بتحب كمان التعددية. يعني إحنا من جهة نعشق التعددية، بس من جهة أخرى لا نستغني عن فكرة المشتركة. كيف تزاوج بين هذين الركنين؟
2: بحكي لك أنا شيء أكثر. أنا كنت عم بعمل مجموعة رجال أعمال عرب قائمة وسميناها أسماء آدم، اللي هي تتخصص بالإسكان والداخلية والمالية. كان عندنا إحنا استراتيجي وبعده موجود استراتيجي أيمن صمارة، وفي عندنا اللي بيعمل أبحاث دكتور هشام جبران. للمرحلة اللي رحنا فيها احنا أجلناها للانتخابات القادمة نتيجة لدقيقة المرحلة اللي بعد 7 أكتوبر. بلاش نقلل احنا من وزن 7 أكتوبر بكل التوازنات داخل دولة إسرائيل. لما في وقت لازم ترتقي أكثر إنك أنت تكون لشعبك وتقول أنا بهاي المرحلة بدي وحدوية عشان أمر المجتمع العربي. مرقناه بشكل ذكي جدا، جزء منه كمان زي حضرتك وزملائك بباقي الرياضيات، احنا كنا جدا أذكياء بتصرفنا ب 7 أكتوبر. ولكن اليوم المرحلة ما في تقطبات داخل اليهود. أنا أقول لك الوهم الثاني، أنا حسب رأيي ما في يسار ولا مركز بإسرائيل، كل الدول هاي يمين واحد كبير، إشي يمين خفيف، يمين ملي يمين عمق.
1: يمكن أنا أختلف معك شوي، أنا بسمع يا إير جولان شو بحكي. أنا بسمع كمان حتى أيزنكوت، أنا بسمع تصريحاته أنا مش شايفها يعني هي تنحو صوب اليمين.
2: من كتر اليمين صاروا يسار، ولكن هذا الموضوع عندك أنت الموجود بالوسط بالدولة إسرائيل، إنه في تقطب مش باتجاه العرب، أو إن إحنا نكون إحنا زي نتطور المواطنة تبعتنا، نفوت على مواضيع الشائكة ونقولها نحاول نحلها ونشوف كيف نوصل إحنا بتوازن معين مع الدولة.
1: تعالت أسألك السؤال اللي لابد منه في كل ما يتعلق بسبعة أكتوبر. هل العقلية العامة في البلاد، العقلية القطرية، تقبل إنه العرب يكون جزء من الائتلاف بعد 7 أكتوبر؟ يعني قبل 7 أكتوبر كان منصور عباس في الائتلاف، كانت القائمة العربية الموحدة في داخل الائتلاف الحكومي لفترة معينة لحوالي سنة. لكن السؤال، هل بعد ما حدث في 7 أكتوبر ممكن الحديث أصلا عن إمكانية دمج حزب عربي في الائتلاف؟
2: نعم، نيجي هنا على عقيدة اللعبة. إحنا كتير قليل ما بنحكي وسط عربي كيف يعني عقيدة اللعبة وكيف القوانينها. اليوم اللعب داخل إسرائيل هو لعبته بالدش العربي يكون داخل حكومة إسرائيل نتيجة لأسبابه. أنا اللعب تبعت عشان هيك أنا من ناحية استراتيجية، وكمان كنت عندك برنامجك حكينا بالحوالي 7 أشهر، أنا اللعب تبعتي لازم يكون عندي أنا رافعة وأداء اسم قائم مشترك عشان أصل من 15 إلى 19، عشان يكون عندي وزن على الأقل باللجان داخل الكنيسة، هناك كمان أغلب الأمور بتصير. ولكن هذا لا يعني أن الأمور مش راجعة على منيح، لأنه بصيرش أنت تضلك تقول أنا الوضع عطر حضني أنا متقوقع بداخلي، وعشانك لازم يكون في اختراقات من ناحية الحجم والوزن تبعك أنت من ناحية كتلي. إذا أنت بضلك أنت إذا شوف أنت على فكرة الاستطلاعات، مدالنا إحنا كل قائمتين ما بعد إحنا 5-5-10، لما تحط القائمة المشتركة بتصور أنت بين الثاني والثالث، لازم يحسب لك حساب. لكن تجيب على اللعبة أنت أدوات جديدة، وكمان مرة إحنا الحديث مش على المنخاطب نفسنا، المنخاطب احنا جيل اللي هو الجيل الرابع من عربي 48 داخل دولة اسرائيل، يروح باتجاه انه احنا بدنا حقوقنا ونحكي عن المواطنة قديش ممكن نطورها، نحكي ونسي مصالحات المساواة بكل مجال، مش بس السياسي، مساواة بالبنوك، مساواة بالجغرافي، مساواة بالمسكن، وهي كل تحديات لازم خطابنا يتغير كمان.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية طارق عواد. وحتى المرة القادمة طبعا بدنا نحكي، هل الجيل القادم الجيل الرابع اللي بتحكي عنه هو جيل في الاي اي ولا في الكنيست؟ يعطيك العافية.
2: إلى اللقاء. نادر نطور مصطلح الجيل الرابع هو الجيل لازم نحن نخاطبه.
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء، شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة نتابع مع حضراتكم، وبدنا نخاطب كل الأجيال وكل الناس في كل مكان، وتمنى لهم دائما كل الخير والسلام والمحبة. واليوم يوم عرفة، وبالتالي لدينا كلمة من الشيخ سمير عاصي. أهلا وسهلا بك شيخنا، تحياتي.
3: هلا أستاذنا الكريم، هلا بك وبالمستمعين الكرام. وفي البداية دعني أستأذنك لأرفع أجمل الكلمات وأروع العبارات إلى الأمة الإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد مسحا للآلام وللأحزان وتغييرا لواقعنا المبكي إلى واقع مفرح بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: كلماتك أولا، كلماتك دائما تفيض تفاؤلا، ويعني من الجميل أن نستمع إلى هذه العبارات الأنيقة دائما وأبدا، سيما وأن يوم عرفة عشية عيد الأضحى المبارك يوم الرحمة والدعاء يوم القلوب البيضاء، فبماذا تخاطب الناس في هذه الأوقات بالتحديد، سيما وأننا تعرف خارجون من حرب ونحن نأمل أن لا تعود وعلى أبواب الأضحى المبارك؟
3: أخي الكريم أستاذي العزيز، صحيح يوم عرفة هو يوم حافل بالعطايا الإلهية والإكرامات الربانية، هو يوم عبر فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأجمل وأروع وأوجز تعبير، حيث قال: ما رؤي الشيطان في يوم هو أدحر ولا أحقر ولا أصغر من يوم عرفة. يعني الشيطان، كل مظاهر الشيطان ينبغي أن نتخلى عنها، لأن سلطان هذه الأعمال الشريرة هي دافعها سوف يكون دافع ليس بقوي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عبر عن يوم عرفة أراد أن يؤكد لماذا هذا عظمة اليوم، لأن في هذا اليوم تتجلى وحدة المسلمين. نتذكر كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يا الله، ما أروعه وما أجمله من تعبير يهز النفوس. يوم عرفة هو اليوم الذي استحق أن يكون مساءه عيد. لماذا؟ لأن العيد ليس ثوبا جديدا ولا مائدة عامرة أستاذي فحسب، بل هو معنى إنساني يا ناس عظيم، ورسالة محبة ورحمة. العيد الحقيقي أن نفرح دون أن ننسى الفقير، أن نبتسم لكن دون أن نكسر خاطر أحد، وأن نصل من انقطع عنا ونسامح من أساء إلينا. يوم عرفة يملأ قلوبنا بالرحمة.
1: تعرف يعني أنا بديش أكسر كل هذا الكلام الجميل بالوقائع الصعبة اللي عم يعني من طلعها هنا وهناك. تعرف في صباح هذا اليوم إطلاق نار في راهط، امبارح كمان في سخنين، وكذلك في الطيبة كانت جرائم، امبارح في الناصر، أول امبارح في غيرها. يعني هناك ما ينغص ومن ينغص، كيف نتعاطى مع هذه المطبات شيخنا الجليل؟
3: أولا علينا أن نجعل إيماننا بالله سبحانه وتعالى إيمان قوي، وأن ندرك كم من صور مؤلمة ومحزنة تعيشها مجتمعاتنا، لكن ينبغي على أن لا ننسى أن ننظر إلى النصف المليء من الكأس الذي فيه الألم. نعم هنالك مظاهر كثيرة مؤلمة ومحزنة وتقطع القلوب، لكن كذلك هنالك صور لمجتمعنا، صور نعتز بها ونفرح بها، وما علينا إلا أن نعيد تفكيرنا، وأن نقوم بدورنا الإصلاحي من أجل أن نرتقي بمجتمعنا، وأن نغير نمط الحياة الذي أصبح للأسف الشديد معتادا. لا، علينا أن ندعو الله أن نغتنم هذا اليوم بالدعاء إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عبثا الدعاء مخ العبادة. حينما تعيش في وضع قد انقطعت عنك الأسباب المادية كلها وحاولنا وكل وأبناؤنا وقيادات ومؤسسات من مجتمعنا حاولت أن تغير هذا الوضع الذي نعيشه، علينا أن ندرك أنه إذا انقطعت الأسباب وتخلت عنا فينبغي أن ندرك لا سيما في يوم عرفة أن فوقنا رب يسمع ويرى ويجيب دعوة المضطرين ويفتح الأبواب المغلقة ويزيل كل عقبة ويرفع كل سد. فعلينا أن نحول الأمر من قدراتنا نحن المحدودة إلى قدرات الله الواسعة، أن نقول يا رب يا رب، عندها سوف بإذن الله سبحانه وتعالى يستجيب الله لضعفنا.
1: وكيف نستحضر كل هذه الطاقة الإيجابية الجبارة اللي تنبثق من كلماتك شيخ
3: سمير؟ إيماننا في الله، في إذا تخلت عنا الأسباب فرب الأسباب ما زال موجود. فننقل الأمر من قدراتنا نحن إلى قدرات الرب القدير العالم الخبير الحكيم الرحيم. عندها فهو يعني سيرفع كل سد ويزيل كل عقبة ويفتح كل طريق. ولذلك الله أعطانا آية تؤكد هذا المعنى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، حينما يستدرك الإنسان أن قوته المحدودة لا يمكنها بعد أن تغير واقعه، عليه أن يلجأ إلى رب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا شيخنا. بتعرف الواحد بيقدرش يوقفك من كثر ما كلامك عذب وجميل ويتدفق باللآلئ الساحرة دائما وأبدا، لكن الوقت يدركنا. أريد أن أشكرك وأتمنى لك ولأسرتك ولجميع المستمعين في كل مكان. طبعا
3: ممكن كلمة أخيرة
1: لإخواننا؟ تفضل.
3: أيها المسلمون، أيها المحتفلون بعيد الأضحى المبارك، لنجعل العيد فرصة لإحياء المودة يا إخوان، ونشر السلام وإدخال السرور إلى كل من حولنا. الأعياد تمر، لكن أثر الكلمة الطيبة والمحبة الصادقة يبقى في القلوب طويلا،
1: وكل مر سيمر. شكرا جزيلا لك يا شيخنا، يعطيك ألف عافية.
3: أنتم بخير أستاذنا القدير حبيبي.
1: شكرا والسلام، إلى اللقاء. فاتن حدا الطبراني، شهر ريهان، حجير بيكي، ريتا نادر، ثيودوري حندهان، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. بعد التاسع نعود لجولة أخرى. إلى اللقاء.

0: مش بس تاريخ عرسنام.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
7: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
11: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
10: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
12: هذه عناوين الساعة من راديو مكان. تجنيد عناصر احتياط لتوسيع القتال ضد حزب الله. النائب بسموت يقول إن المنظمة الإرهابية ستتلقى ضربة قاسية. طهران تصر على إدراج وقف الحرب في لبنان في الاتفاق معها. نبأ يفيد أن رئيس الشباك التقى دحلان الذي طرح اسمه لإدارة القطاع في اليوم التالي، والجو يبقى على حاله.
2: راديو مكان الأخبار.
12: التاسعة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. في العفول أصيب قبل قليل رجل ثلاثيني بجروح خطيرة إثر انفجار سيارة على خلفية جنائية. علمت إذاعتنا أن جيش الدفاع شرع في تجنيد عناصر احتياط بأمر 8 في أعقاب توسيع نشاطه البري إلى ما بعد الخط الأصفر في جنوب لبنان، وطلب من محاربين تم تسريحهم من خدمة الاحتياط في الأيام الأخيرة العودة إلى الخدمة. قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلماني بوعز بسموت من الليكود إن حزب الله سيتلقى ضربة قاسية، وحمل الحكومة اللبنانية أيضا مسؤولية الهجمات على قرى خط المواجهة. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أوضح أن الرد سيأتي لا محالة، وأن الأمريكيين يفهمون موقف إسرائيل. ومن جانبه انتقد عضو اللجنة العزار شتيرن من هناك مستقبل طريقة تصرف رئيسها بسموت، واستذكر أن اللجنة أجرت 45 نقاشا حول قانون التجنيد الذي وصفه بقانون التهرب من أداء الخدمة العسكرية، ولم تجري أي جلسة بشأن تهديد المسيرات. قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إن جبهتي إيران ولبنان مرتبطتان ببعضهما البعض. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة أوضح أن طهران لن تقبل باستثناء لبنان من وقف إطلاق النار والحرب، واصفا ذلك بخط أحمر. أفادت قناة كان نقلا عن مصادر إسرائيلية وأخرى بأن رئيس الشباك زيني اجتمع في الإمارات في الآونة الأخيرة مع القيادي الفلسطيني المنفي محمد دحلان، ورفض الشباك التعقيب على النبأ. يشار إلى أن دحلان قد تولى في الماضي قيادة الأمن الوقائي في قطاع غزة قبل سيطرة حماس عليه، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال قبل عامين أن مسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية درسوا إمكانية تسليم زمام السلطة في غزة إليه في اليوم التالي للحرب. تبدأ في هذه الساعة جلسة محكمة العدل العليا للنظر في الالتماسات التي قدمت إليها ضد قرار الحكومة بإغلاق إذاعة جيش الدفاع، وأشار الملتمسون إلى عيوب في عمل اللجنة التي أوصت بإغلاق المحطة والمساس بحقوق مستخدميها. تجري قيادة الجبهة الداخلية بعد حوالي نصف ساعة تجربة على تشغيل صفارات الإنذار في قرية موران الجليلية، وفي الساعة 11:05 يتم تشغيل الصفارات في قرية هرخلوتس، وبعد ذلك بساعتين في لافون في الجليل الغربي.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يبقى الطقس اليوم على حاله دون تغير يذكر، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية. بهذا انتهت نشرتنا، نلتقي في العاشرة بإذن الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
15: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
16: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
17: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
16: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
18: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس، بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عدنا إلى حضراتكم من خلال برنامج الأجندة على الهواء مباشرة. قبل قليل أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خارجة جراء انفجار مركبة في العفولي، حيث نقل إلى مستشفى هعيمك بإصابات حرجة للغاية. وعندنا كشف المراسلان جيل كوهن ورعي شارون عبر إذاعة كان صباح اليوم بأن رئيس الشباك دافيد زيني كان قد التقى في الآونة الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة بمحمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح والمقيم في أبو ظبي. وبحسب التقرير الذي نشر، فيأتي هذا اللقاء ضمن نقاشات متعلقة بمرحلة اليوم التالي في غزة، فيما رفض الشباك أن يعلق على تفاصيل هذه الزيارة. على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. فاتن حداد طبراني، شرهان حجير بيكي، إيلان هولتزهاوزن ينضم إلينا من خلال هذا الأثير، أيضا ريتا نادر ثيودوري معنا عبر الراديو المصور في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر تعال ونكون مع رئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين. أسعد صباحا دكتور، تحياتي وكل عام وأنت بخير.
2: صباح الخير نادر لك، لطاقم البرنامج، للمستمعين والمستمعات، ونعم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأهلنا وشعبنا وكل المحتفلين بعيد الأضحى المبارك. لعل العيد يعود علينا بتفاؤل أكثر وبفرح أكثر وبأحوال تكون أفضل إن شاء الله.
1: هل سيعود كذلك فعلا؟
2: والله أنا متفائل، يعني من يعمل بالسياسة عليه أن يحافظ على التفاؤل، وبلا شك أن العيد وعيد الأضحى بما يحمله يعني من معاني فيها تفاؤل وفيها فرح. العيد هو فرصة أيضا لدب روح التفاؤل والاستبشار بالخير، ومهم أن نتمسك بهذه الروح الطيبة، روح الأعياد والتفاؤل والفرح المنتظر.
1: هل هذا التفاؤل ينبثق بالضرورة من يعني توصلكم بشكل أو بآخر إلى من تتوجهتوا للموحد؟ الموحد رحبت بتعالوا نوقع على اتفاقية اليوم قبل الغد.
2: والله نادر نعم، يعني أنا ليس فقط يعني قلت اليوم قبل الغد، وإنما يعني أشرت أمس في حديثي في الكنيسة في كتلة الجبهة والعربية للتغيير، وهذه كانت يعني أول فرصة لي للإدلاء بيعني تصريح من خلال الآن يعني كانت في قيادة قائمة الجبهة. قلت تعالوا حتى يعني نستغل فترة العيد حتى لنزف لأهلنا يعني بشرى التوافق وإقامة وإعادة تشكيل القائمة المشتركة والخروج إلى الناس يعني بهذا الخبر السار. وفي نفس المساء نادر رأيت مثلا كيف أن استطلاع القناة 13 أعطى مثل هذه القائمة يعني 16 عضو كنيسة. وعندما أرى يعني استطلاعات مشابهة تتحدث عندما لا نكون بقائمة مشتركة عن 10 و11 وفي أفضل الحالات 12، هذا يقول أن هنالك فرق بعدد المقاعد يصل إلى يعني كما يبدو حوالي 4 مقاعد. 4 مقاعد بالسياسة، وهي الفرق ما بين قائمة مشتركة أو أن لا تكون قائمة مشتركة، هي جدية جدا، وهي قد تحسم طبيعة الحكومة، شكل الائتلاف الحكومي، وأيضا العلاقات المرتقبة بين الأحزاب ما بعد الانتخابات.
1: هن عمليا دكتور اللي في المرة السابقة راحوا في موضوع التجمع وميرتس،
2: وبالتالي الحكومة الأولى التي أقامها نتنياهو مباشرة ما بعد الانتخابات كانت 64. يعني بالضبط 4 مقاعد هي اللي عملت هذا التغيير. ونعم يعني في الانتخابات الأخيرة للأسف يعني حزب التجمع لم يتجاوز نسبة الحسم، حزب ميرس لم يتجاوز نسبة الحسم، وبالتالي تقريبا من 7 إلى 8 مقاعد يعني ذهبت دون أن تترجم إلى مقاعد في الكنيسة.
1: هل هذا الاتفاق دكتور؟
2: وهذا دعني فقط أقول يعني هذا من عمليا من ضمن ائتلاف حكومي يميني من نتنياهو، بنغفير وسموتريتش. وأنا قلت بوضوح وأيضا في برنامجك، نحن في الجبهة نراك يعني في أعلى سلم أولوياتنا إسقاط هذه الحكومة ومنع استمرارها، وهذا بالتالي بحاجة إلى أن نخطط جيدا كيف نضمن أكبر عدد من المقاعد، وبالتالي
1: وإذا كنتم من أجل المشتركة. وإذا كنتم من أجل عدم إعادة مثل هذه الحكومة اللي فيها سموتريش بينكفير ونتنياهو مع بعض، هل أنتم أكثر تصالحا اليوم مع فكرة انضمام حزب عربي إلى الائتلاف الحكومي، ليس بالضرورة الجبهة، ممكن يكون الموحدة؟
2: يعني الحقيقة يعني كل حزب سياسي من الناحية المبدئية يريد أن يؤثر ويريد أن يكون له تأثير إذا أمكن على الحكومة أو على ائتلافها. نحن في الجبهة يعني كنا من أوائل من طرح هذه الفكرة في 92 عندما كنا جسم مانع، كنا الجبهة والحزب الديمقراطي العربي كنا جسم مانع في فترة حكومة رابين الثانية بين 92 وحتى 96، وبالتالي كانت لنا يعني تجربة في محاولة التأثير على اتخاذ القرار. الآن ما سهل أو مكن هذا الموضوع وهذا الدور كجسم مانع كانت الظروف السياسية التي أتاحت ذلك، بمعنى كان حديث عن يعني اتفاقية سلام مع القيادة الفلسطينية، عن تطوير البلدات العربية، عن تطوير المساواة في يعني في العلاقة مع المواطنين العرب، وبالتالي كان لك برنامج سياسي يمكن التوافق عليه. هذا السؤال هو الأساسي برأي نادر، وأنا مهم لي التأكيد على هذه النقطة، يعني لا يمكن السؤال فقط يعني بدنا نروح على ائتلاف ولا بدنا نروح على ائتلاف. هذا السؤال برأيي
1: هل يوسف نفسه بفكر الدخول؟
2: الحاجة هي لأن تعرف ما هو برنامج هذه الحكومة.
1: يعني لو كانت عندك الإمكانية تفوت دكتور، لو كانت عندك الإمكانية اليوم تفوت على الائتلاف من أجل تحريك عملية سلام، يدخل يوسف جبرين؟
2: يعني تحريك عملية السلام هو إحدى الأمور أو يمكن القول إحدى الشروط. هناك عدة نقاط أساسية بلا شك. تحريك السلام مع شعبنا الفلسطيني قضية جوهرية أولى، قضية المساواة مع المواطنين للمواطنين العرب، وطبعا يعني تخصيص الميزانيات وتخصيص أراضي، إيقاف سياسات تمييز وإيقاف هدم البيوت، توسيع مناطق نفوذ سلطاتنا المحلية.
1: من هذا المنطلق اليوم أنتم لا تقفون عائقا أمام دخول الموحدة على سبيل المثال الائتلاف، أنتم مش عائق اليوم.
2: أنا أقول من المبكر الآن التحدث حول قضية دخول ائتلاف أو عدمه في ظل غياب صورة واضحة، يعني ما طبيعة
1: هذا اللي منع تقريبا إقامة المشتركة لحد اليوم. من هذا المنطلق أنا بسأل، يعني إذا شيء منع إقامة المشتركة هو موقفنا من الائتلاف.
2: دعني أوضح هذه النقطة. الموحدة تقول أنها يعني في برنامجها الدخول لائتلاف، نحن نقول من المبكر الآن الدخول بهذه التفاصيل لأننا لا نعرف ما طبيعة يعني الخارطة السياسية التي ستكون. لا نعرف أصلا نادر، وهذه مهم النقطة، يعني لا نعرف أصلا إذا كانت أحزاب المعارضة اليوم ستتوجه أصلا للموحدة وتطلب منها أن تكون.
1: نحن نعرف قبل الانتخابات يتحدثون شيئا وبعدها تتغير الأحاديث،
2: ولكن ليس بالضرورة، يعني هنالك حديث عن حكومة صهيونية، هنالك حديث عن حكومة
1: على فكرة قرأت ما كتبه،
2: وبالتالي لا أرى يعني إنه بشكل أوتوماتيكي وكأن أبواب الحكومة الآن مفتوحة. هذا أولا.
1: وفي حال فتحت أنت أكثر تقبلا
2: بالنسبة لدخول الموحدة؟
1: نعم،
2: في السياسة لا يستطيع حزب أن يفرض موقف سياسي على حزب آخر، يستطيع طبعا أن يتخذ موقف مغاير أن ينتقد، لكن يعني الجبهة والتجمع والعربية للتغيير نحن لا نستطيع أن
1: طب هل الجبهة سؤال هل الجبهة
2: تضرب الموحدة بعد الانتخابات؟
1: هل تعرف أنت قرأت ما كتبه رفيف دروكر من أنه ضد مشتركي من منطلق أنه إذا كانوا العرب يعني أحزاب صغيرة ساعتها ممكن يفوتوا يندمجوا في الائتلافات الحكومية القادمة، بينما إذا كانوا كتلة واحدة كبيرة جدا من الصعب، هذا وكأنه يكتل الآخرين ضدهم.
2: دروكر الصحفي يخطئ في نقطتين، الأولى هي المبدئية، يعني أنت لا تستطيع أن تتوجه إلى مجموعة أقلية قومية وتقول لهم إحنا بدنا إياكم صغار، بدنا إياكم ما تكونوش كبار، بدنا إياكم ما تكونوش 15 و16، هذه بلا شك يعني موقف فيه يعني توجه أيضا
1: استعلائي
2: وتوجه عنصري بكل شك. يعني ما معنى أن يتوجه صحفي من مجموعة الأغلبية وأن يطلب من العرب أن لا يتوحدوا مشان ما يكونوش أقوياء؟
1: بس تعرف إذا رفيف دروكر بده يكون عنصري، بده يكون يعني صحفي مهني بامتياز.
2: الآن إذا جئنا لموضوع المهنية هذه النقطة الثانية، يعني أنت لا تعرف اليوم كيف ستكون الخارطة الانتخابية ما بعد الانتخابات نادر، هنالك على الأقل فترة، أولا للانتخابات بعد عنا أشهر، ثانيا ما بين تسليم القوائم الانتخابية وما بين الانتخابات نفسها هنالك شهر ونص. شهر ونص ممكن يغيروا كثير شغلات في الخارطة، ممكن نتنياهو يرتفع، ممكن بنت يصير عنده أغلبية وبطل بحاجة لتوجه لأي حزب آخر،
1: ممكن أيزنكوت يصير عنده فجأة 20 ويصير الحزب الأكبر. صحيح. كل شيء ممكن
2: بالضبط. نعم. ولذلك أنا أقول، وهذه جملتي الرئيسية، أن المراهنة الأفضل في ظل الضبابية الموجودة على نتائج الانتخابات، المراهنة الأفضل هي أن تكون مشتركة قوية، أن تحرز قدر أوكي. الإمكان
1: اتفقنا.
2: من المقاعد، وبالتالي تحويل ذلك إلى قوة ما بعد الانتخابات.
1: اتفقنا على هذين البندين. اتفقنا على هذين البندين. تعرف الجبهة كانت يعني في المرات الماضية دائما عندما أقيمت المشتركة ثلاث مرات كانت الجبهة هي الحزب الأكبر وكانت هي رئيسة القائمة المشتركة. هل يأخذ دكتور يوسف جبرين بالحسبان أنه ربما لن يكون رئيس المشترك لأنه اليوم مش هو الحزب الأكبر؟
2: بالنسبة لسؤال الحزب، من هو الحزب الأكبر ومن لا، يعني أعتقد أن يعني المعيار الأساسي ليس بالضرورة فقط يعني عدد الكتل، عدد المقاعد في الكتل البرلمانية. يعني صحيح يعني الموحدة لديها خمس مقاعد، الجبهة أربعة، ولكن يعني للحقيقة أن أيضا يعني الجبهة حزب متجذر بفروعه بنشاطه.
1: الجبهة ثلاثة حاليا
2: من أكثر البلاد. نعم، هذا بعد اتفاق التناوب. نعم. مع يعني مع العربية للتغيير. فبالتالي يعني هنالك فرق بين أن نسأل من هو التمثيل البرلماني الأكبر حاليا وبين من هو الحزب الأكبر. أيضا يعني إلى في انتخابات سابقة مثلا كان تحالف بين القائمة العربية الموحدة والتجمع، ويعني كان له أربع أعضاء. فبالتالي يعني هذه الأرقام برأيي هي جزء من الصورة وليست كل الصورة. الأمر الأساسي يبقى يعني هنالك قضية رئاسة المشتركة، هنالك قضية تقسيم المقاعد، وهذا يرتبط طبعا بالتوافق بين الأحزاب، كيف نرى يعني حجم وتأثير كل حزب. بلا شك هذا جزء من التفاوض. أنا للصراحة
1: يعني مش مرفوض عليكم أن يكون منصور رئيس القائمة المشتركة.
2: لا أريد للحقيقة فعلا أن أدخل في تفاصيل مفاوضات لم نصلها بعد. بالبداية علينا أن نتفق ونحن بانتظار رد الموحدة.
1: ما ردوش عليكم؟
2: لا، هو قالوا انه مبدئيا متفقون. للحقيقة ايضا تنازلوا عن فكرة تقاسم الادوار كشرط للدخول. نحن الان قررنا ان نجتمع مباشرة ما بعد العيد الاسبوع القادم، وانا هذا باجتماع هام جدا، امل فعلا
1: يعني انت ترى انه الامور
2: الى اعلان وليس فقط يعني الى حديث عن موافقات ولكن نعم. بشكل منفصل.
1: يعني انت تقول ما قاله امس تقريبا بروفيسور مصطفى كبا عندما قال الطريق معبد امام المشتركة، نحن قاب قوسين او ادنى، يعني بضل قضية التفاصيل الداخلية، مين كم واحد، كم الحزب، كم مقعد عنده، من الرئيس.
2: خليني أقول يعني ما دام البروفيسور مصطفى كما تحدث بذلك هذا يعطيني أكثر تفاؤل. لماذا؟ لجنة الوفاق جلست مع كل الأحزاب واستمعت إلى ملاحظات الأحزاب. ليس سر أيضا أن لجنة الوفاق اقترحت أو نصت مسودة يعني اتفاق إطار تم مناقشته، وأنا سعيد أن أسمع فعلا أن بروفيسور مصطفى كبا يعني يرى أنه بعد هذه الاجتماعات أن الأمور تسير نحو تشكيل المشترك. هذا بلا شك خبر صار لأهلينا، وهذا من موقع يعني شخص قيادي اطلع على تفاصيل الأمور في العلاقات ما بين الأحزاب.
1: بس احنا بدنا منك كلمة كمجرب
2: طيبة وتفاعل طيب ما قبل العيد.
1: بس احنا بدنا منك كمجرب كمان، وانت يصل لك سنوات يعني طويلة كنت عضو كنيسة ايضا، الان عدت لترأس قائمة الجبهة. بناء على تجربتك، هل بعد الاتفاق على كل القضايا الجوهرية لا سمح الله في اي امكانية لفرط المشتركة او لعدم بنائها بسبب الخلاف على رئاستها او على المقاعد؟ يعني هل الاشي بيستاهل انه حدا من الاحزاب يفرطها بسبب هذا الموضوع؟
2: جواب واضح، أن هذه القضايا لا يجب أن تكون حجر عصرة. لدينا أحزاب سياسية مسؤولة، لدينا قيادات مسؤولة، أيضا هنالك دعم من عدة يعني مبادرات وهيئات شعبية وتمثيلية، لجنة الوفاق، رؤساء السلطات المحلية العربية، لجان شعبية، وهذا نبض الشارع نادر. يعني أنا لا يعني لم أشعر بمثل هذه الفترة بهذا الحجم الكبير من الدعم لفكرة المشتركة وصوت الناس. وأنا أقول أن السياسي يجب أن يصغي أيضا إلى صوت الناس، إلى صوت الشارع العربي. فبالتالي إذا سألتني بناء على يعني تجربتي في العمل السياسي، ما أراه من نقاش ومن يعني تباين معين في المواقف لا يجب أن يشكل حجر عثرة أمام تشكيل المشتركة. ولذلك أنا متفائل أكثر يعني اليوم أننا نستطيع أن نتقدم بهذا الاتجاه، وعندما نرى استطلاعات التي تبشر بالخير، وخاصة أننا بحاجة لهذا الخير، بحاجة لقوة برلمانية وقوة سياسية، فأنا متفائل أكثر، وتحديدا الآن في يوم عرفة ويوم ما قبل عيد الأضحى المبارك.
3: تعرف قبل قليل تحدث الدكتور ياسر حجرات وقال بارك لكم الثلاثية كوحدة واحدة، أنتم عملتوا كتلة واحدة من الثلاث أحزاب، ولا هو فهمان الموضوع بشكل مغاير؟
2: لا لا، هذا
3: قال إنك الحديث. قلت ذلك في قناة الكنيست.
2: بلى، أنا قلت أن ثلاث أحزاب أصدرت بيان مشترك، وهذا
3: بيان
2: معروف ونعم، لكن ليس تشكيل كتلة أكيد، يعني ما زلنا فقط في البداية. الهدف الأول هو تشكيل كتلة رباعية وليس كتلة ثلاثية، على العكس تماما، يعني حتى الآن يعني الحديث عن ثلاثية ما زال مبكر، لأننا أصلا نريد رباعية وليس ثلاثية، فبالتالي يعني لا، للتدقيق الحديث عن يعني توافق أولي بهدف أيضا فتح الطريق لتكون أيضا يعني الموحدة جزء من ذلك وليس العكس، ومن هنا ما مصدر التفاؤل.
3: مبدأ القائمتين كمان مقبول عليك دكتور، يعني في حال لا سمح الله ما زبطتش المشتركة أنه يكونوا قائمتين مع فائض أصوات؟
2: يعني بالصورة الحالية التي أراها الذهاب إلى قائمتين سيكون فقط لأن القائمة العربية ستعارض أن تكون جزء من المشتركة، لا أرى أي سبب آخر للحقيقة لماذا لا نكون مشتركة بعد التوافق الذي جرى، وبعد أيضا حتى سماع موقف الموحدة الذي قال يعني الإخوة في الموحدة قال أنهم يباركوا يعني التوافق الثلاثي ويريدون أن يكون جزء منه، هذا بالعموم هذا ما سمعناه. فبالتالي يعني أنا أمل أن يعني نصب بكل جهودنا إلى أن تكون مشتركة رباعية، هذا الأفضل، هذا الأصح، وكما افتتحت حديثي هذه المراهنة الأفضل في الظروف التي نعيشها، وأنا يعني أريد على الأقل أن أعطي فرصة الآن لنجاح الرباعية، وأعتقد يعني أن مسألة قائمتين قد تكون واردة ولكنها ليست الأفضلية وليست الأساس، أكيد ليس بهذه المرحلة.
3: طيب، هناك من يقول أنه رباعية كبيرة وهو ما تدعون له، طبعا الجمهور العربي في حال تصويته وفي حال ما صوتت بهذه يعني النسب الكبير رح تبني مشتركة كبرى، هناك من يقول أنه مشتركة كبرى يعني 16-17 عضو كنيسة من الممكن أنها تساهم في أنه في الطرف المقابل يعمل حكومة وحدة وطنية وبالتالي يقطع الطريق على المشتركة، هل تأخذون هذا السيناريو بعين الاعتبار؟
2: أنا بعتقد يعني هذا السيناريو فيه مرة أخرى نظرة أنا أسمعه بالأساس من اليسار الصهيوني، فيه نظرة استعلائية، بمعنى أنت تتوجه إلى حوالي 2 مليون عربي فلسطيني من مواطني البلاد وتقول لهم يعني ما تتوحدوش، ما تكونوش مع بعض، ما تكونوش أقوياء، وهذا عكس ما نصب إليه وعكس ما نريده، هذا أولا، وهذا بالمبدأ وحلمنا أن تكون قائمة يعني رباعية متجانسة مع برنامج سياسي وتستطيع أن تمثل قضايانا محليا وأيضا دوليا كما كانت تجربتنا الحقيقة الإيجابية في 2015 وما بعد ذلك. الآن بالنسبة لتشكيلة الخارطة السياسية ما بعد الانتخابات، أنا أؤكد أن هناك أمور غير واضحة من الآن ومن المبكر يعني أن ندخل الآن في حسابات رقمية إلى هنا وهناك، أنا أقول لك فترة طويلة تكون ما بين تسليم القوائم

0: الاراضين والى مشاريع سكنيه والى ميزانيات لسلطاتنا المحليه، وايضا الى انهاء حاله الحرب، وايضا الى العوده الى المسار السياسي مع
1: دكتور
0: شعبنا
1: يوسف
0: الفلسطيني.
1: جبرين كمان
0: قضايا
1: عمل
0: ملحه اكبر بكثير من ان ياتي اليسار الصهيوني ويعطينا دروس كيف نتصرف وهل نكون موحدين ام لا.
1: دكتور يوسف جبرين كمان عمل سنوات من اجل ان يكون في هذا الموقع المؤثر على الجماهير العربيه، حلم يتحقق تراه الان مع انتخابك رئيسا لقائمه الجبهه؟
0: يعني هو ليس حلم شخصي وإنما أكثر موقع قيادي فيه إمكانية تأثير، قيادة عمل جماهيري ونضالي، ولكن أيضا يعني دولي، وكذلك أيضا ومركز اتخاذ القرار برأيي هام جدا للتواصل أيضا مع باقي الأحزاب باقي الفعاليات السياسية في مجتمعنا. نادر يعني للحقيقة جماعة خبرة أيضا برلمانية وأيضا سياسية وأيضا في الجانب يعني الأكاديمي والبحثي في العلاقات الدولية، وأنا الآن أريد يعني أن أستثمر كل هذه التجربة في خدمة قضايا أهلنا وفي تحسين هذا الواقع، وأريد أن يكون عمل جماعي، شخص لا يستطيع لوحده أن يؤثر. فأنا أمد يدي طبعا أكيد إلى يعني زملائي في قيادة الجبهة، ولكن طبعا أيضا إلى زملائي مع باقي الأحزاب في رؤساء السلطات المحلية العربية، لنعمل معا على صنع تغيير يحتاجه أهلنا بأقرب فرصة ممكنة.
1: بلشت تخمل جلدك دكتور تجاه هجمات من اليمين، اللي فهمته في بعض الهجمات من اليمين الآن عليك باعتبارك الشخص الأول في الجبهة، بلشت
0: يعني
1: تتعامل مع الأمور؟
0: ما أعطونيش ساعة واحدة من مؤتمر صحفي لليبرمان مرورا يعني رموز اليمين، أيضا أمس يعني إعلاميين من اليمين. نعم السياسي بحاجة طبعا لأن نرى ذلك، ولكن أحيانا مهم أيضا أن نتجاهل وأن نستمر، لأننا نطرح مواقف صحيحة نؤمن بها ونعرف أن التحريض سيستمر، سواء يعني خرجنا بتصريح من هذا النوع أو من ذاك النوع، هذا التحريض سيستمر، ويبدو أن يعني عملنا ونشاطنا يقلقهم، خوفهم من أن يفقدوا السيطرة على الائتلاف القادم أيضا يقلقهم، ولكن نحن مستمرون.
1: لقائنا القادم راح يكون تحت عنوان رئيس القائمة المشتركة دكتور يوسف جبرين؟
0: مرة أخرى يعني أنا مدامك نادر يعني تشدد على موضوع رئاسة القائمة، أنا بدي أطمق الرئاسة بأي حال مش مهم من الأول والثاني، يجب أن تكون جماعية، يعني كل رؤساء الأحزاب أنا من الآن يعني أقول لك رؤساء الأحزاب يجب أن يشكلوا قيادة جماعية للقائمة المشتركة، تعاون مستمر، عمل مشترك، تشاور، وهذا سيقلل من أهمية النقاش كيف سيكون الترتيب.
1: هو هذا اقتراح الجماعي. اقتراح جديد مبتكر وإبداعي خلاق في كل ما يتعلق في مفهوم رئاسة المشتركة، بدل ما نختلف على الرئاسة تعالوا نتقسمها وانتهى الموضوع.
0: أنا برأيي ليست عملية تقاسم، لا هي عملية تكامل، يعني المصطلح الأفضل برأيي أن تكون فعلا
1: تفاضل بين التفاضل
0: مشتركة. نعم أنا أريد أن نكمل بعضنا البعض وكل واحد يأتي بإمكانياته وقدراته وتأثيره السياسي، ونجتمع على مصلحة واحدة هي خدمة يعني أهلنا وتغيير هذا الواقع الذي نعيشه. فبالتالي رغم أهمية النقاش على الرئاسة المشتركة، أنا أقول أن المعادلة يجب أن تكون عمل مشترك، تعاون بين قيادات الأحزاب، وبالتالي يعني تقليل أهمية كيف يكون الترتيب من ناحية المقاعد نفسها.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية وبنجاح وتوفيق دائما وأبدا دكتور يوسف جبرين رئيس الجبهة، وبالنجاح.
0: شكرا شكرا نادر، وكل عام وأهلنا جميعا وكل المحتفلين بعيد الأضحى بألف خير وسعادة وفرح متجدد إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: شكرا شكرا.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع ضيفنا التالي
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة هناك بعض الأنشطة التي تنفذ طبعا في مختلف أنحاء البلاد من أجل تحريك الأمور باتجاهات إيجابية لدعم مرضى السرطان، لدعم العائلات المحتاجة وما إلى ذلك. منشوف أنه مثل هذه النشاطات يعني تستفيق عادة في الأعياد في المواسم المختلفة في شهر رمضان المبارك وما إلى ذلك، وهناك من يعمل طوال أيام العام من أجل أن يقدم الأفضل لمن هو بحاجة إلى مثل هذه المساعدة. تعالوا تحدث مع رئيس جمعية ريكان لدعم مرضى السرطان دكتور رياض مجاد. لتحياتي دكتور.
3: تحياتي، صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: بداية قبل ما نحكي عن السرطان نفسه

0: سو تعال نحكي عن القائمة المشتركة جماهيريا. هل أنت تلمس في الشارع أنه الناس بدها إيش اسمه قائمة مشتركة، ولا بالعكس يعني يمكن رياض يختلف عن نادر، يختلف عن فاتن، يختلف عن الآخر في توجهاته؟ هناك من هو قومي، هناك من هو شيوعي، هناك من هو أنا عارف إسلامي. هل يجب أن يكون الجميع تحت قائمة، تحت مظلة مشتركة، أم كل واحد يمشي بناء على اختياراته؟
1: اليوم مطلب الشارع في كل محل، واللي أنا بسمعه وبشوفه إنه في مطلب جماهيري لتشكيل قائمة مشتركة في الوسط العربي. الكل بطالب، يعني بدون أي نقاش، بدون أي مع اختلاف جميع الآراء، الناس قاعدة بتطالب في قائمة مشتركة، لأنه الوضع السياسي اليوم وبقول إنه إحنا لازم نتحد ونعمل قائمة مشتركة، وأنا بوافق الدكتور يوسف جبرين في طرحه. يعني
0: شو رأيك بانتخاب دكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمة الجبهة بعد سنوات من ترأس الأستاذ أيمن عودي هذه القائمة الآن؟
1: أنا بعرف الدكتور يوسف جبرين عن قرب، هو الشخص المناسب في المكان المناسب.
0: ومش مهم مين بكون رئيس القائمة المشتركة، صح؟ بالنسبة للناس مهم مين بكون رئيسها؟
1: بالنسبة للناس مش مهم مين الرئيس، احنا بالناس نتناقش مين الرئيس، مش المهم انه احنا نشكل القائمة المشتركة. مش اذا كان يوسف جبرين او الدكتور عباس، مش مشكلة.
0: وين فريق ريال مدريد يعمل قائمة مشتركة ويعرف يلعب؟ قائمة لاعبين مشتركة مظبطة.
1: بعد ما يروح بيريز ويجي لك ريكليمي راح يتغير الوضع في ريال مدريد.
0: شان الرئيس النادي هو اللي بقرر هل الفريق منيح ولا لا؟
1: رئيس النادي له تأثير قوي. له تأثير قوي.
0: وأنت بتتأمل يروح؟ اللي فهمته أنا بلش صار يعمل انتخابات أكثر من انتخابات الكنيسة عنا، صار مبلش في الحملة الانتخابية تبعته.
1: صار عامل
0: لافتات.
1: صار عامل اتفاقية سنتين، صار مشتري اثنين كثير كويسين، نجوم عالميين، وبدوش يكشف عنهم هلا، بدوش يكشف عنهم بعدين. في انا متفائل بالنسبه لريال مدريد ان شاء الله.
0: بس بناتنا انا شفت ريال مدريد السنه كيف بيلعب، ما يعني اللاعبين مش مقنعين كمجموعه كمنظومه.
1: كانت السنه والسنه الماضيه طبعا بدون اي لقب كانت سنتين تعيسات في تاريخ ريال مدريد. لكثير امور اللي صارت.
0: طيب تعال ننتقل.
1: قرارات مش مظبوطه.
0: والله انت بتحكي كمان كمحلل رياضي ما شاء الله عليك، كنت بتزيح، كنت بتبيع مين، فينيسيوس ولا امبابي؟
1: لا امبابي ببيع، وسبب تبيع ببيع فينيسيوس.
0: اما بيقدر يلعبوا مع بعض كمان؟
1: ايه بيقدر يلعبوا مع بعض. بيقدر يلعبوا.
0: نعم، في قائمة موحدة في داخل ريال مدريد. تعال نحكي الآن عن الموضوع اللي من أجله طبعا اتصلنا فيك، رئيس جمعية ركان لدعم مرضى السرطان. بالأول ما هي هذه الجمعية؟
1: جمعية ركان تأسست قبل 20 عام تقريبا. سميت جمعية ركان نسبة إلى شاب من باكو الغربي اسمه ركان عثامني، اتوفى في مرض السرطان، فأهله بدهم يعملوا اشي مشان يخلدوه، فاجتمعنا وكانت لجنة تأسيسية قبل 20 عام وقررنا انه نعمل لجنة مشان ندعم جميع مرضى السرطان. طبعا مش جميع مرضى السرطان، ندعم مرضى السرطان بشكل عام، لأن هم كثير واجهوا مشاكل في زمن العلاج اللي كان يتعالجه والفحوصات وكذا، فقالوا إذا إحنا بنعمل جمعية وبنساعد الناس كثير بكون مناسب، وهيك بنخلد اسمه لركان. والحمد لله أنا كنت من المؤسسين طبعا. وبعد ما طلعت للتقاعد قبل سنة ونص استلمت رئاسة الجمعية كمان.
0: شو النشاطات تبعت الجمعية بشكل أو بآخر؟
1: الجمعية هي جمعية أكثر محلية يعني في باقي الغربية، ولكن في إلها برضو شغلات يعني اللي إحنا بنخرج عن يعني نطاق باقي. النشاط الأول اللي بنعمله هي عمليا بنقوم في توعية في محاضرات عن السرطان، أي واحد. اثنين، بنقوم في زيارات لأقسام السرطان في مستشفى بيلنسون شنايدر ورامبان. في عنا زيارات دورية اللي بنقوم فيها وبنروح عند مرضى السرطان، نأخذ لهم هدايا، بنزورهم، بندعمهم. والنشاط الثالث اللي بنكون فيه هي عمليا دعم مادي كمساعدة لكل مرضى السرطان اللي موجودين عندنا في باكر الغربية. هاي الثلاث نشاطات يعني
0: نعم.
1: المهم اللي احنا
0: وانا
1: قاعدين
0: شفت انه
1: نعملها.
0: في طبعا في بيان حول توزيع مبلغ من المال في لفتة إنسانية تعبر عن اسمى معاني العطاء والتكافل، قامت بها جمعية ركان.
1: صحيح، احنا بنوزع اموال تقريبا، طلع المصاري اللي بتجينا او التبرعات اللي بتجينا تعرف من ناس محليين بتبرعوا 50 شيكل 70 شيكل 100 شيكل، احنا بنجمع هاي الاموال وبالاخر بنوزعها على الناس نفسهم على المرضى. فاحنا بنوزع اموال مثلا في الاعياد، بنوزع بشهر رمضان، بنوزع مع افتتاح السنه الدراسيه. ولكن في هناك برضه شغلات اللي احنا بنعملها لناس اللي هم خريج باك الغربيه، يعني خارج باك الغربيه، مثلا توجهونا من النقابه، توجهونا قبل اسبوع بالضبط من الجليل لبنت من احدى القرى بدون ذكر اسماء، توجهونا من مستشفى رمبان لانه احنا بنعمل مباشره مع المستشفيات مع العاملات الاجتماعيات، فتوجهونا بدهم يعطوا ان مريضه بنت 18 سنه علاج اللي هو مش موجود في السل، سلة الأدوية، وهذا مكلف، كل وجبة تكلف 12,000 شيكل. فسألونا إذا بنقدر ندعم، طبعا وافقنا ودعمنا. توجهونا من بلنسون قبل شهر، في شاب من النقب بحاجة لحاسوب ومعهوب مش مصاري يشتروا،
0: نعم
1: دعمناه واشترينا له حاسوب. توجهونا لشاب من المثلث إنه في الدو ساعة إبل، شرنا له ساعة إبل. فإحنا بندعم يعني كل توجه لإلنا بيكون أكثر الأحيان بيكون إيجابي.
0: عمليا انتم يعني جمعية محلية، لكن في حال التوجه اليكم بطلب من احدى المناطق الاخرى من احد الاماكن الخارجية، كمان انتم على استعداد للاستماع الى للاصغاء الى هذه المشكلة، واذا تمكنتم من المساهمة في حلها فعلى استعداد.
1: اكيد احنا محل، احنا زي ما حكيت احنا لجنة محلية، لانه احنا كمان مرة المبالغ اللي معنا مش ملايين، احنا كل المبالغ زي ما حكيت لك بنجمعها من الناس بالعشرة وبالخمسين وبالمئة شكل. فلذلك احنا الامكانيه تبعتنا انه نساعد حاليا اهل باكا، ولكن التوجهات اللي بصير من الخارج بندعمها، دائما بندعمها. دعمنا برضه مريضه من الجنوب في شراء ادويه تكلفه فوق ال 100,000 شيكل قبل اقل من سنه. ف في عندنا هناك رؤيه اخ نادر، في عندنا رؤيه وفي عندنا طموح ان نوسع الجمعيه. اذا احنا بنقدر نتوجه ونجيب دعم خارجي لهاي الجمعية، فيش أي مانع أنه جمعية تركان تدعم كل مرضى السرطان العرب في إسرائيل. هاي إحدى التوجيهات، إحدى الرؤية يعني اللي أنا بنظر لها في
0: نعم.
1: المستقبل.
0: من يعني هناك من يقول دكتور بأنه أحيانا الدعم النفسي والمعنوي ضروري جدا للمريض، يعني الآلام الجسدية وما إلى ذلك بحاجة أيضا إلى التفاف جماهيري، إلى تشجيع، إلى تحفيز. إلى أي درجة هذا مثل هذا الدعم العام والمعنوي وما إلى ذلك ينهض فعلا بنفسيتنا، ولا هي مجرد تخفيف على الموضوع؟ بيولوجيا في تأثير؟
1: هو في تأثير، هو العلاج، العلاج بيكون علاج مش بس علاج عن طريق أدوية، علاج نفسي، علاج اجتماعي، علاج اللي هو له كثير جوانب. احنا في الجمعيه في كثير عندنا يعني اعضاء في الجمعيه اللي بنقوم في زياره المرضى، بقعدوا عندهم بيحكوا معاهم، بيتخرفوا، بيسمعوا المشاكل، بحاولوا يدعموهم، بحاولوا يساعدوهم باي طريقه. احنا ما تنساش برضه انه احنا بنقوم في زيارات زي ما حكيت، في عندنا فريق يعني كامل اللي بقوم في زيارات للمرضى نفسهم في المستشفيات. فاحنا بنروح بنزورهم في شنايدر، احنا بنتعامل اكثر مع شنايدر بيلينسون ودافيدو ورامبام. ليش؟ لانه تقريبا 80% من المرضى العرب في هاي المستشفيات.
0: نعم دكتور، احنا عم نشوف انه يعني مرض السرطان في السنوات الاخيره هو يعني يكثر بشكل ملموس، يتقدم للاسف، يستفحل يمكن القول من ناحيه النسب السكانيه. في نفس الوقت كمان العلاج عم بتقدم في كل ما يتعلق بمعالجه مرضى السرطان ككل. اذا كنت بدك تقدم هيك توصيه عامه للناس، ماذا كنت تقول؟
1: أول شيء في شغلتين مهمات، هو الاكتشاف المبكر للمرض. يعني إذا أنت بلشت لا سمح الله في ظهور أعراض للمرض فتوجه دائما للطبيب أي إنسان. اثنين، في اليوم تعرف أنه إحنا وزارة الصحة يعني في عندها هملة صوت، يعني
0: توصيات
1: للناس، مثلا لاكتشاف سرطان الثدي للنساء لازم يعملين ماموغرافيا، اكتشاف سرطان الأمعاء الغليظة لازم يعملوا فحص دم في الأوساخ كل سنة. ففي توصيات لاكتشاف مبكر، فلازم الناس اليوم تقريبا 50% من الناس بتهمل هذا الموضوع. فأنا بقول أنا بشدد على هذا الموضوع إنه كل النساء اللي بوصلن الجيل المطلوب جيل 50 لازم يعملين ماموغرافيا، فحص أشعة لاكتشاف مبكر. إذا أنت اكتشفت المرض في المراحل الأولى احتمال عالي جدا جدا إنك تشفى منه.
0: لكن في نفس الوقت دكتور، خليني أسألك السؤال الآخر. في نفس الوقت يحذروننا من مثل هذه الفحوصات اللي فيها الكثير من الأشعة اللي هي قد تضر أيضا. السؤال، شو الفائدة مقابل الضرر؟
1: اتطلع مزبوط، الفائدة أكثر من الضرر. أول شيء هو الفحص الوحيد اللي فيه أشعة هو الماموغرافيا. طبعا اليوم حتى مثلا مشان المدخنين، مشان اكتشاف المرض عند المدخنين مثلا، بنعمل سي تي، بنعطي لو دوز اللي هي كمية أشعة قليلة جدا، كمية الأشعة قليلة جدا مش ضر يعني. فالفائدة أكثر من الضرر في هاي الفحوصات. يعني أنا بشدد على هذول الشغلات إنه على الأقل إن تعمل امتحان فحص الأشعة للنساء اللي هن فوق جيل 50، فحص الوسخ مشان نكتشف إذا في دم، وفحص السي تي للرجال اللي هم كانوا مدخنين أو مدخنين فوق جيل 50 سنة.
0: والبروستاتا اللي فجأة نسمعها كل يوم،
1: البروستاتا بتعطي طلع. إذا بدك نحكي عن كل مرض بالنمو،
0: لا بس احنا بنسمع، لا بتعرف مس احيانا بتعرف في موجي، يعني بعد إصابة نتنياهو بذلك كثر الحديث حول الموضوع، فأنت صرت تشوف إنه وسائل الإعلام المختلفة تطرق هذا الموضوع ليل نهار، بتحكي عنه كل الوقت. فمش بالصدفة أنا سألتك، وإنما من منطلق إنه هذا الأمر شائع الآن ومنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: مظبوط، برضو هناك في فحص دم لاكتشاف مبكر لسرطان البروستات. سرطان البروستات هو إذا اكتشفته في بدايته نسبة الشفاء عالية جدا، ولكن إذا اكتشف بمراحل متقدمة طبعا بيكون في هناك مشكلة كبيرة. فلذلك اليوم القضية هي أكثر مش انتشار المرض، احنا الناس زادت، الامراض مظبوط انه زادت وكثرت. شو يعني كثرت؟ يعني بتعرف زي قائم اللي زي يعني داله انه مش عمليا نسبه السرطان زاد بين الجماهير. يعني قبل لما بكيت تقول في عندنا 100 سرطان في ذاك، 100 حاله سرطان، كانوا 2000 بني ادم. اليوم لما بتقول في 1000، اليوم في 30 40 الف في ذاك الاربي. فنسبه لعدد السكان احنا بنكتشف اكثر، فكل ما زاد عدد السكان أكثر الاكتشاف بصير أكثر وأكثر وأكثر. فسرطان البروستات اليوم أنا بقول إنه كل إنسان فوق جيل 50 يروح يعمل فحص لاكتشاف مبكر. هو فحص دم بسيط جدا، فيش فيه أشعة ولا أي شيء.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية، ودائما كل الخير للجميع، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الأضحى المبارك دكتور رياض مجدلي.
1: كل عام وأنتم بألف خير، أنتم جميع الجماهير.
0: إلى اللقاء.
1: أهلا بك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة إلى الأجندة الرياضية فيما يلي من خلال هذا البرنامج. تعالوا نكون في البداية مع نهائي كأس الدولة. أهلا وسهلا بك المحلل الرياضي زاهر البابا.
2: صباح الخير لك أخي نادر والجمهور المستمعين والمشاهدين. بداية اسمح لي أنه أتقدم بحر الثاني وأطيب الأمنيات إلى عموم المحتفلين بعيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا جميعا طبعا بالخير والطمأنينة وراحة البال
1: على جميع الناس في كل مكان إن شاء الله. نهائي الكأس؟
2: نعم أستاذ بلومفيلد، يعني سيكون الليلة على موعد نهائي كأس الدولة بين البطل الطري هو بؤل بير السبع وبطل الموسم المصري مكابة الأبيض. إذا بدنا نحكي عن الفوارق بين الفريقين هذا الموسم، فالكفة تميل بوضوح لفريق الجنوب، وهذا الفريق اللي فيه منظومة مستقرة، شفنا ثبات بالمستوى وكرة قدم جميلة وشخصية واضحة للفريق منذ بداية الموسم حتى نهايته. يعني وآخر مواجهة كانت بين الفريقين خير دليل على أنه بير السبع يتفوق وإله الأفضلية، ولذلك بدون تردد ولف دورانها بول بير السبع هو الأجدر برأيي بحظ الثنائية هذا الموسم، هو اللي بيستحق أنه يكون بطل بكل معنى الكلمة.
1: بعض الشغلات العالمية بتعرف، أرسنال أخذ بطولة الدوري الإنجليزي، احنا شفنا أنه في فرحة عامة بفوز هذا الفريق بالبطولة، وكأنه يعني كان يستحق ذلك منذ سنوات طويلة، وأتت الفرصة ليغتنمها كما يجب هذه المرة.
2: أنا برأيي استحقها بجدارة، فريق حاضر على استقرار وتوازن تقريبا، حتى لما اجت بسميها ازمه تراجع او تراجع نوعا ما كان بالاداء لمده تقريبا شهر، عاد واستعاد توازنه واستعاد نغمه الانتصارات وحقق، وهو من يستحق هذه البطوله برايي.
1: رونالدو ما كانش بحاجه لكمان بطوله عشان يعلن عن استمرار اسطورته، لكن اجت كمان بطوله.
2: أنا برأيي هذا الفوز يعني باللقب اللي انتظر وقت طويل ودخل إلى سجله، هذا هو يعطيه دفعة وثقة كبيرة، واثنين بعزز إحساسه بالدور القيادي والحاسم، ورح يمنحه استقرار نفسي وبدني. يعني هذا اللقب رح يضعه في وضعية لاعب منتعش ذهنيا ومتصالح مع موسمه، وهذا غالبا أخي نادر ما ينعكس إيجابيا على تأثيره في المونديال.
1: الإنجليز سألتك أنا قبل شوي عن أرسنال، لكن الإنجليز بشكل عام طبعا أرسنال رح تلعب كمان في النهائي أمام باريس سان جيرمان، وهل الإنجليز يفرضون بشكل أو بآخر هيبتهم سيطرتهم وسطوتهم يعني على الكرة العالمية؟
2: نعم هني أمام سيطرة شبه كاملة، يعني هل نحن أمام سيطرة شبه كاملة؟ هذا السؤال طبعا. يعني شفنا الأسبوع الماضي أستون فيلا فاز ببطولة الدوري الأوروبي على فريق شتوتغارت الألماني، وغدا سيلتقي فريق كريستال بالاس على ملعب لايبسيك الألماني في اختبار قوي أمام فريق إسباني رايو فايكانو. المباراة راح تكون متكافئة إلى حد كبير في ظل تقارب مستوى وترتيب الفريقين في جدول الدوري، وراح تكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأنا برأيي مع أفضلية طفيفة لفريق كريستال بالاس اللي فضل قوته البدنية وسرعة الإقاع تبعته هو أخطر في هذه المباراة.
1: شو مع دور المؤتمر ونهايته؟
2: هو نعم هو دور المؤتمر بين كريستال بالاس، وكما أسلفت أخي نادر هو بين كريستال بالاس ورايو فايكانو.
1: نعم.
2: سيقام غدا.
1: هذا بكرة راح يصير بكرة.
2: نعم.
1: بس بكرة
2: نعم.
1: إحنا اليوم الثلاثاء.
2: اليوم الثلاثاء. بكرة
1: الأربعاء.
2: الساعة العاشرة.
1: هو ليس الخميس.
2: لا
1: نعم. انتخابات ريال مدريد، قبل شوي حكينا مع الدكتور رياض مجادلي في كل ما يتعلق بهذه الانتخابات في ريال مدريد، ليش مهم انتخابات في فريق معين، انتخابات مين يكون رئيس مين ما يكونش رئيس؟ احنا دائما نحكي عن اللعيبة، عن فينيسيوس، عن امبابي، عن عارف فالفيردي، عن اللاعبين الكبار، وفجأة بيحكوا عن الانتخابات، ليش الانتخابات مهمة في الفرق الرياضية؟
2: نعم هي قد تؤجل حسب ملف مورينيو، يعني الانتخابات قد تؤثر بشكل غير مباشر على ملف المدرب جوزيه مورينيو اللي هو يعتبر في سلم الأولويات وهو قريب جدا من النادي الملكي، لكن بعض القرارات الكبرى راح تجمد أخي نادر إلى ما بعد حسم هوية الرئيس الجديد، خاصة أنه اختيار المدرب يرتبط بالمشروع الرياضي للإدارة القادمة، وكلنا نعرف أنه هناك مرشحان بيريز وريكيلمي ووجه جديد رجل أعمال يعني، ولكن في السباق، في السباق نفسه يبدو أنه محسوم برأيي تقريبا لصالح بيريز بخبرته الطويلة وإنجازاته مع النادي، وهو يعد الأقرب للاحتفاظ بهذا المنصب، ولكن تبقى حظوظ الكلمة محدودة جدا أمام قوة هذا الرئيس الحالي داخل النادي الملكي.
1: أنت طالما حكيت عن المدرب، تعرف يعني فريق رحل عنه مدربه سنوات طويلة ولعب ضده في عدة مواسم أخرى في دوري الأبطال وفي غيره، لما كان يدرب فرق أخرى ليش برجع لاسم سابق اللي كان يدربه؟ ما هو لو كان ناجح وساطع ولامع وبارع ما كانوش نعرف تخلصوا منه، ما كانش غدرهن، فليش برجعوا لشخص اللي رحل من الفريق؟
2: أنت تقصد بعد خيبة أمل الموسمين الأخيرين يعني صفر الألقاب طبعا، يعني هناك يعني يتساءل المدريديون لماذا لا يفكر هذا النادي في أسماء مثل سيسك فابرغاس اللي قدم عمل مميز وكبير في كومو ووصلهن ويعني وتأهل معهن إلى دور الأبطال، وأيضا مدرب أسباني آخر وهو أوناي إمري صاحب الخبرة الأوروبية ونتائجه القوية مع الأندية الإنجليزية ونافس أكبر كبار البريمير ليج هناك، ويعني مدربان إسبانيان يقدمان كرة قدم حديثة جدا وتطور واضح مقارنة بالحديث عن جوزيه مورينيو، وكلنا نعرف بأسلوب الدفاعي اللي يعتبر أقل ملائم لسرعة كرة القدم اليوم. وكما أستفت أخي نادر يبقى السؤال، هل يحتاج ريال مدريد إلى فكر جديد أم إلى اسم تقليدي؟
1: على كل إن أنا شخصيا أعتقد أنه مورينيو رح يقدر يرجع النظام لداخل هذا الفريق وأروقة هذا النادي
2: ويدك
1: صفوفه
2: كما محسوم الأمر.
1: نعم، المنتخب الإسباني فيش ولا لاعب من الملكي، مش غريبة زاهر، يعني الفريق الذي أنجز بطولات لا تعد ولا تحصى سواء في دوري الأبطال أو في الدوري المحلي أو في الكأس أو في غيره، كأس الملك اللي بدك إياته بالذات، هو ما فيش منه ولا لاعب بيلعب في المنتخب، غريبة.
2: أنا كمان أنا بستغرب من هدول اللي بنتقدوا بتسألوا عن عدم استدعاء أي لاعب من ريال مدريد، يعني السبب يعود إلى غياب اللاعبين الإسبان عن تشكيلة ريال الأساسية، يعني إحنا يعني تقريبا بنشوف ريال مدريد يعتمد بشكل شبه كامل على لاعبي تعزيز، يعني اللاعب الإسباني الوحيد اللي شارك بانتظام كأساسي في فريق ريال مدريد هو دين هويسن، وفيش غيره، مشفناش أي لاعب إسباني آخر، فهذا الانتقاد وهذا التساؤل أنا برأيي مش بمحله، وهذا واضح للكل. كان
1: من ضمن اللاعبين المحليين سامي أبو فني أبرز.
2: نعم، يعني هو كما تناولت الأخبار الأخيرة أمس أنه تم الاتفاق على انتقاله إلى النجم الأحمر بلغراد الصربي في صفقة وصلت قيمتها ل 1.5 مليون يورو مع راتب سنوي يقارب 750 ألف يورو. نعرف أنه هذا اللاعب تألق في طريقه الحالي فرنش فوروش من بعد ما انتقل لمكابي حيفا، وقدم هذا فريق هنغاري طبعا، وقدم أداء جيد هناك وسجل 14 هدف سامي أبو فني وصنع 36 خلال فترة لعبه في هنغاريا كما أسلفت.
1: يعني بعد عنان خلال احنا شايفين انه في بعض الأسماء اللي تصعد في هذا السلم، سلم المجد إن شاء الله، تكهناتك لنهائي دوري الأبطال أرسنال أو باريس سان جيرمان، شو حظوظ كل واحد منهما؟ احنا لن نتحدث مرة أخرى إلا بعد انتهاء المباراة، فسنذكر بعضنا بهذه التكهنات. برأيك من ستكون كفته أو كفة قدمه إذا رشئت كفة قدم الراجحة؟
2: أنا برأيي أنه بسبب أنه المباراة ستقام على ملعب محايد وهو ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة الهنغارية بودابست، مباراة واحدة وهذا سيعقد الحسابات ويفرض حظر شديد على المباراة، رح نشوف مواجهة تكتيكية ستشهد دقائق من جس النبض لتفادي استقبال الأهداف، وهذا الصدام يعتبر بين مدرستين مختلفتين في نادي، يعني أرسنال الفريق مبني على انضباط تكتيكي والضغط المنظم والتمركز الدقيق وتحليل الأخطاء، بالمقابل فريق باريس سان جيرمان أكثر مرونة وحركية واعتمد على التحولات السريعة طبعا، تبديل المراكز، ومنشوف كمان المهارات الفردية اللي عنده في الصف الأخير مع حرية أكبر للاعبين اللي صنعوا الحلول في مناسبات سابقة وفي مباريات سابقة. مباراة مفتوحة بكل الاحتمال.
1: واضح، بس ما عطتنيش تكهن، شو بتتوقع؟
2: أنا بروح على الخبرة أكثر
1: كريس
2: نعم بخبرة المدرب أكثر من إنه كفريق كمنظومة.
1: يعني باريس
2: منظومة جدا رائعة.
1: يعني أنت حسب
2: المباراة الأولى
1: حسب اعتقادك الأولي إنه باريس ستسحق أرسنال، ستتغلب على أرسنال.
2: فش لا هذا مش موجود بالقاموس عندي. لا بتاتا
1: أنا بتوقع يسجلوا على الأقل 4 أهداف وتعال نشوف بعد المباراة، لأن أنا شفت كيف بيلعبوا. سؤال، كيف الدفاع في أرسنال؟
2: ممتاز، هو يعني منظومة دفاعية صلبة جدا، وهو أقل فريق استقبل أهداف في دوري الأبطال وفي الدوري المحلي.
1: بدأت تتلهف لاستقبال المونديال؟
2: شغف المونديال أصدق. نعم يعني هذا
1: المونديال بين يعني الشغف والشرف.
2: أخي نادر يتجدد هذا الإحساس اللي لا يشبه أي بطولة أخرى. أنا برأيي نحن يعني ترقب وحماس وأحلام تتجمع في مكان واحد. يعني
1: شكرا زاهر. عم بيقولوا لأنه في الكثير من الإعلانات مناسبة عيد الأضحى المبارك والعام والجميع بألف خير. شكرا جزيلا.
2: وأنت
1: بخير. شكرا
2: أفراد العائلة الرائعة بألف خير.
1: شكرا زاهر، أنت والجميع. أحمد طبعا إحنا عنا فاتن حداد طبران شران حجير بيكي إيلان هولتسهاوزن ريتا نادر ثيودوري ونادر أبو تامر، كل عام وأنتم جميعا بألف الخيرات. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست، راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
12: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
13: عناوين الساعة العاشرة من راديو مكان: مقتل شاب في انفجار سيارة في العفولة، إيران مستمرة في إطلاق التهديدات، مصادر أمريكية تؤكد أن الاتفاق المحتمل مع إيران لن يمنح مظلة حماية لحزب الله، حماس تقول إنها غير مشمولة في الاتفاق المتبلور، الجو يبقى اليوم على حاله.
0: راديو مكان الأخبار.
13: طاب صباحكم مستمعين الكرام. توفي متأثرا بجراحه الرجل الثلاثيني الذي أصيب صباح اليوم في العفولة إثر انفجار سيارة على خلفية جنائية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أية حرب أن هوية الضحية لم تعرف بعد. أدانت المحكمة المركزية في حيفا محمد أبو عبيد بارتكاب جريمة قتل في ظروف مشددة بعد أن أضرم النار في المرحوم رافع هرشي أثناء نومه داخل منزله في قرية ميسر عام 2022 على خلفية نزاع بين عائلة أبو عبيد والضحية. ويفيد مراسلنا لشؤون الجنائية تامر الكيلاني بأن هرشي رقد في المستشفى شهرين قبل أن يفارق الحياة. تواصل إيران إطلاق التهديدات، ونقلت وكالة إسنا عن المتحدث باسم قيادة الجيش الإيراني أنه إذا اندلعت الحرب مجددا ومنعت صادرات بلاده فإنها ستمنع خروج النفط من المنطقة. أفادت مصادر لبنانية قبل قليل بمقتل 12 شخصا وجرح آخرين في الغارات الإسرائيلية على مشغرة الليلة الماضية وفجر اليوم. قالت مصادر أمريكية لقناة MTV اللبنانية أن واشنطن لا تنظر إلى ما يجري في لبنان كتصعيد عسكري منفصل، بل كجزء من معركة أكبر مرتبطة مباشرة بمفاوضات إيران. وبحسب المصادر فإن واشنطن لا تريد أن يتحول أي اتفاق محتمل مع طهران إلى مظلة حماية لحزب الله، ولا تبدو مستعدة لربط المفاوضات النووية والإقليمية بوقف العمليات الإسرائيلية ضد المنظمة. شددت 4 مصادر من حماس خارج وداخل القطاع لصحيفة الشرق الأوسط على أن الحركة لم تتلق تأكيدات حول إدراج ملف غزة في الاتفاق الأمريكي الإيراني المتبلور. وقال مصدر حمساوي غزي للصحيفة إنه في حال إتمام الاتفاق ستكون غزة هي الحلقة الأضعف، ومن الممكن لإسرائيل إذا ثبتت الهدوء مع لبنان أن تتجه للتصعيد بشكل أكبر ضد القطاع. أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت قراراً بمصادرة نحو 110 دنومات من أراضي بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا، وتقع المنطقة إلى الشمال من أورشليم القدس بين جفعت زئيف ورموت، ولم يؤكد النبأ من مصدر إسرائيلي.
14: حالة الطقس
0: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 25 درجة، حيفا 24، الناصرة وبئر السبع 27، اللد والرمل 26، هضبة الجولان 30 درجة. انتهت نشرتنا، نلتقي في نشرة 11 بإذن الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل عيد معنا مع شادي وماريا.
15: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
16: العافية، معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل ويجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس، خلص بكفي خلص.
0: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
16: بس بعدين قلت له بتعرف شو، مش بيناتنا، يلا بسيطة.
0: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن عيد معنا مع شادي وماريا.

0: كل عام والجميع بخير. مرحبا ماريا.
1: مرحبا شادي.
0: أنا ضيف عندكم اليوم.
1: لا أنت مش ضيف.
0: ليش؟
1: لأنه هذا برنامج.
0: هذا برنامجك أنت وعارين.
1: لا لا هذا مش برنامج أنا وعارين تغلطش.
0: هذا التوقيت.
1: هذا التوقيت. في فرق هذا
0: صح.
1: التوقيت.
0: وفي ظرف اليوم وعيد.
1: عيد.
0: كل عام والجميع بخير. كل عم بيسمعونا ندعيهن يتابعونا اليوم بكرة وبعده. صح.
1: صح. اليوم الثلاثة. من الثلاثة للخميس 12 إلى 12 شادي وماريا ببرنامج عيد ومعنا.
0: ومعنا طاقم كمان كتير كبير. نذكر مين معنا؟
1: معنا رانيا رشيد بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر ولينا شحادي رزق بالراديو المصور ريتا تيودوري وطبعا على الهندسة الإذاعية عنا خن.
0: تحب العياد أنت تحب
1: كتير.
0: هذا الجو
1: واو أحلى إشي بس أنا بنضغط يعني
0: بتنضغطي من التحضيرات
1: وقفة العيد كتير بنضغط بس تنتيجة العيد نفسه بس لا حلو الجو حلو والأجواء حلوة والزحمة والعجقة والسوق والمشتريات والتحضيرات والبيت بعدين تحكي لك على كعك العيد شوي
0: كعك العيد تحضري أنت
1: أنا
0: ولا بتشتري
1: لا أنا يعني بعرفه بالفصح حضرت كعك وحطيت فيه خميرة كانت فشلي بس أحكي لك بعدين قصة وبدي كمان مساعدة
0: المستمعين شاكونا المستمعين اليوم أن أكتر من حوار نحكي معهن صح أكتر من نقطة شو
1: على تليفون 072-335-5993 ورسائل نصية
0: تقراها ماريا
1: رح أقراها أنا على 050-907-13 2-1
0: يا صباح الورد

0: 就还有三
1: حلوه بلشنا معها سانت ليفانت
2: سانت ليفانت
1: حبيتيها بعتيلي اياها الصبح
2: اه لانه كنت حابه نفتتح فيها فيها طاقات كتير حلوه وفيها هيك ريحه زمان شوي مزبوط سانت ليفانت هو مغني
1: على
2: جديد
1: و... كمان وإسه هيك اغنيه كلاسيكيه شوي طربي
2: حلوه حلو كتير
1: شاطر
2: فشادي صباح الخير صباح العيد وصباح الاجواء اللي ريحتها فرح وتحضيرات
1: حلو.
2: الناس بهذا الوقت شو بتعمل يا شادي؟
1: تحضر حالها
2: بالضبط العيد يعني قبل العيد بساعات بين إيش؟ بين الأسواق والبيوت والتحضيرات والزحمة زحمة السير إسا بالبلدان
1: عجقة
2: شو عجقة وكله بيزمر فالناس هيك عم بتحاول آخر شغلات بسيطة
1: لحق حالها
2: بالضبط وإيش المشكلة؟
1: شو؟
2: بقوله كل الوقت بعد في وقت بعد عنا شوية وقت
1: وفيش وقت
2: بالضبط فنحن اليوم من اليوم ليوم الخميس برنامج خاص عيدوا معنا مع شادي بلعان
1: ماريا دبينا
2: ساعتين مع أجواء العيد الرسائل والاتصالات
1: أهم إشي رح يشاركونا المستمعين يحكونا عن هالأجواء وعن على الأجواء اللي حكيتي عنها هاي وإذا ملحقين
2: إذا ملحقين وإذا علقانين بالأزمة السير
1: إذا في أزمات فكرك ولا بكير بعد
2: يعني أنا عارفة مش عارفة
1: بكير
2: بكير تمام عندنا مستمعين
1: نستقبل اتصالات
2: طبعا
1: يلا اول اتصال مختار مرحبا مختار
3: يا صباح الورد والياسمين صباح الورد اخت ماريا صباح الورد شادي
2: صباح
3: الورد صباح الكل الو
2: احنا معك
1: وايش والياسمين
3: انا بدي اهدي سلام علي لجميع الامه الاسلاميه وكل الطوائف في عيد وكان عيد سعيد مبارك مليء بالخيرات والامن والبركات وما نسمع إلا بشريات منيحة إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: ما نسمع أشياء وشو أنا بدي أدي أغنية ست الحبايب
1: ست الحبايب اليوم
3: لك اليوم هو الواحد بزور أمه الواحد وين بدي أعيد على أمه وين بدي أتعيد عليه لا
2: ما الأم
3: هذا هو الأم اليوم الأم الواحد بدي أعيد على أمه وعلى أخته
1: صحيح
2: وهنا أكثر إشي
3: بتذكر كل واحد الأم والأخت يروح أعيد عليها
2: وهنا
3: الله رب العالمين وصلى بسلط الله الرحام كل واحد يدور وين فيه الأخت وين فيه الأم
1: انت راح تروح تزور
3: انا بدي ازور عارف مين بدي ازور
1: تفضل
3: ست الحبايب الام المثالية الحنونة ماريا دبينا من دمعة قلبي فاهم علي من دمعة قلبي من جوا بعطيك اياها هدية
2: شكرا يا مختار شكرا
1: كل
2: عام وانت بألف ألف خير
1: الى اللقاء معنا كمان اتصال فتحي
4: صباح الخير
2: فتحي كل عام وانت بألف خير
4: وانت بخير عمي كل عام وانت بخير شادي وماريا
1: شكرا من وين فتحي بتحكي معنا انت من اي بلد
2: فتحي بتعرفش من وين يا شادي فتحي
1: مش مفروض اعرف على فكرة
2: صح
4: بدي احكي كلمة شوية
2: من سخنين
4: بدي اشارك براسمة خطوبة ابن اخوي فوزي كان يوم السبت وبدو الف مبروك عمي ومبروك وانت عندو العروس برات الخطوبة وأنا يوفقكم وعبال فرحة تامة وشكرا للجميع الذين شاركوا الفرحة وكل عام وأنتم بخير بناس العيد الأضحى المبارك لكل الأمة الإسلامية والعربية
1: شكرا فتحي قل لي معزوق أنت عزيقة العيد ولا كله محضر حالك محضرت حالك قبل
4: مش معزوق لا الحمد لله كل الناس خير وبركة
1: شو مخطط تعمل بالعيد زيارات ولا رح تسافر ولا كيف
2: لا فتحي بالبيت
1: بالبيت
4: أنا بكرة عندي فحص إلي بالمستشفى ولا
1: سلامتك
4: الله يسلمك
1: شكرا كل عام بخير فتحي شكرا
4: خير لشادي ومريا ولكل الطاقم الإذاعة
2: شكرا فتحي كل عام وأنت بألف خير
1: السوائل كفوري
2: نذكر بالأرقام كمان مرة 072
1: الواتساب كمان تنسيش
2: لا كل شيء ولا الواتساب
1: صحابك على الواتساب
2: أنا المسؤولة على الواتساب 072-33-55-99-3 اتصالاتكو وللرسائل على الواتساب 050-907-1321
1: حلو إنه المستمعين معنا واتصالات كتيرة بنستقبل عفاف إسا بنعيد عليها كمان مرحبا عفاف
5: أهلين كيف حالك يا شادي وكيف حالك ماريا
2: تمام كيفك
5: أول شيء بعايد على كل المحتفلين بعيد الأضحى ينعاد عليكم وانتم بالصحة والعافية وهدات البال ويعم السلام على العالم يا رب
1: إن شاء الله يسمع منك شكرا عفاف إلى اللقاء
5: إلى اللقاء
1: نسمع وائل كفوري
2: نسمع وائل كفوري

0: ليلة العيد والليلة ليلة العيد وقفة احنا صح؟
1: وقفة العيد واليوم وقفة عرفة كمان رح نسمع
0: تفاصيل بعد تفاصيل. شوي
1: بدي أشارك وبدي مساعدة
0: المستمعين بإيش؟
1: رح أحكي قصة. أنا قبل فترة سافرت على أمريكا ورحت عند صاحبتي عفو وهي طلبت إشي واحد أجيب معها كعك العيد من إيدين إمها.
0: من إمها مش من إيديك أنت؟
1: لا لا بلاش أنا إيدي أنا كعك العيد
0: جربت هنك
1: بحط خميري. لا حطيت خميري بآخر كعك العيد مش مهم وبدي مساعدة المستمعين.
0: أنا مش فاهم إذا منيح ولا عاطل على فكرة أنا حطيت خميري.
1: لا عاطل جدا ما بحطوش خميري بكعك العيد. المهم حطيتهن بالفريزر عبونا بدي أخذهن معي
0: ستين
1: وصلت نيويورك وفهمت إنه العلبة مش معي
0: نسيت
1: بالفريزر. المهم وصلت عند عفا واشنطن وين الكعكات
0: ماريا اجت والكعكات لا شو عملتي؟
1: طيب شو بدي أعمل فيش إيش أعمل يعني الكعكات
0: شو بررتي لها؟
1: قلت لها الحقيقة أنا نسيتن قالت لي طيب قلت لها طيب برجع وببعت لك إياهن وراحت يوم هذا على رمضان قالت لي اسمعي خذي الكعكات ووديهن لأمي رجعي لإياهن وأنا بحكي لها القصة. أول إشي تحية كبيرة لخالته سميرة إم على إذا حضرتك.
0: السؤال ليش ما أكلتهنش أنت؟
1: ليش بدي أكلهن؟
0: إذا عندك
1: ما هي أماني أنا لازم أرجعها.
0: بس ما وصلتش ده بقيه عندك كلهن.
1: لا بقيه بالفريزر.
0: أوكي طلعيهن و.
1: ليش بدي أكلهن أماني عبونا إنه إجت الحرب.
0: ما زبطتش معك.
1: ما رحتش. تاهم من هون لهوني حكيت مع عفو. وشوي منرفزة ومتضايقة مني. قالت لي شو؟ قلت لها ولا إيش إسا على العيد. الكعكات بالفريزر إسا على العيد بروح. بجيب هيك إشي حلو وبروح بزور أمك وبعيد عليها. قالت لي شو برأيك يعني الكعكات بالفريزر من شهر 10 بنفعوا؟ هو السؤال إذا يعني إسا بنفع هن بالفريزر إذا نطلعهن بتاكلوا ولا لا؟
0: توقع أنه
1: بتفكر من شهر 10 10 11 12 1 2 3 4 5 8 أشهر مرة.
0: أنا بحكيكي من تجربي من العيد عنا امي بتعمل لاختي دائما بتطلع بقعد اشهر
1: بقعد اشهر بدنا مساعدة المستمعين قولوا لنا اذا الكعك
0: اذا بحبوا يشاركونا
1: يعني ولا اوصي كعك واخذ الكعك من جديد لعندي
0: والله ام
1: العلاء مش عارفه بدنا مساعدتك اتصالاتكم 072-333-5593 او بالرسائل للواتساب 050-907-1321.
0: نسمع استزاوي مع الزميلي رانيا.
1: طبعا
2: وبكل خشوع خلونا اليوم نكون مع أعظم يوم بأيام السنة يوم ملان رحمة وغفران وقفة عرفة. في يوم عرفة الحجاج بيكونوا على جبل عرفات بلبسن الأبيض وقلوبن المليانة خشوع بدعوا رب العالمين بكل صدق. يوم بتنزل فيه الرحمات وبتغفر فيه ذنوب بإذن رب العالمين. مش بس الحجاج إله النصيب من هاليوم، إحنا كمان إلنا فرصة عظيمة نصوم ندعي ونكون أقرب لرب العالمين. يوم ممكن يغير حياتنا بدعوة صادقة أو استغفار من القلب. وقفة عرفة هي وقفة مع النفس نراجع فيها حالنا ونبدأ بداية جديدة مع رب العالمين.
1: قديش التفاصيل الروحانية بتأثر على جو العيد كله. انت بالعياد في عنا هيك بنحس بالروحانيات. فانت بالعياد يعني بتراجع حالك بتدعي بتحاول تكون
0: بس لكتير ناس
1: قريب.
0: بطلت الروحانيات هي الأساس بالعيد المشاوير صارت واللمة
1: اوكي
0: صح؟
1: بس يعني بدناش نرجع شوي
0: بنسوا الأساس شوي.
1: ما هو وهذا مهم الأساس يعني طلع مع أحلاك كيف قالت هذا عيد يعني وقفة عرفة كتير مهمة بالسنة اللي أنت بتراجع حالك بتطلب بتدعي فكتير مهم هاي الأشياء نرجع
0: روحانيات بالعيد
1: طبعا بالذات بهاي الفترات اللي هي كلها ضغط وعجقة
0: ومراقدة حروب
1: قتل
0: توتر. اسمع كوكب الشرق
1: طبعا

0: كوكب الشرق. طنينا هالأغنية الحلوة. عيد أضحى مبارك على الجميع. عندك رسائل واتصالات عنا بيشاركوكي ويحاولوا يساعدوكي. بتمنى
1: نتمنى. أوكي.
0: رسائل رسائل.
1: أبو أحمد ببعث لنا كل عام وأنتوا بخير.
0: أنت بخير أبو أحمد.
1: كمان بعثوا لنا هيك إطراءات. شكرا لإلك أم معز. هيك شوي أعطتنا كم من إطراء حلو.
0: طب سمعينا شو بتقولك.
1: لا فيش حاجة شوي. أنا متواضع بحبش.
0: بس أنا بدي أحب أسمع. قوليلي.
1: لا بحبش.
0: قوليلي.
1: بقولك بخليك تقراها. أتمنى أن تكوني بأفضل حال وأد أن أعبر لك عن خالص احترامي وتقدير الكبير لشخصك الكريم.
0: حلو.
1: وكل عام وأنت بخير. شكرا أم معز.
0: عنا اتصالات ولا بعد عندك رسائل؟
1: طبعا فتحي بعت لنا صباح الخير كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكل عام وكل الأمة العربية الطيبة بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين أمين. وإذا ممكن أغني لقازم الساهر الليلي العيد بعيدين.
0: إن شاء الله.
1: لحظة وصلنا كل عام. بعتولنا أنه أبو أحمد من الإمارات.
0: ماله بعيد علينا.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: هاي أصوات الواتساب.
1: هاي أصوات من عندك أنت. أنا دغري بعمل لما بفوت على البرنامج
0: ميوت.
1: بعمل ميوت. صباح الخير ماريا وشادي. كل عام جميع الأم الإسلامية بألف خير وينعاد علينا بصحة وعافية يا رب من آمل.
0: حلو. شو قصة الإمارات قلتي لي؟ أبو أحمد.
1: أبو أحمد عايد علينا من الإمارات.
0: حلو. كل عام هو بخير.
1: هو بألف خير.
0: عبد الله معنا إسا عبين ما تحضر حالك مع رسائل جديدة. مرحبا عبد الله. كل عام أنت بخير.
2: كل عام أنت بخير. أهلين أهلين.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: من وين حضرتك عبد الله؟
2: من قرية 2 الزعوية قضاء الناصرة.
0: أهلا وسهلا. كيف عم تحضر حالك للعيد احكي لنا؟
2: بدنا نجهز حالنا للذهاب إلى المسجد وأجواء التكبيرات في العيد بعد صلاة العشاء مع المشايخ.
0: خير إن شاء الله. آخر. وكيف باقي الأيامات مخطط تعمل فيها؟ شو بدك تعمل باقي الأيامات؟
2: نعيد عند الأقارب والعمات.
0: زيارات.
2: زيارات. زيارات. نعم زيارات.
1: وبيجيك عيدية ولا أنت بتعطي العيدية؟
2: لا بيجيني عيديات.
1: بيجيك عيديات. قديش بناتنا أكبر مبلغ وصار؟
0: مش العيديات للأولاد صغار ولا كمان
1: بس للكبار؟ بس هو أدي
0: عمرك عبد الله
1: 16. طبعا
0: صغير بعدك تستاهل
2: العيديات. العيديات ما في لها عمر محدد.
0: طب حلو.
1: ما أحلى.

0: أكبر مبلغ وصلك عيديات جمعته؟
1: 800 وإشي شوي.
0: حلو. شو بدك وبالعيديات هاي السنة إيش بدك تعمل فيهن؟
1: يعني ممكن أطلع طلع مع أصحابي على مطعم.
0: حلو.
2: تتوقع يوصلوا أكتر من 800 هالسنة ولا أقل؟
1: لا إن شاء الله أكثر.
0: منشجع عائلة عبد الله زودوها وكتروها شوي للعيدية. الولد بده
2: يأكل
0: بمطعم. بده يطلع مع أصحابه فلو صح. سمحتوا كيف عبد الله؟
2: زبطت لك الأمور.
1: شكرا إلي.
2: ماريا. بتحب تعايد أحد عبد الله كونك معنا على الراديو؟
1: كل عام وقناة مكان بخير وكل قرية نين بألف خير.
0: حلو.
2: شكرا.
0: كل عام وكل نينو كل البلاد بألف خير.
2: شكرا عبد الله.
1: الله يحييك.
2: باي باي. خزني معنا. مرحبا خزني.
3: صباح الخير.
0: صباح النور يا خزني.
3: كل عام وانتو بخير.
0: وانت بألف
2: خير. نعاد عليك.
3: كيف انتو؟ ان شاء الله مبسوطين.
0: الحمد لله. كيفك انت؟
3: انا اسمي خزني وبقولوا لي ام عنان.
2: اهلا يا ام عنان. من وين حضرتك؟ من اي بلد؟
3: من انا اصلا من الجليل الاعلى وفي سجور.
0: من سجور. بس لو توطي الراديو عندك
2: نسمعك بوضوح.
3: ايه طبعا تكرمي. فكرت
2: احسن.
0: خزني قولي لي شو اعمل مع الكعكات اللي بالفريزر؟
2: سمعتي قصتها؟
3: بتطلعيهم قبل الوقت. ما تحطيهمش في الميكرو. بتطلعيهم قبل الوقت من الفريزر. بتحطي قديش بدك للتقديم. اذا بدك تراجعي الباقي على الفريزر بتقدر تراجعي.
2: سؤالها بس انه صار لنا فتره طويله
0: من شهر 10 واسن احنا بشهر 6 مرقوا 8 اشهر.
2: زدتهن ولا تطلعهن؟
3: لا تطلعهن انتو كلهم الفريزر. تحافظ.
0: طيب خلص. ممتاز.
3: الله.
2: شو هي اول نصيحه اخذتيها؟
3: اول نصيحه. والنصيحه اذا بدكم نصايح عندي كثير.
0: يلا احكي لنا. اعطينا نصيحه منيحه.
3: شو بدك نصيحه؟
2: نصيحه حلوه بتعطيها للناس اليوم بالعيد.
0: بوقفة
3: انا
0: العيد.
3: بعيد كل
2: المحتفلين
3: البلاد المحتفلين في العيد العربيه والدرزيه كمان.
0: طبعا
3: انا ذا الدرزيه
0: المعروفيه. طبعا
3: بعيد كل المستمعين واللي ما سمعوش. وبعيد كمان بعيد بنت خالتي زمرد في السويدة في سوريا. وبعيد الطاف بنت عمت لجوزي في جرمانة. ان شاء الله يكونوا يسمعوني
2: إن شاء الله.
3: ويكون العيد عليهم بخير وسلامة.
0: نحن بنعرف انه بالسويداء بسمعونا لانه بقى في عنا مستمعين اللي ببعتونا دائما رسائل.
2: فهل انتحي بكل سوريا؟
3: ان شاء الله رسمية بنت خالتي تكون سمعتني.
0: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أنا بتمنى أنها تسمعني.
0: وإذا لا نحن عنا بالموقع بيكون البرنامج
2: تقدر تسمعه بعدين.
0: كمان من الموقع.
3: أديروا بالكم مني أنا شرانية.
2: ليه شرانية؟
0: مش مسموع هيك يا خزني.
3: لا حبيبتي لا. أنا بحب أمزح.
0: حلو حلو المزح.
2: شكرا خزني.
3: طلعوا. شكرا شكرتوني المرة النفدت. حكيت أعطيتهم عكم أكلة ما قالوا لي شكرا. إيش عم تقولوا لي شكرا؟
0: أي أكلة وقت استني ذكريني. إيش كانت؟
3: اللبنية. اللبنية. اللبنية.
0: بس قلنا شكرا.
3: لا ما قلتوش. قلتوا ألو.
0: قلنا ألو.
2: قلت لها باي باي كنك وقت.
0: لا ما قلناش ألو. بس شكرا خزني دائما وصفاتك بتجنن عريم بتطبقين.
3: حبيبتي عندي وصفات كثير للأكلات الطيبة جدا.
0: اسمع بكرة بتبعت بتتصلي فينا بتحكي لنا على هيك أكلات خاصة بعيد الأضحى.
2: حلو بدك ولا أكلي؟
0: كله.
2: أوكي.
3: أنا عندي سكري بغضرش أكل حلو.
0: لكن مالح. موالح.
3: مالح برضو بغضرش.
0: لكن ايش يا
3: كنت 98 كيلو نزلت ل 77.
0: واو خزني. انا بدي تحكي لي بعدين كيف عملتيها.
3: خففت اكل.
0: خففتي اكل؟ خلص
3: تقدر. خففت اكل لا ركضت ولا بس... على الهليخون عندي هليخون كمان.
0: أوكي.
3: ولا اشي نزلت من الاكل تبعي نزلت 77.
0: حلو. برافو عليك.
2: بس ما اتفقنا ما فهمت بكرة في تحضير لوجبي ولا لا؟
0: طبعا.
3: منين يا أخي شو اسمك أنت في
2: شادي
3: الأول؟
2: شادي.
0: شادي بلان.
3: شادي بلان. أهلا فيك في اسمك كمان.
0: لقاء فنانين.
3: مثلي أنا. عندي جاري مات. سلامتي عمرك وسلامتي أولادك إذا عندك أولاد سلامتكو.
2: تسلم.
3: كمان 3 إجورة في يوم واحد حدي في بيت الشعب. وكيف بدك اياني اولع المنقل واشوي
0: كيف صح بكره
3: وين بصرف هو هاي
0: منفعش
3: يعني شو بدي أعمل؟
2: إن شاء الله أخبار حلوة دائما تكون بالزبط. شكرا.
3: يعني أخبار حلوة في كثير لقدام إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شكرا يا خزني على المشاركة الحلوة.
0: كل عام وأنتم بألف خير.
3: وكل عام وأنتم بخير وكل سنة تعيدوا هدين البال يا رب دخلك يا سيدي أنا بشعب.
2: شكرا. إلى اللقاء.
3: Good night.
2: Good night.
0: Good morning. Good night. Bon oui.
2: من خزني ليوسف سمعنا يوسف مرحبا.
0: يوسف.
2: صحابك كلهم تعرفيهن ها؟
4: يا صباح الخير.
2: صباح
0: يا
2: النور.
0: صباح النور. شادي يوسف من طمرة.
2: حلو.
0: وعنده لقالق حلوة.
2: شو لقالق يعني؟ يعني
4: عنده أصحى مبارك إن شاء الله عليك وعلى الجميع.
2: تسلم.
4: وشادي من رحل فيك باللي كان مطبخ وصار ملجأ وصار صعب إسا.
2: صار عيد إسا. حلو.
4: وإسا صار عيد. عيد عيد شادي وماريا بقلنا عرين. وكيد موجه تحية لعرين أكيد يعني.
0: طبعا.
2: شو بتتوقع البرنامج يصير اسمه لقدام؟
4: لقدام طلع ماريا وعرين كل يوم كل يوم بعقل
2: كان ملجأ وصار ماريا وعرين وإسا شو بده يكون؟
4: كان مطبخ صار ملجأ صارت قاعدة
2: صالون عيد.
0: لا لا لا العيد نحن يعني انه انا موجودي هون بقولش انه هو نفس البرنامج نحن برنامج العيد عيدوا معنا عيدوا معي ومع شادي عيدوا مع شادي ومع هاي الأصدقاء
4: اول اشي اول اشي ان كان شادي وان كان عريض وان كان مريا كلكم بتزينوا اللي قاعد بصير احلى من الحلو والاحلى
2: يسلم
4: الحلو والاحلى اكيد دائما اذا بكون ثلاثة بكون احلى واحلى اكيد يعني مع عارين وماريا وشادتنا وكل شيء يعني
2: تسلم تسلم يوسف
4: وأول شيء العيد أكثر لازم يكون نقول مقرب أكثر لصلة الرحم ربنا أعطانا العيد هذا مش عشان مشتريات نشتري صح نفرح ودنيا بس من ناحية ثانية لازم نقرب أكثر على صلة الرحم يعني زيارات عشان هيك هذا العيد موجود
2: تعمل زيارات أنت مخطط بهالعيد تزور
4: أنا مجبور أنا عندي بين فيش عيد بدون زيارات
2: كيف الترتيب مين بدك تزور بالأول والدي
4: أنا أتحكيك أول إشي كيف ببلش هذا عيد تبعنا أول إشي أنا بعيد أول إشي بعيد مرتي حتى يعني كيف بعيد ابني بمصاري بعيد مرتي بمصاري حتى كان يسوني هاتي نعرفين يعني إشي إني بعيد عن مرتي بعيد على أولادي بنزل على عند أمي عند أهلي بنزل عند عمامي عند خواتي عند اللي بعرفين أصحاب هذا عندي أول يوم مقدس من أول يعني كان عيد الأضحى واللي كان عيد الفطر يعني عشان هيك بس الناس اليوم عم تحسبها شغلة ثانية مادية بقول لك أنا أطلع برا أسافر بتكلفني نفس التكلفة طب مش موضوع موضوعنا مش موضوع المصاريف التكلفة
2: موضوع تكون مع العيلة بالعيد
4: بالضبط موضوع أكثر الأكثر اللمة الأكثر العادية الأكثر التقرب من الله زي ما بيقولوها تقرب يعني صلة الرحم أكثر صلة الرحم أكثر هذا هو العيد ما العيد انه اطلع واسافر واروح واجي
2: يعني مش مسافر مفهم منك هالسنه انت
4: على
2: بالعيد ما بتسافر مبدا هذا
4: لا لا اذا مسافر يا قبل يا بعد العيد
2: تمام شكرا يوسف
4: شكرا
2: لكم على المشاركه
0: شكرا كل عام وانت بالف خير يوسف
2: بدنا نوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع خليكم معنا عيدوا معنا
5: غدا على قناة مكان مكان توكس برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
5: مكان توكس برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
10: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو
5: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: Fa Mubarak على الجميع. كملين معكم الفترة الاثناعش. عيدوا معنا. مش بالصدفة سمعنا هالأغنية الحلوة. هي من التراث. هي مش بالضبط من التراث بس أجواء تراث.
1: بالضبط لأنه ميسا هي كتبت الكلمات.
0: ميسا دوقة.
1: فأغنية بتجنن.
0: نحكي عن التراث ونستقبل لبنى رناوي حافظة للتراث. مرحبا لبنى.
2: مرحبا.
0: كل عام بخير.
2: وانت بألف خير وجميع تعبنا يا رب بألف خير.
1: كيف عم بتجهزي حالك للعيد؟
2: يعني انت بتعرفي تجهيزاتنا شو بنتعلق على السلالم من الدور من عالي كأنه ضيوفنا بنطيروا عشان يشوفوا ضهر الخزامي هيك بنفرش.
1: هيك بس السؤال إذا عن جد زمان يعني إمياتنا وجداتنا
0: كانوا يطلعوا فوق
1: الخزانة بالذات بالعيد ينطفوا ولا كانت يعني في أشياء تاني كانوا يجهزوا لها للعيد
2: يعني
1: حابة أعرف
0: كيف
1: يعني
0: زمان
1: أنا بحاول أتذكر ستي يعني بالعيد كنا ننعجق ومجبورين ننظف ودائما في الشوكولاتات فوق الخزانة
0: كانت تعمل إشي خاص بالعيد
1: لازم ننظف كل شيء
0: لا من ذكرياتك كانت تعمل إشي خاص
1: إيش من ناحية أكل و... طبعا في لكل عيد في له أكلاته وفي طريقته وفي طقوسه كمان طبعا بس حابين نسمع من لبنى.
0: لبنى كيف كانوا يعيدوا زمان؟
2: كانوا قبل بيومين ثلاثة من العيد يجتمعوا 6-7 جراف الحارة مثلا واللي حوالينا مرات ثلاثات خوات جوز وهيك يعملوا الكعك سوا أول يوم يعملوا الكعك مجموعة مع بعض ويوزعوا الصحون على 6-7 الموجودات وصحت الكعكات تروحين على البيت وتاني يوم وتالت يوم ليصير 7 أيام وكل آياتهم بوزعوا بعض وبتعرف مبسوطين كله بدوق كعك كله
0: حلو
1: ما أحلى
2: وكل واحد وعدلتها عاد
0: لبنى يصيروا يعملوا مقارنات من أطيب
1: لبنى أنا مفرزة كعك العيد من شهر 10
0: مشكلة طارية اليوم
2: مش مثل ما يكون طالع من الفرن حبيبتي صح. بعدين إشي تاني كنا نروح في اليوم ونحطه مش أنا هو مضبوط مش أنا مش جيل جيل إني بس أنا بحكي كيف الوضع كان يحطوه بطناجر ألومنيوم كبيرة بقاحة في شريطة وبقلبه مصفة الكعك ويغطوه تغطاي كأنه هذا المحقق كنامي يحطوه تحت الكوتي
1: صح
2: عشان يضاين ليوم العيد
1: صح
2: فبتيجي يوم العيد الست أو الأم بتفتح بتلاقي نص الطنجرة رايح لأنه كله بالليل بمد إيده بوكل
1: صح صح على
0: هذا آخر. زمان والتغييرات اللي صارت اليوم هالأيامات كيف عم نعيد تحكي لنا شوية تفاصيل أكتر
2: اليوم إزمانا بشتروا الكعك جاهز وبخبهوش ولا بمحل لأنه على مدار السنة في كعك دائما تحت إيدينا المقتدر واللي بقدر يشتري دائم
0: موجود طول السنة صح
2: طبعا ومنصبح مثلا إنت صبح جوزي جاي بالفيورات والقهوة والحلويات والشوكولاتة والفواكه عشان تمل الطاولة للإخوة الصبح نصبح الصبح أنا بقوم أول واحدة بالبيت طبعا أنا وجوزي بالبيت لحالنا بس إنه منحضر حالنا لأنه جايين بحضر الطاولة كل الأشياء اللي لازم يكون بارد وضل بالبراد والشغلات اللي بتتحط على الطاولة من الصبح تتضبط بيكون جاهز بتقول لها 15 أو 20 بني آدم حسب اللي بيفوته
0: حلو
2: ساعتين زمان بتفضل زلمة بتفضل الولد مع عائلته اللي فوقي معه 3 أحفاد 3 أولاد بنزل لعنا بعيد عليه ومرته والولاد بنشرب فنجان قهوة مع أبوه بتسهل عند خواته عند أهله وخواته الله يرحم أهله استراحه وساعتين زمان بيكونوا أخوتي عندي أنا قريبة على أهلي فأخوتي وأبوي بيجي دايما على العيد عندي وبعيدوا عليهم شوي بيجي الزلمة متغذى وكلياتنا بنروح عند أهلي أو عند اللي حوالينا يعني
0: حلو
2: نعمل فضلة
1: يعني إذا بنروح بين الماضي والحاضر إيش نحن بعدنا حاملين معنا لليوم بالطقوس والعادات الاجتماعية من الماضي يعني بعد في أشياء موجودة
0: في أشياء اختفت
1: أكيد
2: في أشياء كتير اختفت
1: زي إيش اختفى زي إشي مميز جدا اللي كان مفضل يكمل معنا واختفى في هيك إشي
2: الإشي المهم إنه الناس كلها بتسافر صارت على العيد كأنه العيد وتاخذنيش يا ربي لعني فكلياته بتسجل قبل العيد بيوم وبلكت من البلد بتطلع بتلاقي حواليك لا جار ولا أخو ولا حواليك حدا اللي ضل راحت عليه واللي راح ليش بحبه العيد بحسه ربطة وخنقة مرات هذا الجيل اللي طالع مش اللي كان لا بده يروح الخوات ولا بقولك بعدين لأرجع من السفر فبتلاقي كل الناس مسافرين هاي فقدناها أحلى إشي يكون أول يوم العيد يكون بيتك مفتوح أخوتك يجوا عندك أبوك تروح عند خواته هاي الصلة اللي عادي بتنفقد ففعلا هاي بتحصر عليها أنا، لأن شايفة شو الوضع، كل الناس مسافرة ما شاء الله.
1: واو واو. بتحبي كنا نرجع للماضي زي ما سامع إنه آه، وأنا بحن كتير للماضي.
2: طبعا آه طبعا آه بكبير، لأنه اللي كان كتير أجمل وحياتنا كانت أجمل، وإحنا كنا أقرب لبعض
0: وأروح. إحنا عنا دائما هيك حنين للماضي.
1: إحنا عنا بالضبط هلا كمان فكر فيه، نحنا دائما يعني كل جيل بقول أنا بحن للماضي وكيف كان الماضي، بس الصراحة ستي ما كانتش تحن يعني للماضي تبع، كانت تحن لأمها مثلا
0: تتذكر.
1: لجو العيلة بس ما كانتش تحن لتقاليد معين، لأنه كانت حمليتها معها كملت
0: كملتها.
1: ففي محل بجيل معين بتنقطع الشغلة.
2: إذا نحكي إذا نحكي على التقاليد والشغلات اللي هذا كثير مضبوط، كانت زمان ظلم للمرأة وخان أنا وعن ما
0: زي إيش إنه بتحضر كل إشي عليها،
2: كل شيء عليها، كل شيء عليها. حتى الزلمة بيجي يوم العيد بروح على صلاة الصبح هو ولاده، وهي بتقعد تحضر متقيم بتحط بروح وبتبحث
0: بس هيك كل السنة كمان مش بس بالعيد ولا لا
2: مضبوط. فعشان هيك يعني بطلع لها يوم العيد يكون يوم فرح لها واسترخاء استرخاء استجمام مش كله ركض، يعني بيصيرش نفس الروتين تبع كل السنة. وبعدين هن بيذبحوا مثلا ذبيحة ضحية وكل شغل الباقي عليها، بروحوا كل الخير معاهن، تبدأ هي تقسم هيك وتساوي هيك. اليوم ماله تغير، اليوم صار اللحام يبعث لك كل إشي
1: بإرسالية،
2: ما بديش أقول مقاس، بدي أقول الفحول البلاستيك أو الكلكات بحطوا فيها، وكل شيء بوصل على البيت مرتب. بالأول كان كل إشي على المرة، الزلمة بس بتفرح ذبيحة بوقف فوق راس
0: اللي بذبح كمان إشي كتير
1: وباكل
0: وبدفع كمان إشي كتير.
2: طب هي اليوم المرأة كمان بتساعد بالمصاري، فبطلع لها تتريح وهي بتشتغل كمان. بالأول ما كانوا بيشتغلوا
0: يتفقوا مع بعض
1: بيتفقوا بس
2: يعني إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا لك لبنى، انبسطنا بالحديث معك وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بألف خير
0: لبنى رنا،
2: كل سنة وتسلمي.
0: وانت بألف خير، إلى اللقاء.

0: ولا يا ولا جديدة الأغنية من شيرين ومحمد حمائي.
1: حلوة
2: ولاي شو هالأزمات هاي؟ وقفة العيد المكان الوحيد اللي الكل فيه مستعجل على نفس المكان، نص البلد بالسوق نص التاني واقف بالطريق بيحاول يوصل على السوق، وبعيدة عن الأجواء الروحانية أقوى علاقة بهالفترة هي بين الناس والزرامير. وقفة العيد باختصار زحمة، كياس بكل إيد وطوش الله يهدي البال، وعنا كلنا نفس الخطة العبقرية، بدي أطلع مشوار سريع وبنرجع بعد 3 ساعات وكأنه عملنا رحلة خارج المدينة. العجيب بوقفة العيد إنك بتشوف كل المدينة بنفس المكان بنفس اللحظة. وقفة العيد رسميا موسم ازدحام عالمي، نسيان مستمر، وآخر لحظة قبل الإغلاق.
3: الآن عيد معنا مع شادي وماريا.
1: هذا كان أبو صابر.
0: أبو صابر.
1: أبو صابر. بلشنا معه برمضان، للأسف ما قدرناش نكمل لأنه كانت الحرب. وأبو صابر رجع لنا بالعيد. أبو صابر وموقفه. يعني
0: شو كان يعني بحكي على أزمة السير؟
1: إسا كان يحكي على أزمة السير بالعيد. يعني إسا أنت روح على أي بلد كمان أكمل.
0: أنا كنت أسافر بس.
1: لا يعني أزمة السير وكله
0: عشان الأزمات
1: وكله بزمر وبصفر وجيب وتناول وهيك. فأنا بحب كتير أبو صابر وموقفه. بعدين رح نقول مين عمله بيوم الخميس، رح نقول مين هو أبو صابر.
0: أوكي. استقبل اتصالات إسا. شو رأيك؟
1: طبعاً.
0: قيس معنا. قيس مرحبا. قيس.
4: أيوة مع قيس.
0: قيس أهلين قيس، كيف حالك؟
1: كيف ليلى يا قيس؟ كيف ليلى؟
4: ما في ليلى.
1: ما في ليلى.
4: الحمد لله رب العالمين.
0: من حضرتك من أي بلد قيس؟
4: أصلي من مدريد وأنا سكان تل أبيب.
0: أهلا وسهلا فيك. طب احكي لنا عن الاحتفالات، كيف كانت بنابلس وهالأيامات؟
4: أنا ساكن تل أبيب مش ساكن بنابلس.
0: كيف كانت زمان؟ كيف كنت تحتفل قصدي؟
4: أيامات زمان كانت حلوة وجميلة مع العيلة ولمت العيلة بالعيد. بتذكر أمي الله يرحمها وبي إنه كان يزن البيت يطرسوه ويجنوه ينصفوه يزبطوه ويهمسوه، والبابا يروح يجيب الخروف يذبحه الله يرحمه.
0: وقول لي الاحتفالات بيافا غير؟ بتحس إنه غير؟
4: أجواء يعني كويسة بس مش كل هالقد.
1: أجواء كويسة بس مش هلا مش كل هالقد.
4: الحمد لله رب العالمين. نروح الجامع نلبس جديد، الواحد يلبس الزاشي، بلبس عمامي كل جديد جديد.
1: حلو.
4: وبعوش بعيد على الكل، كل ما يشوف واحد مسلم بعيد عليه وبسلم عليه، والحمد لله كل شيء تمام. وبهني كمان أهل نابلس بالأخص يعني لدار الحج بين أبوس
0: إن شاء الله عم بيسمعوك.
4: شادي أنا
0: تفضل.
4: لمدة 10 سنين من السجن ولا كنت حكيت معاك.
0: حكيت معي على الراديو
1: قبل 10 سنين
4: على الراديو. إيه إلا
1: أتذكر.
0: أوكي.
1: متذكر شادي؟
0: لا الصراحة متذكر.
4: كل عام أنتم بخير إنكم ولشباك فيكم عندكم بالتلفزيون، وبهني كل الدول الإسلامية، وبقول كل عام أنتم بخير
0: كل العالم
1: وكل المحتفين، لأنه كمان في طائفة المعروفين
4: ويصير عايشين الحرية وكلام، وكل نيجي عنا واحد بقدمه الاحترام.
0: شكرا.
4: ولسه كبير الجنود ديوف.
0: شكرا.
4: الحمد لله عامل عزومة لكل واحد مسلم أو يهودي واللي بيجي عندي باب الباب
0: كل مفتوح. إنسان حلو.
4: كل مش بده يجي يتفضل.
0: حلو.
1: شو عامل؟
4: الباب مفتوح وقلبي مجروح.
1: شو محضر عشان نشوف نفكر إذا نيجي ولا
0: لا؟
4: الوضع حلو حلو، ورحت اشتريت الزاكي وكل شيء الحمد لله، بعثوا لي كمان الزاكي من فلسطين شايف على التلفزيون، يعني النفسية ارتاحت جدا جدا. وكل عام انتم بخير
1: وانت بألف خير.
4: قعود الحجاج علينا خير وسلامة
1: ان شاء الله.
4: يلا باي باي شادي.
0: شكرا لك. الى اللقاء.
1: باي باي شادي. وانا وين رحت يعني؟
0: باي مريلا.
1: باي باي شادي. بديش اروح عيافة، زعلت.
0: قال لك لي عزومة حلوة بكرة.
1: الكل معزوم.
0: ما عرفناش، ما سمعتش منيح
1: لأنه التلفزيون
0: لحمي ولا ايش كان؟
1: مفتوح والهاديو
0: حلويات قال ولا لحمي؟ ما سمعتش منيح.
1: ما حكاش اشي، ما قلناش بعده شو عامل.
0: انا بس خيالي
1: يعني. قيس اذا بدك بعتنا رسالة ايش عامل بكرة عشان نعرف نعرف على 050-907-1313.
0: أخبار واتسابك كيف؟
1: 2-1 في رسائل.
0: طب يلا قولي لنا
1: في وقت عنا؟
0: لا مش كتير
1: مش كتير؟
0: فيش عنا وقت راجعين بعد شوي.
5: مش بس تاريخ عروس نمر،
6: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
5: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
6: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
3: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيد معنا
5: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
6: ممكن تعمل عيد كبير.
3: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطقاف في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: نقدم لكم عناوين الساعة من راديو مكان. الكابينات يلتئم مساء، وتقليص الجلسة في محاكمة رئيس الوزراء اليوم وغدا بسبب ارتباطات سياسية وأمنية. المرشد الإيراني يقول إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية. العثور على جثة امرأة في حيفا، وارتفاع درجات الحرارة غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
4: الحادية عشر ساعتنا الآن، أهلا بكم. يلتئم الكابينات السياسي والأمني الساعة السابعة مساء اليوم. هذا وأفاد موقع واينت الإخباري بأن الجلسة في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو ستقلص بموافقة القضاء، وستنتهي الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بسبب شؤون سياسية وأمنية. وتم أيضا تقليص الجلسة المحددة ليوم الغد لتجرى بين التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر من قبل الظهر. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون لأمريكا بعد الآن ملاذ آمن في المنطقة. إلى ذلك قالت مصادر أمريكية لقناة MTV اللبنانية إن واشنطن لا تريد أن يتحول أي اتفاق محتمل مع طهران إلى مظلة حماية لحزب الله. وبتوازي شددت مصادر في حماس على أن الحركة لم تتلق تأكيدات حول إدراج ملف غزة في الاتفاق المتبلور. في شقة سكنية بحيفا عثر صباح اليوم على جثة امرأة في الخمسينيات من العمر، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في المكان، ويتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة. في العفولة قتل شاب ثلاثيني في انفجار سيارة صباح اليوم ولم تعرف هويته بعد. اعتقلت قوة خاصة من الشرطة مشبوها بقتل أحد سكان رهط قبل عام، وبعد ارتكاب الجريمة هرب المشبوه إلى مناطق السلطة الفلسطينية وعاش بهوية مزيفة، وألقي القبض عليه في رام الله الليلة الماضية. حذر الناطق بلسان الشرطة باللغة العربية حسن فرج الجمهور من استخدام المفرقعات والألعاب النارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الشرطة ستفتح ملفات جنائية بحق من يستخدم هذه المواد الخطيرة وتفرض غرامات مالية عليه. وأضاف فرج أنه تم ضبط كميات كبيرة من المفرقعات في العديد من القرى والمدن في منطقة شمال البلاد. جاءت أقواله في سياق مقابلة مع الزميلة غالية نطور قدور ضمن برنامج جولة الصباح الإخبارية.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الطقس اليوم على حاله دون تغير يذكر، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية. انتهت نشرتنا، لقاؤنا يتجدد في 12 بإذن الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
7: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
8: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
10: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
9: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: الآن عيد معنا مع شادي وماريا.
1: عيد مبارك على الجميع. مرحبا ماريا.
2: مرحبا.
1: كيفك اليوم
2: شادي؟ أنا اليوم
1: الساعة الثانية للعيد.
2: يعني تسألني على اليوم بشكل عام ولا بالساعة الثانية؟ حدد
1: الساعة الثانية.
2: تمام، أنا متحمس. يعني
1: عندك مواضيع كتير تحكي فيها؟
2: دائما عندي مواضيع أحكي فيها.
1: إمتى نسمع المستمعين كمان؟
2: طبعا ده نخلي بس المستمعين يحكوا وأنا أحكي معهم وأنت تحكي معي، فش أحلى من المستمعين. مستمعين مكان
1: صح،
2: ففي عنا مستمع،
1: في عنا مستمع
2: وفي رسائل بلاش نساها.
1: يلا رسائل بالأول.
2: رسائل بالأول
1: عشان نعرف مين.
2: رسائل بالأول ما جهزتنيش. يلا بعدنا الرسائل. يلا تمام لحظة
1: ام جوزيف نخدها بعدين.
2: عبال ما حدا
3: حال.
1: مرحبا مرحبا ام جوزيف. كيف حالك؟
3: انا جاي احكي لمزين مع ماريا ومعكوا. يعني
1: اهلا وسهلا. تفضل يا
2: ام جوزيف. صباح الخير، نورت الخير. نورت البلد. ايه احسن ام جوزيف، رحت امبارح عند الدكتور واعطاني انتبيوتيكا.
3: الحمد لله على السلامة. هو لازم انتبيوتيكا، وهذا اللي راح يرنفل منيح بس بيساوي النيري.
2: صح، هي النير المشكلة.
3: مرة اللي حرام هاري النير هاري. طيب إسا هون
1: جزيت حضرتك من وين؟ بس
2: من الناصر.
1: من الناصر.
3: الكعك اللي انت عملتي، اول اشي الكعك بنعملش مع خميرة بس لانه فيه سمنة.
2: صح ام جوزيف، تعلمت درس من عيد الفصح. خلص نحنا نكست.
1: اسا شو تعمل بالكعكات اللي صلن شهرين ثلاثة بالفريزر؟
3: مثل لحمة انفات، طبخة انباتت فاتت لو انها لحم شواية. هاي اسا هذا مش راح يعني لي انك تأخذيه تحطيه تدمي.
2: صح.
3: حطي اذا بحب حدا يأكل منه يأكل منه
1: بدون ما تقوله
2: حتى يصلوا.
3: إذا بدي أحكي لك وأنا سبع صغيرة 7 سنين عيدي. بدي أحكي لك عن العيد.
2: أحكي لي أحكي لي أم جوزيف، أحكي لي لإلي ولشادي.
3: أحلى عيد أحلى أيامي، أمي تهنيني، بي يهنيني بصوت ولد صغير بدي أعمل لك.
2: أعملي.
3: جات مني جات الورد عقبال أخواني، وارد فتح كرمى العيدي حتى يهنيني، 7 شمعات لاقت عيدي تقليد الزيني، يحترقوا قدامي تبدوي ايامي. وشكرا لكم وكل سنه وانتم سالمين وان شاء الله كل الناس تعيد ويروح الحرب
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب.
3: مين كان معي رجل؟
2: شادي. شادي
3: شادي شادي
2: شادي بلان. ايوه
3: يا
1: هلا يا هلا.
3: انا بسمعك، ليش بتغنيش حضرتك؟
1: لا انا صوتي مش حلو بالغناء.
3: اما انا كان علي صوت راكن راح عشان صغيري بالعمر.
2: بعد قد صوتك ام جوزيف.
1: يا ماريا بتعطيكي فرصه تسمعينا اياه
2: كل الوقت.
3: قلت انا اسا صرت 36 سنه بعد ال 50
1: صغيري.
3: ما بقدرش.
2: ام جوزيف الله
3: يجزاك.
1: شكرا لكم.
2: مش مثلك ام جوزيف. لا لا لا لا لا لا ام جوزيف
3: ماريا الحلوه
2: حبيبتي. ام جوزيف
3: حياتك اسم الله عليكي على هالشعر الخميل.
2: شفتي
3: انا شعري مش شايب لكن يا حرام ما بدي من لمت القرعه.
2: لا ام جوزيف
3: اسم الله عليكي انا ما عذبتيش.
2: تسلمي تسلمي تسلمي.
1: شكرا ام جوزيف. الى اللقاء.
3: باي.
1: الى اللقاء. معنا سهيله ولا معك رسائل؟
2: يلا سهيله. سهيله استنى.
4: سهيله اول.
1: مرحبا سهيله.
2: سهيله
1: كل عام وانتم بخير.
2: يا تفضل يا
4: سهيله. كل عام وانتم بخير يا
2: سهيله.
4: كليتكو ان شاء الله يا هدات البال. واليوم بمناسبه وقفه عرفه احنا صايمين طبعا.
2: صح.
4: كليتنا
2: صح
4: العيله كلنا هذا وقفه عرفه من مصغرنا احنا من صومه.
1: هاي عادي بتعملوها زمان من زمان وانتو صغير وانتو صغار؟
4: وامي ونحن صغار كانت دائما تقولنا صوموا وقفه عرفه. اللي بيصوم وقفه عرفه بيصوم الظهر كله.
1: حلو.
4: كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصوموا العاشوره ويكملوا للوقفه عرفه.
1: احكي لنا سهيلة انت من عكا مزبوط؟
4: طبعا.
1: كيف الاجواء بعكا؟
4: إيه والله حلوة. انا بروحش على عكا عن مينا ويك بس انا بحكيكو شوي ما بحبش اروح العجقة.
2: عجقة عجقة.
4: اما انا فيش عندي اصلا وقت. احنا اول يوم عند امه قريب 70-80 واحد.
2: واو بسم الله عليكم.
4: الجيل الرابع
2: ما احلاكو سهيلة.
4: كل ايتنا فرض علينا اول يوم العيد من زمان واحنا اولادنا صغار حتى كبروا بيجوا الأولاد والأحفاد وكله.
2: حلو.
4: بحكي لك على زمان كنا نحكي قبل يومين أنا ونظير بقول له كيف كنا على المراجيح، كيف كنا بالحصونة والهاي الحمير يركبونا ونكيف على الشط العربي. قدي كان جميل والأجمل كان العدة اللي كانت بمولد النبي. انت بتعرف العده ولا لا؟
1: عارفين
4: العده تيجي من دير الاسد والعده اللي بيجوا بيطلعوا يهللوا وهيك شيء. هاي كانت اياماتنا كمان الحقنا، بس هي ايامات قبل 38 بس كملوها لحد الستينات التغت. اما العيد ولا اجمل منه، في كعك جارنا فران ننزل تحت، اذا في واحد كان قصير بن عكا، ولد قصير هو عمره 12 بس قصير، يحمل السدر يوديه لامه، فيش كعك، ناخذ له الكعكات وهو حامل
1: على الطريق
4: على راسه الطريق عشان صغير. والكعكات اللي عندك بفضل لا تقدمين لحدا،
1: واذا
4: بدك تاكلين انت كلين، اما كبيها
2: اكبان،
4: انا بالنسبه لي كبيهن او كلين انت
2: اكلين انا. لا يعني
1: شهر صح بس
4: انت ايش بصير، وطيبات مش طيبات انت كليهن،
1: انت تحملي المسؤوليه، تحملي المسؤوليه. غلطت
2: لا انا غلطت يعني ما بعترف.
1: قد ايش صار انت
4: يعني بالفريزر؟ احنا بنعمل
2: كعك 3 اشهر 8 اشهر من شهر 10
1: لا كتير.
4: منوزع لجيراننا الكعك. شوفي خيطه اولادي اجوا بناتي عملوا كعك لالهن للكل
2: حلو،
4: واجوا عملوا لي كمان كيلو تنمديش اكثر عشان ضليش اكل منه وعندي السكري، فبودي للجيران كل واحد صحن عشان يخلصوا قوام وإلن بأخذوا وخلص
2: خلص
4: العيد خلصنا صح. العيد الجاي بنعمل، أما مش ضروري نعمل كمية ونحط بالفريزة أو
2: لا، هاي صارت قصة طويلة عليها سهلة مش مهم، بس خلص يعني
4: طيب
2: خلص.
4: مش مهم لا مش أنا برأيي
1: 8 أشهر خلص زدتي.
4: وبدي أقول لك يا شادي أنا صدق. من تعرف أنت بعض إذا مرة حكيت لك على كل سنة 150 ولد بعد زمان صار لي 3 سنين صراحة لا،
2: وفي هدية كمان
4: اليوم
1: صار لك 3 سنين لا
4: موصل الاولاد اذا 25 ولد هدايا الخروف
2: بيجي شامبو كمان
4: وبقلبه ممتكين الحلويات
2: والشامبو
4: بس 25 ولد.
2: وشو مع الشامبو؟
4: شامبو وزعتن
2: صرت موزعتن للشامبو
1: عارف كل التفاصيل مريا
2: طبعا،
4: بس اليوم وصيت على 25 الصراحه مش اكثر.
2: حلو،
1: ليش 25 تحديدا اخترتي هالرقم؟
4: لا هيك ضربتها
2: هيك
1: ضربتها
4: هيك ضربتها. انا بوزع كل سنه 150 بس المره ما قدرتش.
1: حلو حلو كمان فكره حلوه.
4: وما احلى العيد بنروح عند خواته وعند خالاتي وعند قرايبه.
1: قولي لي بتحسي انه كثير منا ناس مسافرين مش عم تلاقيهن هالايامات؟
4: بس احنا ما بنسافرش لا.
1: ليش؟
4: لانه ممنوع نسافر وامه تنعيش عليها مع انه كل جمعه بنروح، بس هذا يوم مميز الام اول يوم منعيد عليها. حتى اخوي بيتصل بيجي في بقول له تعال قبل الثمانية، تيجي على الثمانية مش هتلاقيني لانه عندي امه الاولويه.
2: حماتي
4: 95 سنه الله يحميها
2: الله يحميها. ايش اسمها؟
4: وعندها تمام حمدي
2: 68
4: حفيد
2: امين
1: الله يخليك.
2: ام نظير حمدي ام نظير نظير البكر
4: 68 حفيد عندها.
2: اسم الله اسم الله
4: والحمد لله ولا واحد بزعلها ولا واحد إشي، بدنا رضاها
2: ما احلاكم
4: بس بدنا رضاها
2: ما احلاكم
4: وبنحترمها كليتنا الكني مع الولد مع الكل. فانا محضر السعيدية للاحفاد دائما برمضان بعطيهم 200 عشان بصوموا عشان هاي من
2: حلو.
4: الصغير من 5 سنين لفوق، المره لا 100 هالمرة عيدية بس اسم الله 13 واحد
2: اسم الله
1: حلو
4: يعني كبير كمان بعيده.
2: حلو
1: شكرا سهيل.
2: شكرا سهيل
1: كل عام وانت بخير، نحكي معك بكرة وبعده كمان إذا
2: طبعا
1: إلى اللقاء. باي باي.

0: مبارك على الجميع. اسمعونا راديو مكان بكرة وبعده أنا وماريا كمان معكم رح نكون
1: برنامج عيدو معنا. طبعا في طاقم كبير وراء البرنامج عنا بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر لينا شحادي رزق وطبعا بالراديو المتلفز اللي مصور حين عزرة وعلى الهندسة الصوتية موجود معنا إيلان هولتهاوزن.
0: عندك رسائل سمعت؟
1: عندي رسائل
0: واتصالات أنا عندي.
1: أنت دائما لا بتفاجئني مع رسائل.
0: استقبل اتصال بعدين حضر الرسائل.
1: يعني هاي تاني مرة بتعملها فيه شادي.
0: عشان تحضري حالك.
1: بس يعني قل لي من قبل جهزني.
0: استقبل اتصال جديد مرحبا. نعم.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: ألو.
0: تحيي معنا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح الخير شادي كل عام وأنت بخير.
0: ألف خير.
2: صباح الخير ماريا كل عام وأنت بخير ماريا.
1: صباح النور عزيزتي كيفك؟
2: عارفين مين عم تحكي معي؟
1: تحية.
2: هيا. صح
1: شو الأخبار كيفك؟ تمام تمام وانت كيف وقفة العيد؟
2: كنا مبسوطين بهالعيد ان شاء الله,
1: إن شاء الله يا رب.
2: كل على كل الناس خير وبركة يا رب يدخلك
1: يا رب. امين امين امين
2: يا رب.
0: كيف رح تحتفلي بالعيد؟
2: بطلب منكم طلب صغير. انا بيت عيد عليكم وحطوا لنا اغنيه لقاسم الساهر
0: هي عم نجهز
1: العيد وفتحي طلبها
0: عيد وحب اسا بنسمع
1: بالضبط. حلو كيف
2: سمعونا غني حلو للعيد.
1: تحيه قولي لي كيف مجهزين حالكم للعيد اليوم الوقفه ليله العيد؟
2: لا اليوم الوقفه كبيره ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله تكون خير على كل الناس يا رب
1: يا رب.
2: اما طالعين كلنا النايبه كله طالع لبرا ايش طالع على بيت مالون ايش طالع لبرا هيك قسموا بعضا يعني.
1: وانت
0: باي معنى محلات بالبلاد؟
2: انا شريحه
1: احكي.
2: انا لا بروح مع اللي بروح وبرجع على البيت انا مش برا.
1: اوكي يعني طالعين برا الليله.
0: وين طالعين يعني احكي لنا وين اي مناطق طالعين؟
2: قسم طالع على بيت مالون على طبريه
0: حلو
2: وقسم طالع على ايلات
1: حلو
2: هيك
1: حلو بعيدهم.
2: انا بكره رايحه مع دار اخوي على فيلا هون حد المغار.
1: حلو
2: في هون فيلا بحد المغار يعني يوم كيف كل نهار مروح على البيت.
1: حلو, حلو.
0: كمان هاي فكره عم بسمعها كثير بروحوا على فيلات
2: وكل يوم في عيد على كل يوم في عيد عند الناس المبسوطه كثير.
1: شو اكثر شيء بيميز عيد الاضحى يعني بالطائفه المعروفيه ايش كيف بتعملوا كيف بتتجهزوا؟
2: انا بميز بعيد الاضحى بحب الاحفاد تكون بالعيد احلى شيء كله. انا بحب الاحفاد اولاد اخوتي
1: اولاد اخوتي بيجوا اوكي
2: هاي بحب انا فيها
1: وبتعيدوا عليهن في عيديه وهيك
2: للكل طبعا.
1: حلو
2: للكل
1: هو العيد للاولاد.
2: عندنا حوالي 70 حفيد. اسم الله
1: اسم الله يخزي العين احلاهن الله يخليهم
2: مع المتجوزين ومع العزبيين.
1: واو
0: حلو
1: حلو
2: الله يزيدهم.
1: اسم الله اسم الله دق الخشب. حلو,
0: حلو. شكرا كل عام وانتم بخير.
1: شكرا تحيه
0: على المشاركه الحلوه
2: وانت
0: بألف خير. يلا اسا بنسمع قادم السهر بس قبل عندنا رسائل مع ماريا.
1: رسائل
0: رسائلك المنتظره.
1: رسائلي صباحكم اجمل ما يكون وفرحه مباركه على قلوبكم بمناسبه العيد. شادي يا شادي منورنا مع الورد.
0: شكراً.
1: ماريا
0: شكرا
1: انت وصوتك وحضورك سيمفوني دائما بتمتعنا ببرامجك الحلوه.
0: شكرا
1: كل عام وانتم مجتمعنا العربي بسلام وامان وهدات البال من نمر قدومه القدس.
0: نمر تحيه لنمر. كمان رساله يلا هيري
1: لحظه هيك. صباح الخير ماريا وشادي كل عام وجميع الجميع بألف خير وبنعاد علينا بصحة وعافية يا رب من أمال. كل عام وإنتو بخير ماريا وشادة. سمعوني أغنية على ذوق البرنامج من أمال. صباح الخير يا شادي ويا ماريا كل عام وإنتو بألف
0: النور.
1: خير بالنسبة لكعك مفرز من شهر 10 هاي
0: زودتيها.
1: مش عارفة شو أحكي فيها ما بفكر إنه كعك عيد بيصلح للأكل بعد كل الأشهر. ما هو اليوم كل يوم في كعك طازة ليش بالفريزر ما بعرف قصة طويلة.
0: بس قوليلي شو رح تعملي بعد البرنامج
1: منال الأسدي. على كل حال نهاركو حلو وتمنياتي للجميع يكونوا دايما في أحسن حال وببعت تهنئة معايدي لكل أهلي وأهل دير الأسد خصوصا لأخوي علي الصبري وشكرا كتير إلكو منال
0: من
1: الأسدي.
0: منال كمان رسالة ما قلت ليش شو بدك تعملي
1: بال كمان رسالة بعدين بحكي لك.
0: أوكي.
1: عم بفكر بالموضوع عم بستنى كمان
0: ولا لا.
1: مش عارفة. صباح معطر بريحة شذى الورد والياسمين والفل للغوالي أهلي ماريا وشادي.
0: شكرا
1: كل عام وإنتوا بألف خير وصحة وسلامة وعافية من إيمان.
0: حلو
1: حلو
0: عندنا كمان
1: اتصال حلو
0: ولا بدك تجاوبيني ولا بعدك محتارة؟
1: لا بعدين عم بفكر بالموضوع إذا في كمان رسائل تعطوني نصائحكم
0: رشادات لماريا شو تعمل؟
1: أزيت الكعكات اللي بالفريزر من شهر عشرة
0: ولا تهديهن
1: ولا لحدها بالبيت؟ لا بديش أهديهن لحد ديش أتبهدل إسا
0: ترجعيهن
1: لمين؟ لأم العلاء لا بداش إياهن
0: معها حق
1: وعفو زعلاني علي طبعا
0: مش مشكلة أمال استمعنا مرحبا أمال
3: أهلين
0: كيف
3: أهلين
0: حالك؟
3: صباح الخير
1: ست أمال معلمة أمال كيفك أمال
3: واليوم أنا مبسوطة كمان مع الأخ اللي معنا
0: شكرا
3: متعودة ماريا وعرين
0: صح اليوم أنا بدلت عرين
1: لا اليوم نحن عنا برنامج خاص اسمه عيدوا معنا
0: مصرة
1: أنا مصرة طبعا إنه أنا موجودة موجودة شو بتعمل
3: أكيد أكيد يسعد صباحكم وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد
0: سلامي.
3: بس حابة أحكي نقطة بما إنه اليوم وقفة عرفة ذكرني طبعا أنا برجع على الشعراء دايما الشاعر سعيد عقل عندما كتب غنيت مكة والتي ندرسها للطلاب أيضا قال غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلعي عيدة وطبعا إلها تكملة وغنتها فيروز
0: صح.
3: روائع هاي الأغنية تحتوي على جميع المشاعر الإنسانية والدعاء وإلى آخره كمان شيء حب أقوله طبعا العيد إله فرحته للأطفال وحتى للكبار مجرد أن نقول عيد يعطينا يعني شعور سعادة كما قال الشاعر يملأ أضلع عيد العيد هنا يوجد الجنات العيد الفرحة والعيد اللي هو العيد حبيت أقول كلمة إنه يا ريت الناس ترجع لجمال العيد اللي كان زمان
0: لا إيش ترجع لإيش مثلا زي إيش
3: سؤالك حلو العيد كان له رونق تاني بنظر يعني يختلف عن زماننا الحالي اللي الناس قتلي حالها بس المهم تسافر تطلع بالتيارة
0: تحس انه صار تجاري العيد هالأيامات
3: نوعا ما مش للكل طبعا ممنوع نعمل تعميم ابدا والسفر حلو مين ما بحبش يسافر ينفسك بس بحكي احيانا ما عرفش اذا هقول هالكلمة شوي صعب نوع من الرياء او التفسخر او زي ما بدك سميها
0: انه
3: عيد كيف ما نطلعش بالتيارة كيف ما نسافرش كيف ما نروحش على أوتيل خمس نجوم ونتعشى ونشم الهواء وبرجع وبقول السفر حلو والانبساط حلو كل إنسان بحب بس بدنا نعود للكلمة جئت في أي يوم يعيده بالأوضاع اللي منعيشها طبعا والجرائم والأوضاع الحزينة الأليمة يعني ما نتحكش على بعض
1: صح.
3: العيد عيد يبقى عيد كمان أنا اليوم بكرة أول شيء بفتني لما بفوت عندي ابني وزوجته مع أحفادي
0: وعيدهم
3: والهدايا حلوة وبناتي كمان بيعطوه أجمل شيء اللمة العائلية بالعيد هي الجمال بنظري قبل أي ما أسافر أو ألبس هدمة جديدة لما كانوا البنات صغار طبعا أول شيء أروح أسرع وعي العيد للأولاد أطفال الآن إيش ما بدهم بلبسوا هم بيقرروا بناتي كبار ابني متزوج
0: ما بيستنوا للعيد ليشتروا أواعي بيشتروا كل السنة
3: تقريبا لا يعني شو بدي أقول لك الواحد بيشتري أواعي كما يحلو له صح. سواء عيد ولا مش عيد
1: صح
3: هاي قصدي
0: شكرا لمشاركتك الحلوة
3: شكرا أول آخر كلمة ينعاد على الأم جمعاء بالخير وكل شيء جميل
0: إن شاء الله
1: شكرا
0: اسمع منك
1: كل عام
0: شكرا
1: بخير.
0: إلى اللقاء أمان.
3: الله يحفظكم مع ألف

0: صوتك شاب مبين 17 18 حتى
1: سبعتك على الواتساب
2: ابعت على الواتساب يلا واو
1: حبيت اعيد على صوتك شباب والاحفاد والاحفاد والاولاد انا صار لي 6 سنين ما شفتهمش
2: ليه وينن
1: انا ساكن بالجنوب بشرت البشر كله
2: بابا محمد
1: ذكرني انا عندي اصحاب الحمير انا مع الحمير
0: سبق وحكى معاكي
2: طبعا بس محمد مش اجى الوقت اسا تلتقي فيهن يمكن بهاي السنه
1: ما عادش اقدر اتحمل اشتغلت 60 سنه شوفير باص بايجد ما عادش اقدر اتحمل بين البشر شيء لحالي اسا مكيف انا والحمير
0: تحتفل العيد
2: هو مرات الواحد بتعب ما فهمك
1: بس محمد. عندي راديو قديمة بسمعكم انتو وبريد زرقاوي راديو الشمس وراديو حلو. مكان بس
0: حلو
2: حلو حلو
1: بيجي يتعلم مسواقة على الحمير يروح الحمير
0: انت بتعطيها
1: اللي بده يركب حمار بده رخصة حمار طبعا
2: عندي السؤال محمد الحمير بسمعونا كمان
1: يعني حد بقلبي انا عايش
0: كيف معاي. على الموسيقى على الاغاني اكيد
1: بحط لي الموسيقى دائما بسمع اغانيكم دائما ام كلثوم على 6:30 كل يوم بسمعها ام كلثوم
2: حلو انت والحمير 6 على الساعة 6
0: انت والحمير ولا بدونها
2: الحمير بسمع
1: مع الحمير
0: حلو
1: يعطيكم العافية كل عام وانتم بخير
2: وانت بألف خير محمد
1: ان شاء الله تكون مرة في سامعيتني واحفادي ولادي
0: ان شاء الله تسلم عليهم اكيد
2: كل عام وانتم
0: بخير الى اللقاء شكرا محمد طيب محمد
2: بجد عنده روح فكاهية

0: قادم الساهر.
1: إذا جاء العيد البس جديد، مثل شعبي بسيط بس مليان فرحة وأجواء محبة. من زمان كان العيد يعني الفرح، اللمة والأشياء الجديدة اللي بتفرح القلب، وأحلى شيء عند الصغار كان لبس العيد.

0: جديد، كنا ننام ونعلق الأواعي على باب الخزانة. عشان هيك كان يقولوا إن أجا العيد البس جديد، يعني استقبل العيد بفرحة، دلل حالك وعيش الأجواء الحلوة، لأنه العيد مش بس مناسبة، العيد هو إحساس حلو بيتكرر مرة أو مرتين بالسنة.
1: عيد مبارك على الجميع.
2: وهذا كان طبعا أبو صابر.
1: صابر.
2: إيه بحبه لأبو صابر.
1: عايش حكينا على الأواعي.
2: إجا العيد البس جديد. أنت بالعيد تحب تشتري أواعي جديدة ولا خلص يعني كل السنة فيش عندك؟
1: كل السنة لا فيش عندي شيء خاص.
2: بس حلو إنه هيك بالعيد الواحد بيلبس.
1: زمان زي ما حكينا
2: نحن وصغار
1: دائما كان الناس تشتري بالعيد.
2: تشتري بالعيد
1: أواعي.
2: فكر بعدها للأولاد تشتري أواعي ودائما للصغار. بس حلو خلاص
1: الموضوع.
2: يعني تغير الموضوع.
1: كل سنة واحد بيشتري لما بحاجة بيشتري.
2: بس في هيك أواعي خاصة للعيد هيك
1: بحس. روح نشتري أواعي.
2: شو رأيك؟ يلا نروح
1: بكرة نجيب أواعي العيد.
2: أواعي العيد
1: تمام.
2: بكرة عيد لازم نجيب أواعي العيد.
1: اتفقنا.
2: جديدة أو مش جديدة أواعي العيد؟
1: ما هو المفروض تكون جديدة الأواعي العيد. لا
2: ممكن بلوزة يعني
1: مش لابسها كتير
2: بالضبط أو جديدة بعدها بالتكات ملان متأكدة في ملان عندك منهن هدول بالخزانة.
1: بس دول مخليهن أضعف أو أنصح.
2: شو تضعف؟ ضعفت ما أنت
1: يعني الفكرة إنه مخليهن للمناسبات.
2: طب ما هي مناسبة بكرة على العيد بدك تلبس واحدة منهن.
1: مش جديد خلاص مش جديد.
2: طيب حلو. نعم شادي
1: عندك رسائل؟
2: عندي رسائل عندي رسائل بعد ما فحصتش.
1: طب تذكري على القليل بأرقام التليفونات للمجتمعين يشاركونا.
2: 072-33-55993 منحب تشاركونا. اشتريتوا أواعي العيد ما اشتريتوش أواعي جديدة؟
1: بتكون تسافروا
2: مسافرين وين طالعين اليوم ليلة العيد وقفة العيد طبعا في السنة الناس صايمة جزء منها صايم لأنه وقفة عرفة. فشاركونا بأجواء التحضيرات للعيد على 072-33-55993
1: نحكي معكم أو واتساب
2: رسائل واتساب على 050-970-1321
1: بس رسائل
2: وفي رسالة.

0: مبارك على الجميع. رسائلك إسا جهزتيها؟
1: في رسالة وصلت.
0: قبل الرسائل وعدنا إيلان إعلانات ومنرجع خليكم معنا.
2: العافية معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل ويجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحد هنا بس، خلص بكفي خلص.
3: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
2: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
3: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: الآن عيدوا معنا مع شادي.

0: وفيك بإيطاليا. كنت بإيطاليا؟
1: طبعا.
0: وين كنت؟
1: وين ما كنتش؟
0: أنا كنت بروما والبندقية.
1: نابولي، روما، البندقية، فيرنسا، ميلانو.
0: لفة حلوة.
1: لفة بتجنن. حلوة إيطاليا.
0: حلوة إيطاليا. حلوة إيطاليا.
1: ومن هون نحن بإيطاليا مع نزيه ماضي وكيل سياحة متواجد إسا
0: بإيطاليا. بإيطاليا. نيالو. نزيه مرحبا.
2: صباح الخير. صباح الخير.
1: بونجورنو. كومو فاي. كومو فاي.
2: توتو بيني. توتو بينيسيمو. بينيسيمو.
0: بينيسيمو يعني حلو صح؟ حلو.
2: ايه بينيسيمو يعني أحلى من الحلا، لأنه قلت كنت في إيطاليا بس بوعدكم أنه في وين أنا واقف هلأ ما حداش كان، في قرية اسمها بورغيتو على نهر بورغيتو سولمونشو. سولمونشو يعني نهر المانشو والبلد اسمه بورغيتو. بورغيتو عبارة عن 7-8 بيوت منهم بيوت للأجار لشهر عسل وكذلك.
0: حلو.
2: والنهر والمي والنهر والشلالات بتطلع من بيت لبيوت. والمقاهي بالضبط على المي. أنا شايف الناس قدامي قاعدين بيشربوا الكابوتشينو تبعهم الصبح. فما أجمل إنه بداية الصباح مع أغنية الكانتاري.
0: بونجورنو
2: ماريا.
1: بونجورنو بونجورنو نزيه. بونجورنو.
2: أحلى صباح.
0: نزيه احكي لي، كتير ناس بتسافر بهالفترة، فترة الحرب. ليش إيطاليا؟
1: فترة أنو حرب؟ أنو حرب؟ خلصت الحرب شادي.
0: نسيت.
1: نحن عيد.
2: فترة العيد. طيران. الطيران المدني بالجو، ما فيش إشي تاني غير هاي السلون تبع الطيارات.
0: ليش اخترت إيطاليا تسافر عليها؟ ملائمة
1: هو وكيل سياحة وعنده جروب. سافر معي جروب.
0: ليش؟
2: نعم، معي مجموعة هون، وكان عندنا بالنسبة للعيد اختيار كتير كتير موفق، انه يوم السبت طلعت طيارات طيارة أركية وأخذنا حوالي 50 محل على هاي الطيارة.
1: أوه.
2: والحمد لله، والناس كلها مشتاقة، في شغف للسفر.
0: للسفر.
2: فالكل كان طيارة ولا محل فاضي على الطيارة.
1: واو.
0: حلو.
2: غريب، كلهم على فيرونا على شمال إيطاليا طبعا، على الحدود النرتوية من الشرق، السويسرية من الغرب، في بحيرات شمال إيطاليا، لوغانو، كومو، ماجوري. واليوم احنا في بحيرة جاردا ومدينة سيرميوني في على الغداء. طبعا في استجمام من جميع انحاء العالم.
1: حلو.
2: والحلو الطقس حار جدا. يعني حتى مش في هاي الايام ما كانش مفروض، لان الاسبوع اللي فات قالوا لي كان في مطر وشتاء، ولكن احنا صادفنا طقس حوض بحر متوسط كثير كثير حلو، والناس مبسوطة. شو بدل الناس بحر وشمس
1: بس. نزيه
2: وأكل طيب.
1: نزيه طعم. يعني دنيا عيد، بكرة عيد، اليوم وقفت ليلة العيد، والناس بإيطاليا بدي أفهم كيف بدها تعيد بإيطاليا. شو بدهن يشوا لحمة بإيطاليا؟ يعني أنتوا بجروب كامل؟
2: لا لا لا
1: لا، عن جد إسا يعني أنا فهمت من اليوم من كتير اتصالات إنه بالعيد خلاص، يعني زمان كانت اللمة بالبيت بالعيلة هيك يمكن اثنين عن بعض، وإسا الناس
0: صفر.
1: بس ده تطفش وبس ده تسافر بس ده تستكشف العالم. فكيف منعيد بالعيد؟ يعني خلاص ننسى كل الأشياء اللي هي عيد ومننسجم بالإجازة نفسها وبإيطاليا حابة أعرف.
2: صحيح صحيح صحيح. أقول لك إيش اللي إجوا لنا، أنا كمرشد اليوم أنا يعني بقبعتين، قبعة وكيل سياحة ومكتب وقبعة الإرشاد، بطلع مع مجموعاتي دائما. فبيجوا لعندي وبيقولوا يا أخي تعرف شو، بدناش نشتري لا لحمي ولا حلوى ولا أواعي ولا شو، بنشتري أواعي من إيطاليا وبنسافر قبل بثلاث أيام حتى مدون التحضيرات والتجهيزات للعيد. ومنحط المصريات كلهم من في الرحلة. هيك في يعني، شوف إذا 50 واحد قالوا هيك مين أنا تقول له لا؟
1: أكيد
0: تغيرت الأولويات تاعت الناس.
2: صحيح. ولكن الجيل طبعا قبلنا، الجيل اللي عندي بالمجموعة كلهم جيل يعني الثلاثينات أربعينات، يعني بالمناسبة مع أولاد حتى، لأنه ما حدا بترك أولاده بالعيد بالبيت.
0: أكيد.
2: فبيجوا بعيدوا هون. امبارح بالليل والليلة في عنا برنامج للمجموعة، كل واحد بيفتح الحلوى الموجود معه من أي ضربات. بكرة بدي أحاول ألاقي لهم محل اللي
1: مشاوي
2: فيه لحمة ومشاوي اللي يشعروا في طعمة العيد.
0: طيب نزيه كونك أنت مرشد سياحي وكيل سياحة، وين بتنصح الناس اللي عم بيسمعونا إسا يسافروا بهالعيد العيد القريب إذا في بعد مجال يسافروا يحجزوا؟
1: صاروا كل الطيارات ملانات.
2: الطيران الإسرائيلي اللي بعدم وجود طيران أجنبي طبعا اللي سافر على أوروبا.
0: وين تنصح الناس تسافر؟
2: أكتر إشي جزر اليونان استجمام. جزر اليونان أنا بنصح على جورجيا. جورجيا
1: حلو.
2: على بطومي في البحر الأسود طبعا، جبال شلالات. بيحكوا كتير على طرابزون، ولكن طرابزون هي 10% المي الموجودة بطرابزون، موجودة 90% بالجهة الثانية تبع جورجيا في بطومي، منها الفنادق الفخمة ومنها البحر طبعا البحر الأسود، ومنها الأكل طيب والحياة رخيصة.
1: ورخيصة كثير
2: ممكن
1: صح.
2: نعم
1: رخيصة، سمعت إنه جورجيا كتير رخيصة.
2: صح جورجيا رخيصة. تبليسي طبعا عاصمة، لا لأن عاصمة صغيرة، ولكن لما بيقولوا جورجيا بيخذوا أو بحر أو بطومي على البحر الأسود أو إلى منطقة الجبال مع الحدود مع أرمينيا وأذربيجان.
0: حلو مريم، بدك تسألي كمان
1: شيء؟ يعني إسا في كتير سياح عرب متواجدين بإيطاليا، حاسس بهالفترة
0: تفلين فيه؟
2: في كتير من اسم عربي طبعا من كل أنحاء العالم. في تجوالنا مبارح في ميلانو كنا في المراكز التجارية طبعا دائما بتسمع عرب حتى من كل بلاد العربية.
1: ولما بتقول عرب العرب بصيروا يسلموا على بعض، وكيف أنت وشو الأخبار، ولا كل واحد
2: حتى في الفنادق الموظفين الموجودين في الفنادق من تونس من المغرب من مصر فقينا طبعا كله بعيد على بعضه، لأنه بعد التراث تبعنا للعيد كل عام وانتم بخير طبعا دائما بس على موجود.
0: نزيه ما نشكرك، نزيه ماضي، كل عام وانت بألف خير ونبسطوا بإيطاليا.
1: بإيطاليا تشاو.
2: اوكي وبون باي باي. تشاو بونا جرناتا. باي باي.
0: باي باي. باي باي.
2: كل عام بخير
0: وانت بخير. شنو شنو
1: شنو شنو داليا
0: محمود التركي.
1: محمود التركي.

0: رجعنا للاتصالات بعد ما سمعنا هالأغنية الحلوة من العراقي محمود التركي.
1: شنو
0: صاحبتك شو اسمها؟ داليا.
1: داليا مبارك صاحبتي.
0: صاحبتك حبيتيها؟
1: كنت يعني تحكي. حبيتها.
0: اوكي هل نستقبل اتصال؟ ملاك معنا اسا، كل عام وانتم بخير ملاك.
2: الو
0: مرحبا
1: ملاك.
2: مرحبا
1: كيفك؟
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير ملاك، شو الأخبار؟
2: سادة مريا بوجه لها تحية وعيد سعيد عليها إن شاء الله وعلى عائلتها.
0: شكرا.
2: وبرضو منور الشاشة شادي.
0: شكرا تسلمي.
2: الله يسعدك يا رب، كل عام وانت بخير.
0: انت بخير. من وين حضرتك؟ من أي بلد؟
1: من
2: أنا من نوفا جليل بس الأصل من القدس.
0: لازم أسألك أنت مش
1: طبعا أنا مستمعي. بحكي لك كل شو كانت بألمانيا مش من زمان ورجعت مش من زمان، كنت شفت الأحفاد وملاك مستمعة من
0: حلو.
1: أيامات المطبخ يعني.
0: وكيف عم بتعايدي أو ريح تعايد ريح تعايدي
1: رح تطلع القدس؟
2: والله أنا كنت في ألمانيا وإن شاء الله بكرة طالع القدس عيد مع الأخوات.
1: حلو.
2: بيكون كتير حلو العيد مع العيلة. أنا ما بفضل السفر بالعيد، بفضل نضل ببلادنا ولمة العيلة. ليه هذه الشغلات إحنا يعني نمحيها من حياتنا؟ الدنيا رايحة والعمر قصير فملحقين يعني نفترق. فأنا بقول لا نتجمع بهاي الأيام الفضيلة وتعزية للشاب اللي غرق يعني من القدس، وهذه برضو صدمة كبيرة
0: أكيد.
2: أثرت على الجميع في القدس والشباب اللي عم تنقتل. يا ريت يوقف شلال الدم بهالعيد
0: إن شاء الله.
2: يا ريت بكفي نحرم الأطفال من أبائهم، الأميات من أبنائها. يا ريت كله يوقف هذا وتصير أيامنا حلوة وسعيدة. يا ريت
0: إن شاء الله
2: وجه شادي الحلو. إن شاء الله وجه شادي يكون خير على البرنامج.
0: شكرا
1: إن شاء الله. شكرا
0: يسعدك. كل عام أنتم بخير.
1: كل عام أنتم بخير ملاك
2: حبيبتي ماريا. كل عام أنتم بخير. تحياتي.
0: احكي معنا دايما. كل عام أنتم بخير.

0: ابتسمت شيرين عبد الوهاب. احنا قريبين من نهايه هالساعه ومن نهايه البرنامج.
1: خلاص
0: عندك بعد رسائل
1: بسرعة.
0: صح
1: عندي رساله
0: على السريع. عندك دقيقه بالضبط. ريهن بسرعه بسرعه بسرعه.
1: ليه دايما تضغطوني
0: بسرعه؟
1: اختي الغاليه ماريا، بالنسبه للكعك عادي، في ناس تحفظ الكعك في الفريزر عادي بيطلع حلو، كل شيء من تحت ايدينك. شكرا المعدلي. شكرا.
0: بس مش انت اللي عمليتي.
1: لا مش انا، هي ام العلاء سميرة عملتها. بس مش مهم حبيبتي الغالية المعدلي. حبيبتي الغالية ماريا، لاخ شادي بدك تسمع كلام الاختي الغالية اللي هي انا ماريا.
0: بيش بأي موضوع؟
1: البس اواعي جديدة.
0: اوكي.
1: واذا في مجال نسمع حسام جناد، خلي اللي يسمع ما يسمع من ايمان.
0: بكرة ان شاء الله يا ايمان.
1: بكرة هيك شادي بدك تيجي مع اواعي جديدة. اواعي العيد.
0: اواعي جداد.
1: لا يعني واحدة
0: مش لابسها.
1: مش لابسها.
0: أوكي.
1: تمام. إيش كمان لازم تعمل؟
0: أغنية.
1: أغنية.
0: شو هي؟ نسيت.
1: لا حسام جنيد.
0: حسام جنيد.
1: إيش كمان؟ إسا بتذكر
0: وبس. في أشياء. طاقات حلوة.
1: زي دايمان والأغاني الحلوة زي دايمان. وبكرة النهار جديد.
0: بدنا نشكر إسا قبل ما نروح.
1: طبعاً. كل الطاقم.
0: تلفزيون.
1: مين انت بدك؟
0: أنت.
1: بالتلفزيون المصور أو المتلفز هي خينة عزرة. بالإنتاج
0: حسيبة
1: خين عزرة. بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر ولينا شحادة
0: رزق.
1: لأنه دائما بلخبط بين الأسماء كالعادة.
0: إيلان عم بستنى
1: اسمه. هاوزن.
0: إيلان بكف
1: على الهندسة الصوتي.
0: وماريا ديبينا معنا.
1: وشادي بلان معنا.
0: شكرا. بكرة منلتقي على العشرة.
1: بكرة. عيدوا معنا بكرة.
0: بكرة.
1: تنسوش تليفونات اتصالات
0: زوايا كتير.
1: زوايا.
0: شكرا ماريا.
1: شكرا شادي. باي.
0: عيد سعيد.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نمر،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: يابا وين رح نوصل؟
6: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
5: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
7: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
5: أنا.
2: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكوا شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
6: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
5: شو كمان ساعة؟
2: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: عناوين الساعة من راديو مكان: سقوط مسيرة قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات، الكابينات يلتئم مساء اليوم، الحرس الثوري يدعي بأنه أسقط مسيرة أمريكية، أوساط في اليمين تنتقد اللقاء المفترض بين رئيس الشباك ودحلان، المسلمون يشكلون نحو 18% من مجموع السكان.
0: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية عشر الساعة الآن، أهلا بكم. بالقرب من الحدود اللبنانية ضمن الأراضي الإسرائيلية انفجرت صباح اليوم مسيرة أطلقتها منظمة حزب الله، ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أنه لم تقع إصابات، وانفجرت المسيرة في مجمع عسكري وليس في قرية مدنية. يلتئم الكابينيت السياسي والأمني الساعة 7 مساء اليوم، وبالتوافق مع القضاة قرر إنهاء الجلسة في محاكمة رئيس الوزراء الساعة 1:30 من بعد الظهر بسبب ارتباطات سياسية وأمنية، وتم أيضا تقليص الجلسة المحددة ليوم غد. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته أسقطت مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في مياه الخليج، وأضاف أن لإيران الحق في الرد على أي خرق أمريكي لوقف النار. يذكر أن الجيش الأمريكي هاجم البارحة منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 4 أشخاص. قالت حركة السيادة الإسرائيلية أن التقرير الصحفي حول لقاء رئيس الشباك القيادي الفلسطيني محمد دحلان في الإمارات يجب أن يقلق كل مواطن صهيوني في إسرائيل، وإذا صح الخبر فيعني ذلك أن هناك من يحاول إعادة السلطة الفلسطينية بالباب الخلفي إلى قطاع غزة حتى بعد مجزرة 7 أكتوبر. وقد كشفت قناة كان النقاب عن هذا اللقاء، إلا أن الشباك لم يعقب على النبأ. إلى ذلك قال سفير إسرائيل في أبوظبي أن دحلان يعيش في الإمارات ومعني بدفع قطاع غزة إلى الأمام، وله أسلوب تفكير مختلف، ومع ذلك لا رغبة له في العودة إلى غزة. استدعي مدير طاقم موظفي ديوان رئيس الوزراء إتساخي برافرمان لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في قضية تسريب الوثائق السرية لصحيفة بيلد الألمانية، ومن المتوقع أن تنسب له الاحتيال وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة. يشار إلى أن تفاصيل القضية كشفت في سياق مقابلة حصرية لمستشار رئيس الوزراء سابقا إيلي فيلدشتاين مع قناة كان. نشرت دائرة الإحصاء المركزية معطيات عن المواطنين المسلمين في البلاد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويبلغ عددهم 1,849,000 نسمة، مما يشكل 18.6% من عدد السكان. وتظهر المعطيات أن متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء يقل عن المتوسط في المجتمع اليهودي، بحيث يبلغ حوالي 83 عاما للنساء و77 عاما تقريبا للرجال، مقارنة مع حوالي 86 عاما للنساء وأكثر من 82 عاما للرجال في المجتمع اليهودي، أورد النبأ مراسلنا وسام جبر. في شقة سكنية بحيفا عثر صباح اليوم على جثة امرأة في الخمسينيات من العمر، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن 3 أشخاص بينهم زوجها اعتقلوا في المكان، ونقلت الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة.
0: حالة الطقس.
4: غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا خاصة في المناطق الجبلية، وبعد غد الخميس تنخفض بعض الشيء. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، نلتقي في الواحدة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع ماريا عبد ربه.

0: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
1: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
1: معاك حق، القصة فيش فيها مزح.
3: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: العافية، معكم نورمان عيسى. بقناة مكان قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل ويجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس، خلص بكفي خلص.
3: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
7: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
3: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أهلا بكم مستمعينا مع برنامج حديث الظهيرة لهذا النهار، يرافقكم فيه محمد سلامة حين عزرة وماريا عبد ربو. بين نار التصعيد على الجبهة الشمالية واهتزاز مسار التفاهمات بين واشنطن وطهران، تبدو المنطقة على أبواب مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا. إسرائيل توسع هجماتها في لبنان وتلوح بضرب بيروت، فيما تفتح الولايات المتحدة جبهة ضغط جديدة في الخليج عبر استهداف أهداف إيرانية ورسائل نارية بشأن مضيق هرمز واليورانيوم المخصب. وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة، يلتئم الكابينيت مساء اليوم لبحث السيناريوهات المقبلة بالتوازي مع تحركات سياسية وأمنية تتصل بمستقبل قطاع غزة، بعد الكشف عن لقاء جمع رئيس الشباك دافيد زيني بمحمد دحلان في الإمارات في خطوة تعكس حراكا إقليميا يتجاوز حدود الميدان العسكري. داخليا، تتقدم مساعي إعادة تشكيل القائمة المشتركة، بينما تتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين مع خفض الفائدة المصرفية واقتراب عيد الأضحى وسط أوضاع معيشية خائقة. في بداية حديثنا لهذه الظهيرة نتوقف مع مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة ليطلعنا على صورة الأوضاع في منطقة الحدود الشمالية في ظل توسيع جيش الدفاع رقعة المناطق التي يستهدفها في لبنان ردا على إطلاق المسيرات المفخخة والتقارير حول البدء باستدعاء قوات احتياط لتوسيع العمليات إلى ما بعد الخط الأصفر في لبنان. نفهم من ذلك إيال أن الوضع يتجه نحو تصعيد خطير.
1: نعم، كل المؤشرات تدل على ذلك، وفي الساعات الأخيرة كما ذكرت أصدرت سلطات الجيش أوامر خاصة لاستدعاء جنود احتياط. في هذه المرحلة يدور الحديث عن تجنيد كتيبة احتياط واستدعاء هذه الكتيبة للانضمام إلى المعركة في لبنان، قد يكون خطوة رمزية في هذه المرحلة، إلا أنه مؤشر آخر يدل على نية الصهيونية توسيع المعركة العسكرية في لبنان التي تحولت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى مجرد حملة هندسية لهدم القرى اللبنانية في المنطقة التي تعتبرها إسرائيل المنطقة الصفراء. خلال الأسابيع الأخيرة قد أشارت قيادة الجيش بشكل أو خلصت قيادة الجيش بشكل ملحوظ حجم القوات في الأراضي اللبنانية، سواء لتخفيف العبء على قوات الاحتياط وكذلك لتأمين القوات قد المستطاع من تهديد المسيرات الذي تعجز إسرائيل عن إيجاد الحلول التكنولوجية والعسكرية لهذا التهديد، مع تزايد الإصابات في صفوف القوات العسكرية من جراء مسيرات حزب الله. كان واضحا أنها مسألة وقت فقط حيث تضطر إسرائيل لتوسيع المعركة في لبنان، وخاصة على خلفية الغضب والاستياء في صفوف القيادة العسكرية التي ظنت بأنها بسبب التعليمات الأمريكية بعدم استهداف مناطق شمالي نهر الليطاني فإنها تعجز عن مواجهة هذا التهديد، في حين لم تتوفر وسائل ناجعة لمواجهة مسيرات حزب الله. في بداية هذا الأسبوع صرح رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير خلال جولة تفقدية لقيادة المنطقة الشمالية بأنه قد صادق على الخطط العملياتية لتوسيع المعركة في لبنان شمالي المنطقة الصفراء، كما حدث في الواقع خلال الساعات الأخيرة حيث كثفت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها في أنحاء مختلفة في الأراضي اللبنانية، منها في مناطق صور والنبطية وسهل البقاع اللبناني. وإذا كان من يكون بحاجة إلى دلائل أخرى حول نية إسرائيل توسيع هذه المعركة، فإنه قد يجد ذلك في قرار قيادة الجبهة الداخلية بتوسيع القيود المفروضة على سكان القرى والتجمعات السكنية في خط المواجهة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 6 من صباح هذا اليوم، ويحظر بموجب هذه التعليمات الجديدة التجمهر في مناطق مفتوحة لما يزيد عن 50 شخصا و200 في مناطق مبنية. إلى من الجانب اللبناني أفادت التقارير عن حركة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية لوحظت منذ ساعات يوم أمس، وذلك خشية تجدد الضربات الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية التي توقفت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار الوهمي في 17 من شهر أبريل الماضي. مريم،
0: أشكرك مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. هذا إذن في الميدان على الجبهة اللبنانية. وفي الكنيست، اللجنة الخاصة بشؤون تعزيز وتطوير النقب والجليل تعقد جلسة خاصة هذا النهار لمناقشة الفجوات والنقص الحاد في تحصين المباني في بلدات الشمال. جمعية سيكوي أفق ومركز سداد قدمت ورقة موقف للجنة تلخص فجوات الحماية الأمنية في البلدات العربية. للحديث أكثر حول ذلك تنضم إلينا المديرة الشريكة لقسم العمل الجماهيري لجمعية سيكوي أفق هديل عزال جلاجل. أهلا وسهلا فيك معنا بداية.
2: حياك فريا لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: ماذا تشمل ورقة الموقف هذه التي تعرضونها على اللجنة الخاصة بشؤون تعزيز وتطوير النقب والجليل؟
2: نعم، يعني نحن نستعرض من خلال الورقة وأيضا من خلال المشاركة في اللجنة أيضا الفجوات القائمة بشكل عام التي يعاني منها المجتمع العربي بكل ما يتعلق بالجاهزية للطوارئ، يشمل موضوع أو بالتركيز على موضوع الحماية والتحصين. نحن أيضا نتطرق بشكل خاص لمشروع درع الشمال أو مجان صفون الذي يعني يتم تداوله اليوم في اللجنة أو التركيز عليه. بصيغة الحالية فعليا هو يستثني أو يصعب ويعجل ويجعل يعني تحصين البيوت في البلدات العربية على خط المواجهة أمر تعجيزي. في يعني الورقة نحن نتطرق أيضا لمعطيات ظهرت من خلال تقريرات أو تقارير أسفة لمراقب الدولة اللي فيها كان يعني مثلا إن 46% من السكان العرب في مناطق المواجهة في الشمال والجنوب البيوت هي بدون حماية معيارية، أي نحو 550 ألف مواطن بدون حماية. وأيضا يعني كل ما يتعلق بالملاجئ العامة مثلا أنه فقط 37 ملجأ من أصل أكثر من 11 ألف ملجأ عام في البلاد موجودة في بلدات عربية.
0: ست هديل، يعني ما نفهم من حديثك ومن ورقة الموقف وكذلك تقرير المراقب أنه ما يعزز مقولة أنه حين يسقط صاروخ لا يميز بين مواطن وآخر، لكن هناك على ما يبدو من بين المسؤولين من يميز بين شريحة وأخرى ما يعيق توفير الأمن والأمان لسكان البلدات العربية إن كان في الشمال أو في الجنوب.
2: صحيح، يعني نحن فعلا نربط ما بين أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو كل ما يتعلق بمجال التخطيط والبناء وسياسات التخطيط، والأمر الآخر هو مجال الحماية والتحصين في اللي أكثر من حيث في حالات الطوارئ والحروب. لأنه يعني جزء من الشروط فيما يتعلق نجيد في نقول في مشروع درع الشمال الذي فعليا أتى لكي يوفر الحماية ويمول جزء كبير يعني من بناء الغرف المحصنة في البيوت الخاصة، هناك شروط التي يعني كنت أوصفها بالعمياء.
0: شروط تعزيزية تريدين أن تقولي بعبارة أخرى؟
2: يعني
0: شروط تعزيزية
2: يعني هي لا ترى خاصيات التخطيط والبناء في المجتمع العربي، يعني مثلا شرط مثل وجود رخصة بناء للمباني أو تسجيل الملكية في الطابو. يعني نحن نعرف أن في مجال التخطيط والبناء يعني لكي تصدر رخصة بناء الأمر يتطلب يعني 9 سنوات تقريبا، يعني ما يعادل 3 أضعاف.
0: طب اقترحتم من جانبكم حلولا لهذه المشكلة؟
2: طبعا يعني نحن أول يعني شيء نطلبه هو الفصل ما بين موضوع التنظيم والتخطيط وموضوع الحماية. عندما يتعلق الأمر يعني حروب متتالية وحالة طوارئ يعني تمتد لسنوات وخطر يعني فوري وحقيقي على سكان البلدات في خط المواجهة، فيعني الأمر يتطلب أول شيء الفصل ما بين الأمرين. شيء آخر يعني ممكن ملائمة هذه الشروط لخاصيات المجتمع العربي أو البناء في المجتمع العربي، يعني مثلا لكي تثبت ملكية يمكن الاكتفاء بفاتورة الأرنونة بدلا من الطابو، التسجيل في الطابو.
0: صحيح.
2: يعني في أمور، يعني أيضا خطة عاجلة وشاملة لتوفير الملاجئ العامة، يعني هناك نقص يعني كبير في الملاجئ العامة في البلدات العربية، فيعني يتطلب الأمر أيضا استثمار جهود وموارد من الحكومة لكي يعني يتم التقدم في هذا السياق. فهناك يعني أمور التي يمكن الآن القيام بها ولكن الدولة
0: إحنا بنتأمل ست هديل إنه تتبنى اللجنة الخاصة التي عرضتم ورقة الموقف عليها أن تتبنى هذه الاقتراحات. نريد أن نشكرك في هذه المرحلة مديرة شريكة لقسم العمل الجماهيري لجمعية سيكوي أفق السيدة هديل عزام جلاجل، شكرا لك، يعطيك العافية.
2: شكرا، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير. حديث الظهيرة من لغة التفاهمات إلى قرع تبول المواجهة. تتراجع مؤشرات الانفراج ما بين واشنطن وطهران بسرعة لتحل مكانها رسائل نار متبادلة ترفع منسوب التوتر في المنطقة. هجمات أمريكية داخل جنوب إيران واستهداف لقوارب ومنصات صواريخ، يقابله تشدد أمريكي متصاعد ورسائل مباشرة بأن مضيق هرمز سيفتح بأي شكل من الأشكال. أما دونالد ترامب فيذهب أبعد من ذلك، يتوعد بنقل اليورانيوم عالي التخزيب فورا إلى الولايات المتحدة. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون.
3: مساء الخير مريم.
0: ما بين التصعيد العسكري والتهديدات السياسية، يبدو شمعون أن المنطقة تقترب مجددا من حافة الانفجار فيما تتآكل فرص التفاهم يوما بعد يوم.
3: نحن مريم تقريبا منذ أسبوع على أمام هذا الوضع العالق يمكن القول والمترنح بين مد التوصل إلى اتفاق بين جزر التصعيد العسكري تزامنا طبعا مع احتدام التبادل اللفظي بين واشنطن وطهران. آخر ما لدينا مريا هو في الشق الأخير على الأقل البيان الصادر قبل قليل عن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ليس بصوته طبعا، ومما نقرأ فيه أن الولايات المتحدة لن تنعم بأمان في هذه المنطقة بعد الآن. نذكر ماريا مجتبى الذي كان أصيب بجروح بالغة عندما قتل والده علي في بداية الحرب بسبب القصف الإسرائيلي، هو يبقى معزولا في الأسابيع والأشهر الأخيرة خشة تجديد محاولات تصفيته. في هذا البيان المنسوب إلى مجتبى بمناسبة عيد الأضحى يدعو المرشد الأعلى إلى وحدة الأمة الإسلامية بوجه الولايات المتحدة وإسرائيل، ويشيد بانتصارات الشعب الإيراني وفقا لصلاحه. بالتزامن مريع يصدر تحذير الحرس الثوري بالرد على أي هجوم أمريكي مستقبل بعد القصف الذي استهدف الليلة الماضية زوارق إيرانية. أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أنها كانت تهم بوضع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة بندر عباس المرفأية ومضيق هرمز. شريان الملاحة النفطية عالميا إلى جانب البرنامج النووي الإيراني أبرز عاملين على ما يبدو ووفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين لبعض وسائل الإعلام الأمريكية. إذن أبرز عاملين يعرقلان إبرام مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نستمع أولا إلى ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في طريق عودته إلى واشنطن من الهند.
4: somehow. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable.
3: إذن يقول ماركو روبيو يجب فتح المضيق وسيتم ذلك بطريقة أو أخرى. الوضع الراهن غير شرعي، لا يمكن للعالم أن يتحمله وهو غير مقبول على الإطلاق، هكذا ماركو روبيو. ولكن ماريا، فيما تصير إدارة ترامب على هذا البند وربط التسوية النووية بفك الحصار الأمريكي وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، إلا أن الجمهورية الإسلامية لها شروطها المختلفة، وهي في المقدمة تضع إنهاء الحرب كليا بما يشمل لبنان ورفع العقوبات أولا، ثم وبعد 30 أو 60 يوما طرح ملفها النووي للنقاش. نستمع في هذا الخصوص ماريا إلى تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي للتلفاز الرسمي.
5: یک خاتمه جنگ،
6: بله،
5: یعنی باید آمریکایی‌ها اثبات بکنن مصمماً به پایان جنگ و خاتمه و جنگ.
3: في أثر منشور له على شبكة تروث سوشال يكتب رئيس ترامب أن اليورانيوم عالي التخصيب إما أن يتم إخراجه وتسليمه مفضل للولايات المتحدة أو تسليمه إلى هيئة أشبه بالوكالة الأممية للطاقة الذرية، أو وهذا لا مرجع التخلص من كمية 450 كيلوغراما تقريبا على الأراضي الإيرانية. قراءة قد تشير إلى بعض الليونة من والتراجع يمكن القول من الرئيس الأمريكي، والسؤال هل يكفل ذلك أي تجاوب من الجانب الإيراني؟ طهران ماريا، نذكر ختاما تصر ببند العريض أنها لا تولي أي ثقة بالجانب الأمريكي. ماريا،
0: أشكرك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ومعنا عبر الخط الآخر محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، على وقع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، الكابينات يلتئم هذا المساء لبحث التطورات وكذلك تداعياتها على المشهد الإقليمي بصورة عامة.
7: نعم، بالفعل مساء اليوم سيترأس رئيس وزراء بنيامين نتنياهو جلسة أخرى للكابينت، وذلك استمرارا لجلسات متتالية آخرها كان أمس الأول الأحد في إطار أمن مقلص لدراسة الملفين اللبناني والإيراني، خاصة في أعقاب القلق والترقب الشديد الذي يسود المستوى السياسي من توصل ترامب والقيادة الإيرانية لاتفاق قد ينهي الحرب في إيران بدون الأخذ بنظر اعتبار المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، خاصة مسألة الصواريخ الباليستية، مسألة الشان النووي كما استمعنا قبل قليل. وهناك قلق كبير بأن لا يشمل هذا الاتفاق الأخذ بالتبلور هذه الأمور الاستراتيجية الهامة بالنسبة لدولة إسرائيل. هناك احتمال لماريا بأن يصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير مجددا إلى المنطقة إلى البلاد كما يبدو نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل هذا الاتفاق وانعكاساته على إسرائيل، هذا في حالة تقدم المفاوضات وربما التوصل إلى اتفاق. الأمور لا تزال تبدو بعيدة كل البعد. الموقف الإسرائيلي الرسمي هو يرفض أي اتفاق سيبقي بأيدي إيران اليورانيوم المخصب، علما بأن إيران كانت على مدار عشرات السنين تقوم بتضليل الأسرة الدولية، انتهكت باستمرار جميع تعهداتها. مصادر إسرائيلية تتحدث عن هذا الموضوع وتقول أيضا بأن تم أيضا بصدد التطبيع مع إسرائيل. نحن نذكر بأن الرئيس ترامب ذكر في آن واحد مسألة الاتفاق مع إيران، وكذلك ذكر مسألة التطبيع، طلب من السعودية ومن قطر ومن عدد آخر من الدول من زعماء هذه الدول بالتطبيع.
0: نعم شمعون،
7: نعم
0: أريد أن أسألك.
7: نعم، إسرائيل أبلغت مسبقا حول هذا الموضوع.
0: نعم، الآن دعنا ننتقل إلى مسار آخر، إلى ما كشف عنه النقاب اليوم، عن لقاء جمع رئيس الشباك زيني بمحمد دحلان في الإمارات.
7: نعم، بالفعل رئيس الشباك ذكر مؤخرا بأن رئيس الشباك زار

0: كان القطاع غزة يحتل أيضا مكانا هاما، ليس من المستبعد أن يكون مستقبل قطاع غزة أيضا في صلب هذه المحادثات. نحن نذكر بأن دحلان كان مرشحا للسيطرة على قطاع غزة في اليوم ما بعد الحرب، وخليفة مرشح ليخلف أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية. على كل حال هذه الاتصالات مستمرة على قدم وساق لشان مستقبل القطاع المريح.
1: شكرا لك شمعون نقران. نستأنف العودة من جديد إلى الملف الإيراني، ويطيب لنا أن نرحب من لندن بالمحلل السياسي أبو بكر بشير. أهلا وسهلا فيك أستاذ أبو بكر معنا.
2: أهلا فيكم.
1: يعني ما بين التصعيد ومسار التفاوض وتحركات دبلوماسية على أكثر من اتجاه، نعود إلى المربع الأول مع قرع طبول المواجهة من جديد بعد ضربة أمريكية على جنوب إيران.
2: صحيح، يبدو هذا أسلوب تفاوض إذا شئت أمريكي، يعني أمريكا لو أرادت
1: يعني التفاوض تحت النار
2: بالضبط، لأنه لو الخيار هو إغلاق طاولة المفاوضات والذهاب إلى التصعيد العسكري لا أعلنت، يعني لكانت الضربة أكبر ولا أنهي ملف التفاوض، لكن هناك المفاوضات مفتوحة. والبيان الأمريكي بالأمس قال أنها عملية دفاعية، بمعنى أن ليس هناك نية للهجوم ولكن تم تحييد أحد التهديدات. الفكرة العامة أن الولايات المتحدة نعم تريد أن تكون المفاوض تحت النار، وهناك شيء له علاقة بشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يقبل إلا إما النصر المطلق على الأرض أو على الأقل صورة النصر المطلق. وصورة النصر المطلق تعني أن أي ما كان الاتفاق الذي سوف يتم التوقيع عليه إذا تم ونحن نطلق النار على إيران، فهذا يعني أن إيران استجابت للضغط العسكري وقبلت بما نملي عليها من أوامر وليس فقط من نتائج مفاوضات فيها أخذ ورد.
1: طب أستاذ أبو بكر، يعني كان الوضع قاب قوسين أو أدنى من مذكرة التفاهمات، وما حدث أمس يعني أعاد الأمور إلى مربعها الأول، خاصة بعد تصريحات ترامب بأنه اليورانيوم عالي التخصيب وفك الحصار وتخرير الأصول، هذا اليورانيوم سينقل إلى الولايات المتحدة ولن يقبل بأقل من ذلك.
2: دعينا نقول أن هذه ليست المرة الأولى التي كل ما يقترب فيها الطرفين، أو على الأقل هناك تسريبات إعلامية تقول بأن الطرفين اقتربا من التوافق، يخرج الرئيس ترامب بتصريحات كهذه ترفع سقف المطالب الأمريكية وبالتالي تعطل ما يحدث بكل تأكيد،
1: وكذلك ترفع أسعار النفط
2: طبعا وتؤثر على الاقتصاد العالمي. لكن المؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين ما حققته الولايات المتحدة عسكريا على الأرض وما تطلبه تفاوضيا، بمعنى هل أنا مسموع؟ أوكي. الولايات المتحدة على الأرض
1: أنت مسموع جيدا، تفضل بإمكانك المتابعة أستاذ أبو بكر.
2: الولايات المتحدة عسكريا على الأرض لم تحقق نصرا مطلقا يسمح لها أن تحصل على كل شيء في طاولة المفاوضات. ما يقوم به الرئيس الأمريكي أنه يقوم بتصريحات جوهرها أنه يريد كل شيء، يريد هرمز مفتوح، مضيق هرمز مفتوح بدون شروط، يريد الملف النووي الإيراني منتهي تماما، يريد قطع علاقة إيران بما يعرف بأذرعها في المنطقة، ولكن ماذا أنت مستعد لأن تعرض في المقابل؟ هذه طاولة مفاوضات منعقدة فيها أخذ ورد، لا يمكن أن تحصل على كل شيء وأنت لم تنتصر عسكريا.
1: لماذا هذه التصريحات المتناقضة من جانب ترامب مع أنه هناك تراجع للتأييد له على الساحة الأمريكية؟
2: بداية لها علاقة بشخصية ترامب، هذه ليست أول مرة يقوم بذلك. فكرة شعبية ترامب، دعينا نؤكد أنها ليست ذات أهمية بالنسبة لترامب الآن لسبب بسيط، أن ترامب لا يحق له بالقانون الأمريكي بالدستور الأمريكي أن يترشح إلى ولاية ثالثة، فهو ليس لديه كثير مما يخسر في المستقبل على مستوى الانتخابات القادمة، وهو لا يهتم كثيرا بشعبية الحزب الجمهوري أو غير الحزب الجمهوري، وفي النهاية جاء لأنه ترامب وهو مقتنع أنه هو من يرفع الحزب وليس على العكس، هذا على مستوى الشخصي وعلى مستوى مستقبله السياسي. مرة أخرى ترامب يريد نصرا مطلقا ينسبه لنفسه، لا يقبل أن يذهب إلى اتفاق يوصف من أي شخص ومن أي جهة بأنه أسوأ من الاتفاق السابق الذي جاء به جو بايدن، هذه عقدة لدى ترامب يريد أن يتجاوزها، وبالتالي هو يحتاج إلى اتفاق نصر كامل أو على الأقل يستطيع أن يسوق

0: وعلى أنه نصر كامل وإخضاع تام لإيران بمرشدها الجديد وبعدما صفى المرشد القديم.
1: علينا أن ننتظر لنرى ما تحمله لنا الأيام من تطورات على هذا الصعيد في هذا السباق بين الدبلوماسية والتصعيد. نريد أن نشكر ضيفنا من لندن الأستاذ أبو بكر بشير المحلل السياسي. شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: العيد مش بس تاريخ عرسنا،
8: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
7: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
8: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيد معنا،
7: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
8: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
1: حديث الظهيرة، نحن الآن إلى تسارع الحراك السياسي لإعادة تشكيل قائمة مشتركة تقنية انتخابية. اللجنة السبعية ترحب ببيانات الأحزاب الأربعة وتعتبرها خطوة إيجابية نحو توحيد الصف، بالتزامن مع استطلاع جديد للقناة 13 يمنح المشتركة في حال قيامها 16 مقعدا، في مؤشر يعكس تعطش الشارع لوحدة سياسية قادرة على استعادة التأثير. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية كفر قرع وعضو اللجنة السباعية فراس بدحي. أهلا وسهلا فيك معنا.
9: صباح الخير أخت ماريا لك والجميع المستمعين، يعني كل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنت بألف خير طبعا. يعني بعد تلكو ومخاض عسير بإمكاننا أن نقول مبروك؟
9: لا، يعني أنا بقول بكير نقول مبروك. هناك يعني نحن يعني تخطينا خطوات مهمة جدا في إزالة عقبات اللي كان ممكن تمنع إقامة القائمة المشتركة، ولكن اليوم يعني بعد الإجماع على أن تكون قائمة مشتركة تقنية تعددية وموافقة جميع الأحزاب العربية، نقول بصورة واضحة أنه إحنا بالطريق السليم لإقامة القائمة المشتركة. تبقى أيضا قضية ترتيب المقاعد وتوزيع المقاعد بين الأحزاب، وأعتقد أنه
1: وأنتم تتوقعون الاصطدام بهذه التحديات في الاجتماع المقبل بعد العيد؟
9: يعني إقامة قائمة مشتركة بين أربع أحزاب تختلف في الآراء هو تحدي بحد ذاته، ولكن الواقع والأمور اللي احنا موجودين فيها في هاي الأيام كمجتمع في خطر، كمجتمع في انزلاق، في ظل تحديات كبيرة جدا وعلى رأسها الجريمة والعنف، حتم وفرض يعني واقع أن تقام قائمة مشتركة. أنا أعتقد أن قضية المقاعد لن تكون هي العائق،
1: ربما الرئاسة.
9: يعني أنا أريد أن أقول لا يوجد مقعد أو ترتيب أهم من حياة بني آدم، فمن يريد أن يعني يضع موضوع الرئاسة وكأنه سبب في عدم الإقامة، أعتقد أن الجمهور سيعي هذا الأمر. فهي نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا أعتقد أنه يعني كما كان في 2008 عندما أقيمت القائمة المشتركة وتم حل هذه المعضلة، يعني في هذه الأثناء سيكون حل معضلة من يكون في المكان الأول. يعني أعتقد بين الأحزاب في هناك حلول اللي ممكن تطرح ويمكن حل هذه المضرة.
1: أستاذ فراس، أريد أن أسألك عن الاستطلاع الجديد الذي يمنح المشتركة في حال قيامها 16 مقعدا، يعني هذا يستوجب أن يضع كل مركب من مركبات المشتركة مصالحه طموحاته جانبا ليسعى إلى تحقيق هذا الرقم الهام 16 مقعدا في الكنيسة القادمة.
9: أخت ماريا، لا تتفاجئي إذا يوم بعد الانتخابات كان الرقم أكبر من ذلك، لأن المجتمع العربي يريد أن يؤثر، المجتمع العربي يريد أن ينهي حكومة لا يعني تهتم بحقوقه الأساسية، يريد أن ينهي يعني فترة حكومة التي يعني لم تضع حدا لظاهرة الجريمة والعنف، فالمجتمع العربي في إحباط، ويريد أن يترجم هذا الإحباط إلى أصوات في داخل الصندوق لكي يغير سياسة الحكومة ويعيش حياة أفضل. وهذا يمكن أن يكون عندما نزيد التمثيل لأعضاء الكنيسة العرب في الانتخابات القادمة.
1: إذن ماذا على الأجندة في اجتماعكم المقبل بعد العيد الأسبوع القادم؟
9: ممتاز. سوف يعني نحن بعد العيد مباشرة سوف ندعو جميع رؤساء الأحزاب، وتم الترتيب لذلك والجلوس معهم أيضا يعني لنطرح أمامهم مسودة الاتفاق بين الأحزاب، وهذا ما عددناه يعني في السباعية. وثانيا يعني نريد أن نحثهم على إنهاء موضوع ترتيب القائمة والإعلان عنها مباشرة للجمهور، لأن المجتمع العربي ينتظر الإعلان عن إقامة قائمة مشتركة بفارغ الصبر.
1: شكرا جزيلا لرئيس بلدية كفر قرع عضو اللجنة السباعية فراس بدحي.
9: شكرا جزيلا. كل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير. في الصفحة الجنائية لهذه الظهيرة، مقتل رجل 30 في انفجار سيارة في العفولة. التقديرات تشير إلى أن الخلفية جنائية على الأقل في هذه المرحلة. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة.
10: نعم هذا صحيح ماريا، صباح اليوم قتل الرجل في 30 من عمره إثر انفجار مركبة خصوصية في مدينة العفولة. بداية قدمت طواقم طبية من نجمة الدول الحمراء الإسعافات الأولية للمصاب ونقل إلى مستشفى عمك وهو يعاني من حالة حرجة، وبعد وقت قصير أعلن في المشفى عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. تفاصيل هذا الانفجار الذي هز المدينة تعود إلى دقائق معدودة بعد الساعة 8:30 من صبيحة هذا النهار، حيث استدعيت طواقم طبية لموقع الانفجار إلى جانب وصول قوات شرطية وطواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ التي عملت على إخماد الحريق في المكان ومنع ألسنة النيران من الوصول إلى المنازل المتاخمة. الشرطة بشرت التحقيق في ملابسات الحادث الخطير وجمع الأدلة في موقع الانفجار والبحث عن الجناة، وجاء من الشرطة أن الخلفية كما يبدو جنائية. وفي مدينة حيفا، ماريا، عثر داخل شقة على جثة امرأة في 50 من عمرها. الشرطة اعتقلت 3 من المشتبه بهم ومن بينهم زوج المغدورة على ذمة التحقيق، ونقلت الجثة إلى المعهد الطبي العدلي في أبو كبير لفحص أسباب الوفاة، والتحقيقات في هذا الحادث أيضا متواصلة. إليك ماريا.
1: شكرا لك إياد حرب مراسل شؤون الشرطة. تعالوا بنا الآن إلى الاقتصاد، بالتحديد إلى خفض محافظ بنك إسرائيل أمس الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتصبح 3.75%. للحديث حول الأسباب وانعكاسات هذه الخطوة ينضم إلينا البروفيسور سامي معاري، المحاضر والباحث في جامعة تل أفيف وجامعة ييل الأمريكية. بروفيسور سامي معاري، أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. بداية
11: كل عام والجميع بألف خير، تحياتي إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: قرار المحافظ بروفيسور جاء متأخرا وبنسبة أقل من المتوقع، كما رأى ذلك وزير المالية سموتريتش؟
11: بعتقد أنه كان في هذا الانخفاض كان في نوع من الحذر، يعني فقط 0.25 أي ربع بالمئة، يعني رغم أن هنالك مخاطر قد تؤدي إلى أيضا عودة التضخم المالي وعدم اليقين الجيوسياسي وأسعار الطاقة وارتفاع الطلب والتطورات المالية الحكومية، لذلك لا يعني هذا القرار بالضرورة بداية لسلسلة سريعة من تخفيضات الفائدة. أعتقد أن
1: يعني ربما بعبارة أخرى حالة عدم اليقين من تداعيات الحرب الأخيرة تحتم على بنك إسرائيل الحذر الشديد لتجنب إشعال التضخم المالي من جديد.
11: أنا بعتقد أنه بنك إسرائيل ومحافظ بنك إسرائيل سوف يستمر في التصرف بحذر وبحذر كبير وفقا للمعايير التي يضعها بنك إسرائيل، وهي أولا المسار التضخم، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، المخاطر الأمنية، والوضع المالي للحكومة. كل هذه المعطيات هي من تحدد مستوى ونسبة فائدة المصرفية. على سبيل المثال هذا الانخفاض الذي كان لم يكن صدفة، فإذا أخذنا كل هذه المعطيات نرى أن في الشهر الأخير حدث يعني انخفاض في التضخم بقدر 1.9%، وهذا يعني يتراوح بين 1% و3% هو السقف الأعلى التي تضعه بنك إسرائيل لتتصرف بنسبة الفائدة المصرفية وفقا لهذه المعطيات.
1: هل يمكن أن يساهم على صعيد هموم المواطن ومشاغله في لجم غلاء المعيشة؟
11: طبعا طبعا على المستوى القصير من المتوقع خفض نسبة الفائدة المصرفية، أولا تؤثر على الاستهلاك وتؤثر على الاستثمار. من لديه على سبيل المثال وبلغة بسيطة جدا، من لديه قرض إسكان في مسار مرتبط بالفائدة الأساسية أي البرايم سيستفيد بشكل شبه فوري. لماذا؟ لأن فائدة البرايم في إسرائيل تكون عادة فائدة بنك إسرائيل زائد 1.5%، من المتوقع أن تنخفض فائدة البرايم بربع بالمية، وهذا ينعكس على سداد القرض أيضا يعني
1: في وعلى قطاع الأعمال على سبيل المثال للحصر.
11: نعم هذا مهم جدا. عندما تنخفض نسبة الفائدة المصرفية يصبح الائتمان أرخص، يكون من الأسهل على الشركات أخذ قروض والاستثمار والحفاظ على الأعمال، وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة تنشيط وتمويل النشاط التجاري، وبالتالي هذا ينعكس على النمو الاقتصادي في الدولة وينعكس على نسبة التشغيل في الدولة.
1: طب بروفيسور، يعني حين نتحدث عن أن الشيكل أصبح أقوى بكثير من الدولار، ماذا يعني شيكل قوي بالنسبة للمرافق الاقتصادية؟ هل هذا يهدد بمخاطر الانكماش الاقتصادي؟
11: كلا، أولا هذا يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وله أسباب عديدة، يعني كلنا تفاجأنا في الفترة الأخيرة من انخفاض يعني سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، ولكن هذه معطيات ترتبط في الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي. الدولار ضعيف حاليا في مع باقي العملات في العالم، وبالتالي انعكس ايضا على الشيكل. ما حدث في الاقتصاد الاسرائيلي في الفتره الاخيره هي دخول اموال اجنبيه في اسرائيل، كانت هنالك استثمارات عديده، هذه الاستثمارات من اجل ان تحدث في اسرائيل يتم ضخ دولارات ويزيد الطلب على الدولارات. هذه المعطيات ادت الى ضعف الدولار مقابل الشيكل. ايضا هنالك معطى مهم جدا نحن يعني دائما نراقبه هي المؤسسات الماليه الاسرائيليه، وانا اقصد بذلك شركات التامين، صناديق التقاعد، صناديق الادخار وشركات التأمين تستثمر جزء من أموالها في خارج البلاد، وعندما تزيد هذه المؤسسات من الدولارات تبيعها في السوق.
1: على ذكر الدولار بروفيسور، يعني هناك إقبال شديد على شراء العملة الخضراء ولا عملة خضراء في السوق، ماذا تنصح المواطن؟ يعني بقول لك نزل سعر الدولار خلينا نشتري وندبه لا يرتفع احنا بنكسب.
11: اولا يعني حسب المعطيات إذا استمرت نسبة الفائدة المصرفية في الانخفاض هذا يؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الشيكل المقابل الدولار. يعني في هذه الفترة أنا أقول حسب استراتيجية واحتياجات الشخص يجب أن يبني محفظة التي هي تقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول، هل أنت فعلا يعني تريد دولارات من أجل رحلة من أجل مشروع؟ إذن هذا الثلث الأول. الثلث الثاني هو الاستثمار، أن يبقى لديه خلينا نقول توفير في الدولار في حال ارتفع هو يربح الفرق. والجزء الثالث إذا كان متواجد عنده الاستثمار في البورصة في شركات التي تتعامل بالدولار. هذه نصيحتي البسيطة. ويعني ما أعتقد أنا أنه في الفترة القادمة سوف يكون هنالك تحسن على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، ولكن هذا مرتبط بمعطيات عديدة، الوضع الأمني، العجز في الميزانية التي يعني تعاني منه دولة إسرائيل منذ أكثر من عدة سنوات، تدريج إسرائيل مع باقي دول العالم، هنالك عوامل عديدة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نخاطر أو نستثمر ونبني على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
1: أشكر البروفيسور سامي معاري المحاضر والباحث في جامعة تل أفيف وجامعة ييل الأمريكية على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك بروفيسور.
11: العفو كل عام وانتم بخير.
1: حديث الظهيرة عشية حلول عيد الأضحى المبارك، تتفاقم معاناة الكثير من العائلات تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار، فمع اقتراب العيد يجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن توفير مستلزماته الأساسية في ظل القفزة الكبيرة بأسعار الأضاحي التي وصلت هذا العام إلى ما بين 3,000 و4,000 شيكل، الأمر الذي حرم عائلات عديدة من إحياء هذه الشعيرة كما اعتادت في السنوات الماضية، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم. معنا من قرية شقيب السلام في النقب هشام أبو عابرة. هشام كل عام وانت بخير بداية.
12: كل عام وأنت والمستمعين بألف خير يا رب.
1: أنت أب ل16 ولدا، يعني كتيبة بحالها يا هشام، كيف بدك توفر لهم كل مستلزمات العيد؟
12: الحمد لله على عطاء الله.
1: دائما نقول الحمد لله، بس يثير الفضول انه تحكي لنا كيف بتقدر توفر كل احتياجات الاولاد في ظل هذه الظروف الصعبه وغلاء المعيشه.
12: ما اقول لك اني بقدر اوفر، لا مش صحيح، الوضع صعب جدا جدا جدا. احنا في النقب بنعاني بشكل كبير من الوضع القائم والوضع الاقتصادي. احنا بصراحة الدولة صار لها 3 سنين من حرب لحرب من حرب لحرب، واحنا بنعاني من الحروب نفسها، وهذا كل الميزانية الدولة اصلا راحت على الحروب.
1: قديش عمر اكبر اولادك قديش اصغرهم هيك بس للمعلومة؟
12: انا في عندي 4 متجوزين. عندي 4 متجوزين.
1: الله يخلي لك يوم. يعني انت جد؟
12: طبعا جد، الحمد لله جد.
1: الله يخلي لك اياهم. طب هذا كمان بيزيد العبء، بدك توفر العيد، بدك توفر لهم العيدية، الملابس والمأكل.
12: لا تقدر تقول الجد الابناء المتزوجين هم قايمين بنفسهم، بيضلوا عندي الاطفال الموجودين.
1: بس بيستنوا العيدية من جدهم. بدي اسالك هشام، هل بتلاحظ أو أنت نفسك شخصيا توجهت لمؤسسات اجتماعية طلبا للمساعدة؟
12: من ناحية إن تتوجهنا، إحنا كل يوم نتوجه، لأنه أنا أصلا الدولة هدمت بيتي وعايش في خيمة كمان، يعني 16 طفل أنا عايشين في خيمة،
1: وهذا يزيد الطين بلة.
12: طبعا طبعا، وبالنسبة إن الوضع صعب جدا صعب جدا، حتى في الحروب كانت الصواريخ تتصاغت جنة، كنا بنطالب بمخلتين حتى ما جابونا. يعني احنا بالنسبه لنا احنا بنعاني كثير من ناحيه الاقتصاد، صعب جدا. اليوم الاضحيه من 3000 ل 4000 شيكل، اقل شيء 3000 شيكل. اليوم انا بحكي لك على عندي 16 اللي هم موجودين عندي. لان
1: طب هيك من باب الفضول، يعني شو حضرت لوجبه العيد ل 16 ولدان مع غير المتزوجين واحفادك؟
12: لا، المتزوجين هذول هم قايمين بنفسهم، خلينا نحكي على اللي موجودين عندي. الحمد لله انا اشتريت ضحيه، انا بشتغل، انا افضل من غيري.
1: كل الاحترام.
12: بالنسبه للاطفال يعني اشتريتهم ابو 150 شيكل على اساس انه ادخلهم بهجه العيد. بالنسبه انا وضعي انا افضل من غيري، انا في عندنا ناس يعني معطلين العمل ما بيشتغلوا، وفي منهم اللي بيشتغلوا ومرتبه الشهري لا يكفيه من 6000 ل7000 شيكل مرتبه، ولا يكفيه اللي عنده 10 اطفال مثلا ايش بده يشتري. احنا عندنا كثير ناس ما اشترطوا اضحيه، السنة هذه، لأن الوضع صعب جدا.
1: ورغم أنك أنت تقيم في عيلة مع أفراد عائلتك، التزمت بهذه الشعيرة بشراء الأضحية في يوم العيد.
12: طبعا أنا بدي أدخل لهم البهجة، لأنه إحنا عايشين في خيمة ووضعنا صعب. بدي أطلعهم من الوضع اللي إحنا موجودين فيه، خلينا نحس بهجة العيد. وهذا بالنسبة لي أنا ببيع الغالي والنفيس من أجل أبناء، بالنسبة لأطفالي يعيشوا حياة أقل شيء تكون حياة كريمة. لكن بشكل عام الوضع سيء جدا جدا، احنا وضعنا مش تمام بالمرة. في النقب عائلات أكملها ما قدرت تشتري ضحية.
1: صحيح. طب في ظل هذه الظروف الصعبة بتلاحظ هشام انه في اقبال اكبر على التوجه الى المؤسسات الاجتماعية طلبا للمساعدة، ان كان بالمال او بالملبس او المأكل؟
12: انا خلينا اقولك اياها بكل صراحة، انا من سنة انا عندي هرسات وعايشين في خيمة.
1: أمر بنا
12: المؤسسات، ما في مؤسسات دعمتنا بشكل إيجابي، ما في، كله دعم معنوي طيب وإيش بنفعنا، أنا بدي شيء ملموس، ما في دعم. وبعدين يعني فترة الحرب أنا أبسط لك إياها، الصواريخ والله كانت تتساقط جنبها بمئة متر، نطالب ملاجئ ما كانوا يعطونا، الدولة هدمت بيوتنا وتركتنا. إحنا 5000 عائلة في النقب بنعاني، عايشين في خيام. احنا بصراحة مشكلة كبيرة. الدولة كل ميزانية الدولة راحت على الحروب، والجزء البسيط الموجود من الميزانية هو لهدم البيوت عند البدو. واحنا معاناتنا كبيرة في النقب، معاناة كبيرة بشكل لا يطاق. الضفة نقول ان بتبيع بأرخص وأرخص من عندنا في إسرائيل هيل، لكن كلها محسومات وكلها أوقف عندك وسؤال سين سؤال وشيم جواب.
1: يعني أنت بتتسوق من مناطق الضفة عشان نوعا ما الأسعار أقل من أجل توفير المأكل لأفراد العائلة؟
12: عندنا كثير من النقب بيروحوا على الضفة حتى يتسوقوا، لكن في الوضع الحالي كمان اللي بيروح على الضفة بيتفهدل من الشرطة من المحاسيب، أسئلة وبهدلة يعني الوضع لا يطاق، يعني مضايقوا عليك حتى ما تروح الضفة. وموجود هين عندنا في السواق اليوم الإقبال على السواق ضعيف جدا، مش زي أول. إحنا أول كان وضعنا أفضل، قبل 3 سنين كان وضعنا أفضل، بنتسوق بنشتري لكل أبنائنا. اليوم ابنك بترضيه بأي شيء بدك ترضيه، أنا بالنسبة لي أفضل من غيري والله. فيهم ما بيشتغلوا وفي عاطل عن عمل وفي المرتب من 6,000 ل 7,000 شيكل لا يكفي، اللي عنده 10 أطفال إيش بده يسوي؟ فالوضع العام بشكل عام عندنا في النقب يعني لا يطاق والله لا يطاق.
1: طب منشوف نحن كتير أوقات زيارات لأعضاء كنيسة عرب، شو بتطلبهم هاي الأيام في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها للنقب؟
12: إذا بدنا نحكي إحنا عن أعضاء الكنيسة اللي بيجوا على النقب، هو مجرد صوت، بده في الانتخابات ننتخبه بس، إيش قدم لنا؟
1: صوت وصورة
12: كنيسة عرب، بصورة بغصورة بيطلع بروح. طيب أنا ليش قدمت؟ أنا بحكي عن نفسي، أنا وخمس آلاف واحد زينا عايشين في خيام وهدوا بيوتنا، حتى ما الجامعة قدرت تجيب لنا يا عضو الكنيسة. أنت جايبك بدك صورة وبدك صوت ننتخبك، يعني المشكلة بس صوت انتخابات، أنا أعطيك صوت وخلص، لكن إيش قدمت على أرض واقع؟ ما قدموا شيء، ما في حد قدم لنا، ما في مؤسسة قدمت لنا، حتى الشؤون الاجتماعية اللي بيحكوا عنها ما قدمت لنا شيء. واللي بيقول قادر ليش تعال، انا بحكي عن نفسي من سنه انا في الشورش تحت خامه، ما حدش قدم كله كلام.
1: لعله خير رغم كل هاي الظروف الصعبه الاقتصاديه، بنقول لك كل عام وانت بخير، والله يخلي لك اولادك واحفادك. هشام عابره ابن قريه شقيب، السلام.
12: كل عام وانتم بخير، اتمنى انه العيد يمر سلام وامان على الجميع، بدون عنف بدون جريمه قتل، يكون سلام وأمان للجميع. هذا اللي ندعيه ونتمناه من عند الله، بس هاي اللي بدنا إياه.
1: أمين يا رب. شكرا لك هشام، كل عام وانت بخير.
12: شكرا.
1: مع السلامة. بهذا الحديث مع هشام أبو عابرة من شقيب السلام نأتي إلى ختام جولة هذه الظهيرة. كان معكم في الإعداد والإنتاج محمد سلامة، من الإنتاج والراديو المصور حين عزرة، وفي التقديم مريم عبد ربه. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: شيكلين صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق ال 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
1: الله هالريحة كل عام وانتم بخير يا غالية كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك
2: وانت بخير يا حبيبي شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأبطال في إلكتروسومار جلاي وسيعة 999 شيكل شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر حلبجي
7: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم في العيد تكبر معاني التضحية العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير
6: شيكل
8: عناوين الساعة من راديو مكان أهلا بكم جيش الدفاع يطالب بإخلاء مدينة النبطية برمتها نبأ يفيد بالتواصل إلى تفاهمات أمريكية إيرانية بشأن اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة الوزير سموتريتش يدلي بتصريح سياسي هام استدعاء برافرمان لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه وارتفاع الحرارة قليلا غدا
9: راديو مكان الأخبار
8: أخبار الواحدة أهلا بكم مستمعين الكرام أصدر المتحدث باسم جيش الدفاع للإعلام العربي الكولونيل أفيحاي أدرعي إنذارا لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني وأكد الناطق أن جيش الدفاع يضطر إلى العمل ضد إرهابي حزب الله في المدينة بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار ولأول مرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يخلي الجيش مدينة بأكملها إلى ذلك أعلن جيش الدفاع أن قواته هاجمت طيلة الليلة الماضية أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية ومخربين لحزب الله في البقاع وأنحاء جنوب لبنان ومن بين الأهداف مخازن وسائل قتالية ونقاط مراقبة أفادت قناة الحدث في تقرير من باكستان بأن اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب سيخضع لإشراف مراقبة الصين في الاتفاق الإطاري المحتمل بين واشنطن وطهران وجاء في التقرير أن بكين ستحل هذه العقدة لإنهاء الحرب من جانبها ذكرت وكالة AP أن قطر نجحت في تحقيق تفاهم بين الطرفين بشأن الأموال الإيرانية المجمدة ومن المرجح أن يعلن اليوم اتفاق بشأنها هذا وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تشمل الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وتطالب طهران بالحصول على نصف هذا المبلغ كخطوة أولى في الاتفاق وعلى النصف الآخر خلال 60 يوما من توقيعه أعلن رئيس الصهيونية الدينية الوزير في وزارة الدفاع سموتريتش أنه سيدلي بتصريح سياسي هام بعد أقل من ساعة استدعي مدير طاقة موظفي ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في قضية تسريب الوثائق السرية لصحيفة بيلد الألمانية، ومن المتوقع أن تنسب له تهم الاحتيال وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة. يشار إلى أن تفاصيل القضية كشفت في سياق مقابلة حصرية لمستشار رئيس الوزراء سابقا إيلي فيلدشتاين مع قناة كان، وكان من المفروض أن يدلي رئيس الوزراء نتنياهو بإفادته في هذا الموضوع، لكنه لم يفعل ذلك بعد.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ترتفع درجة الحرارة غدا قليلا خاصة في المناطق الجبلية، وبعد غدا الخميس تنخفض بعض الشيء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني.
0: شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك شيك ش

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: يابا وين رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صار لك ساعة دلنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين إنه السفر طويل ومعك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
3: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
9: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
8: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
9: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
5: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
9: عيدوا معنا،
8: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
9: ممكن تعمل عيد كبير.
5: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.

0: انت عادك بس الريحه سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي، شايفه امي زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. هالعيد قررت ارجع هالايام.

0: القصة فيش فيها مزاح. كل
1: اللي انتم بخير مقدم من الصوت الوطني للامان على الطرق. اعزائنا المسافرين، خلال هذه الايام تتم ازالة سياجات الامان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتورين، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الاحتياط.

0: مبارك من ثم الفرح خالص شريك الحملة.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في الرسومات. غاز للشايش 4 فلوس أسود أو أبيض 295 شبكة إلكتروسومات إنفار وفروع العشرة فاضع لشروط الحملة.

0: عذرا مستمعينا الكرام لهذا العطل الخارج عن الإرادة، وإليكم نشرة أخبار الثانية من أورشليم القدس، يقرعها ربيع سالم. دوت قبل دقائق صفرات الإنذار في الجليل الغربي عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان، ولم تقع إصابات بالأرواح. وقد أصدر جيش الدفاع إنذارا لسكان مدينة النبطي في جنوب لبنان، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وأكد الناطق العسكري أن جيش الدفاع يضطر إلى العمل ضد إرهابي حزب الله في المدينة بسبب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. ولأول مرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يخلي الجيش مدينة بأكملها. هذا وأعلن جيش الدفاع أنه تمت الليلة الماضية مهاجمة أكثر من 100 بنية تحتية إرهابية وتصفية مخربين لحزب الله في البقاع وأنحاء جنوب لبنان، ومن بين الأهداف مخازن وسائل قتالية ونقاط مراقبة. أفادت قناة الحدث في تقرير من باكستان بأن اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب سيخضع لإشراف ومراقبة الصين في الاتفاق الإطاري المحتمل بين واشنطن وطهران. وجاء في التقرير أن بكين ستحل هذه العقدة لإنهاء الحرب. ومن جانبها ذكرت وكالة AP أن قطر نجحت في تحقيق التفاهم بين الطرفين بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، ومن المرجح أن يعلن اليوم اتفاق بشأنها. هذا وذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تشمل الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وتطالب طهران بالحصول على نصف هذا المبلغ كخطوة أولى في الاتفاق، وعلى النصف الآخر خلال 60 يوما من توقيعه. أقرت لجنة جرونيس الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في القطاع العام مجددا اليوم تعيين الميجر جنرال رومان جوفمان رئيسا للموساد. ويأتي ذلك بعد أن أعادت محكمة العدل العليا هذا الملف إلى اللجنة لتستمع إلى شهادات إضافية. استدعي مدير طاقم موظفي ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في قضية تسريب الوثائق السرية لصحيفة بيلد الألمانية. ومن المتوقع أن تنسب له تهم الاحتيال وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة. ويشار إلى أن تفاصيل القضية كشفت في سياق مقابلة حصرية لمستشار رئيس الوزراء سابقا إيلي فيلدشتاين مع قناة كان. وكان من المفروض أن يدلي رئيس الوزراء نتنياهو بإفادته في هذا الموضوع، ولكنه لم يفعل ذلك بعد. تواصل الشرطة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الذين جرى اعتقالهم بعد العثور على جثة امرأة خمسينية في شقة سكنية بحيفا صباح اليوم، ومن بين الموقفين زوج المرأة. ونقلت الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا خاصة في المناطق الجبلية، وبعد غد الخميس تنخفض بعض الشيء. في الثالثة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
10: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
11: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
12: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
13: مرحبا مرحبا، سباق الأغنيات العربية ساعة قريبة رح نتعرف ونسمع أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي.

عشنا مع السباق اليوم مع قالوا عني ايه لوني الاولى من البومه الجديد دخل معنا مباشره للمرتبه العاشره من رقم واحد اليوم وائل كفوري سانت ليفانت محمود التركي شيرين ولساري السواس ممكن عمر العبد الله ممكن ادم كلنا بيتنافسوا للوصول للمرتبه الاولى بسباق هالاسبوع عشري مائي قالوا عني ايه تاسعة بتتراجع هالأغنية كانت الأسبوع الماضي خامسة الأسبوع تاسعة محمود العسيلي صابرين وأخيرا تتراجع أربع مراتب للتاسعة.

المركب التاسع بسباق الأغنية العربية توب 10 راديو مكان. السال مرتبة الثامنة كمان بتتراجع أربع مراتب، وصلت هالأغنية بسباقنا المرتبة الرابعة، تراجعت الأسبوع أربع مراتب للثامنة.

سواس فريق سواس تقدم هالأسبوع بسباقنا. سابع الأسبوع

0: صار يا سوا سبع وجه القمر.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: ساتي إسا محمود التركي داليا مبارك شنو شنو. السؤال مين رقم واحد اليوم؟ خليكم معنا بس على قريبي رح نعرف ونسمع.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان. مع شادي بلان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: العافية معكم نورمان عيسى بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لا حدونا، بس خلص بكفي خلص.
0: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
2: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
0: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
4: رجعنا لأغاني السباق، رجعنا مع سانت ليفانت صباح الورد يدخل معنا مباشرة للمرتبة الخامسة.

حلوين. سانت ليفان صباح الورد دخلت مباشرة معنا للمرتبة الخامسة. ثلاث أغاني جداد رح نتعرف على الثالثة بعد شوي. اللي بقول إنه ثلاث أغاني ودعونا هالأسبوع أنغام مش حبيبي بس وصلت للمرتبة الثانية. بهاء سلطان أنا وإنت سوا وصلت للمرتبة السابعة وطلعت من السباق. رحمة رياض كمان ودعتنا هالأسبوع تستنوا إيه وصلت للأولى عدد ثلاث أسابيع. سلقوني بتحتل المرتبة الرابعة وائل كفوري بيدخل مباشرة للرابعة شو مشتاق لي.

الكفوري هذا المرتبة الرابعة بدخل معنا مباشرة للرابعة من رقم واحد. هسا بنسمع لكم توقع الأغنية اللي بتحتل المرتبة الثالثة قدمت تقدم كبير. 9 كانت الأسبوع الماضي، 3 هالأسبوع، 6 مراتب يتقدم آدم بدونك.

اسبوعين بالكمية. الرحيب اول عنا اغنية جديدة بالمرتبة الاولى هسا بنسمع. رقم 2 عمر العبدالله.

الله هذا المرتبة الثانية الأسبوع قريب جدا من قمة الأردن بتحقق له نجاح كبير لما حصري عن الأغاني اللي مرقت معنا بالساعة اللي مرقت العاصي محمد حمائي قالوا عني إيه جديدة بتاسعة محمود العسالي وصبرين تراجعوا أخيرا تامني تراجعت كمان الحضن شوق شيرين سبعة سريع سواس سريع سواس وجه القمر سادسة محمود بتركو داليا شنو شنو خمسة صباح الورد سانت لاران الرابعة وائل كفوري شو مشتقلي الثالثة آدم بدونك الثانية سمعناها إسا عمر العبدالله أما رقم واحد سيرين عبد الوهاب تبعاً تبعاً تتقدم هالأسبوع تقدم كبير للمرتبة الأولى المرتبة الأولى

هي شيرين عبد الوهاب اللي احتلت الأسبوع القمة المرتبة الأولى مع تباعا تباعا. هسا بنسمع ونسمعكم أغاني وحققت نجاح كبير بالماضي وكانت بالمرتبة الأولى بسباقات الماضي زي هالأغنية غناها وأصدرها جورج وسوف عام 2006 سرت كل الناس.

سيارة السباق مستمرة معكم، عم نسمع أغاني وصلت للمراتب الأولى بالماضي سباقات الماضي، بس كمان أغنية حلوة كانت أولى. عام 2020 بالتحديد وصلت هالأغنية اللي عم بديها للقمة للمرتبة الأولى، يا أنا يا لأ.

كمان أغنية ناجحة أصدرها فضل شاكر بال2003. الأغنية بالأصل قلنا لكم مرة بقصة أغنية كانت لمروان خوري، كان هو بده يغنيها بصوته، بس سمعها فضل شاكر أعجب فيها فمنحها مروان خوري لفضل شاكر كهدية، واشتهرت بصوت فضل شاكر. كلمات والألحان لمروان خوري.

عجبتني واحدة من أنجح أغاني فضل شاكر معقول كلمات وألحان حكينا لكم مروان خوري كان مفروض يغنيها هو بس سمعها فضل شاكر عجب فيها فأعطايا هدية مروان خوري اللوني طبعا كانت بالمرتبة الأولى حكينا لكم بالألفين

مكملين مع أغاني الماضي الناجحة اللي وصلت للمرتبة الأولى بسباقاتنا. هي الأغنية اللي بـ 2019 وصلت للأولى من الحمزين.

2019 وصلت الأغنية للمرتبة الأولى بالتوب 10 بسباق الأغنيات من حمزين. هذا ساعة التوب 10 انتهت. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. كوني دائما شادي بلان. أحلى التحيات.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
5: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
4: انت من مرة حطي مثلت برا ونتصور سيلفي معاه.
6: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
5: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
6: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عناوين النشرة: جيش الدفاع يهاجم حاليا بنى لحزب الله في جنوب لبنان، منطقة الجليل الغربي تتعرض لاختراق عدة مسيرات معادية من لبنان دون إصابات بالأرواح، إيران تقرر إعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع استمر نحو 3 أشهر، لجنة جرونيس تعيد وتقر تعيين غوفمان رئيسا للموساد، وارتفاع الحرارة قليلا يوم غد.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع قبل قليل أنه يهاجم حاليا بنا لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان، وقد دوت خلال الساعة الأخيرة صفيرات الإنذار عدة مرات في الجليل الغربي عقب رصد اختراق مسيرات معادية من لبنان، وتم اعتراض بعضها فيما سقطت أخرى داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان دون أن يصاب أحد بأذى. وقد انفجرت في نفس المنطقة قبل بضع ساعات عدة مسيرات مفخخة دون أن يصاب أحد بأذى. وأجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل قليل مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أفيف مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير، هذا ما أعلنه ديوان رئاسة الوزراء. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قرارا بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع استمر نحو 90 يوما منذ اندلاع الحرب، ولم يتضح بعد موعد أو آلية استعادة المواطنين الإيرانيين الاتصال بالشبكة العالمية عقب هذا القرار. أقرت لجنة جرونيس الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في القطاع العام مجددا اليوم تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان رئيسا للموساد، ويأتي ذلك بعد أن أعادت محكمة العدل العليا هذا الملف إلى اللجنة لتستمع إلى شهادات إضافية. استدعي مدير طاقم موظفي ديوان رئيس الوزراء ساحب رافرمان لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في قضية تسريب الوثائق السرية لصحيفة بيلد الألمانية، ومن المتوقع أن تنسب له تهم الاحتيال وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة، ويشار إلى أن تفاصيل القضية كشفت في سياق مقابلة حصرية لمستشار رئيس الوزراء سابقا إيلي فيلدشتاين مع قناة كان. تواصل الشرطة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الذين جرى اعتقالهم بعد العثور على جثة امرأة خمسينية في شقة سكنية بحيفا صباح اليوم، ومن بين الموقوفين زوج المرأة، ونقلت الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا خاصة في المناطق الجبلية، وبعد غد الخميس تنخفض بعض الشيء. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية
7: بدءا من 6 صباحا. بعد قليل عالطريق في العيد مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
9: شيك في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
11: الآن في مكان شادي بلان عالطريق.
3: مرحبا مرحبا، أضحى مبارك، كل عام والجميع بخير. بكرة العيد، بكرة كمان رح نكون معكم. عيدوا معنا من 10 ل 12 الصبح. بس احنا معكم عالطريق، كل اللي معنا عالطريق. نتمنى لكم أوقات حلوة مسلية وممتعة. البداية اخترناها مع جديد شيرين محمد حماد.

محمد حمائي. أغاني كتير عنا لليوم، عنا كمان بطاقات معايدة من الفنانين مناسبة العيد، ميكس على الطريق وغريم زمان، كل هذا الأربعة.

0: あったり。
1: ريمكسنا اليوم لهالأغنية أشهر وأنجح أغاني لطيفة تونسية صدرتها بال 2003 حبيبي ما تروحش بعيد
0: عالطريق.

ريمكس على الطريق اليوم كانت لطيفة. ضيفي معنا بريمكس على الطريق حبيبي ما تروحش بعيد. الساونة المونديال.

لاحظته في أكثر من أغنية؟ عم تستعمل صفات سلبية لوصف حالات الحب زي شيطاني اللي سمعناها إسا، وقبلها نصابي أغنية سلاوي.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من راديو مكان أطحى مباراة.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: رجعنا مع جديد بسان إسماعيل.

الكفوري وميتو الجديدة بنسخة جديدة. ثلاثة ونص ساعة بجتهادنا لمنت نعرين بسول. نعيد اليوم نعيدها ونعيد كل المستمعين.

0: جمعنا لكم شوية معايدات من فنانين لبنانيين وسوريين بهالمجموعة. اسمعوا.
1: إن شاء الله بينعاد عليكم وكل عيد وأنتم بألف خير يا رب.
2: تنعاد عليكم يا رب بالصحة والعافية ويعم السلام على الدول العربية كلها ويجمعكم على طول بكل محبينكم يا رب.
3: أضحى مبارك للجميع. دانيالا رحمة.
4: كل سنة وأنتم سالمين يا رب. إن شاء الله أيامكم كلياتها خير يا رب ونجاح. بتمنى لكم كل الخير. أنا باسل خياط. شكرا كتير.
5: بدي عايد كل يلي عم بيشوفونا قال لهم ينعاد عليكم يا رب وإن شاء الله كل إنسان يحقق كل يلي بيتمني.
6: عيد فطر سعيد. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والحب والسلام الداخلي. أنا قيس الشيخ نجيب. شكرا لكم.
7: وإن شاء الله يضل ربنا عطيني صحة ضل أقدر أقدم لكم الأشياء اللي أنتم متوقعينها مني.

بيعود إيهاب توفيق لإصدار الأغاني الجديدة نجم التسعينات نحاول بال 2026 ظلوا موجود على الساحة نجاح ولا لا أنتم بتقرروا. إسا جيانا نداف أغنية حلوة من كلمات وألحان تميم أبو دقش توزيع رامي عرفات.

0: اغاني زمان زمان
1: ما في اكتر من هيك اغنية مناسبة ام كلثوم اليوم تاخذنا معها
2: يا ليل

فلسطين عيد مبارك على الجميع. أغنية حلوة غنت لنا إياها كوكب الشرق وأصدرتها لأول مرة عام 1939 1944 غنتها مرة جديدة أمام الملك فاروق.

0: نعجل الوقت لنقول لكم شكرا وديكم. بكرة رح نقعد ونلتقي معكم الساعة 10 الصبح. عيدوا معنا أنا وزميلي عريم بصور عريم بإجازة, أنا وزميلي ماريا رح نكون معكم من 10 ل 12. نختم مع جديد نانسي عجرم ونيد فيلم الكراش.
1: احنا عشانها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير.
0: رح يعرض ب 11/6 بمصر وبالعالم العربي. شكرا لاخين دهان ساعدنا بالهندسه الاذاعيه. لكم مني دائما شادي بلان احلى التحيات. كل عام والجميع بخير.

0: مش بس تاريخ عروسنام.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليت 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
9: عيب علي إذا عارف.
8: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
9: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
8: لا بعيدة، ساعة نصل.
9: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
8: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
10: 2 hours later.
9: بركي نروح نعايد عند أمي.
8: هو علينا
11: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
9: خلاص هات نروح عند ميساء.
8: مين ميساء؟
11: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
13: عناوين النشرة. قضية ستيتيمان تطيح بالنائب العسكري العام سابقا يروشلمي وتعزلها من الخدمة العسكرية. جيش الدفاع يهاجم بنى لحزب الله في جنوب لبنان. مشاورات أمنية مقلصة تجمع نتنياهو وكاتس وزمير. إيران تقرر إعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع استمر نحو 3 أشهر وارتفاع الحرارة يوم غد.
2: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. قرر رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير تنحية النائب العسكري العام السابق إفعاد تومر يروشلمي من الخدمة العسكرية فورا لضلوعها في قضية ستيتيمان. وقال الناطق العسكري إنه بخصوص رتبة يروشلمي فتعهد الجنرال زمير بدراسة خفضها مع استكمال الإجراءات القضائية المتخذة ضدها. ورحب وزير الدفاع إسرائيل كاتس بهذا القرار، مؤكدا أن قضية ستيتيمان هي فرية دم خطرة، وأن يروشلمي التي اختارت الضلوع فيها بصورة أساءت إلى جنود جيش الدفاع وسمعتهم خانت الثقة التي تمتعت بها في إطار منصبها الحساس. وأشار كاتس إلى أنه توجه أمس إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا بطلب عاجل أن تدفع إلى الأمام بسرعة الإجراءات القضائية بحق يروشلمي لتجريدها من رتبتها وحبسها لسنوات طويلة. أعلن جيش الدفاع أنه يهاجم حاليا بنا لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان. وقالت مصادر عسكرية لمراسلنا إيال عليمة إن جيش الدفاع يهاجم بدون قيود في جميع أرجاء لبنان، لسيما في صور وصيدا والبقاع. وأضافت أن القوات البرية تواصل إبعاد عناصر حزب الله باتجاه الشمال لإزالة تهديدي إطلاق النار والتسلل إلى بلدات شمال البلاد. وصدر إنذار عاجل إلى سكان مشغرة وسحمر في البقاع، وقال المتحدث العسكري إنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل بقوة ضده، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال شمالا إلى منطقة البقاع. وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية أمس على بلدة مشغرة في البقاع الغربي أدت في حصيلة غير نهائية إلى مقتل 11 شخصا وجرح 15 شخصا آخر بجروح. أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أفيف مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير. هذا ما أعلنه ديوان رئاسة الوزراء. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قرارا بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع استمر نحو 90 يوما منذ اندلاع الحرب، ولم يتضح بعد موعد أو آلية استعادة المواطنين الإيرانيين الاتصال بالشبكة العالمية عقب هذا القرار.
10: حالة الطقس
14: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
14: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة وبئر السبع 27، جبال الجليل 30، هضبة الجولان 32، و26 في اللد. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
16: المفاوضات بين واشنطن وطهران تشهد تقدما نسبيا مع بقاء خلافات جوارية، وأنباء تتحدث عن نجاح قطر في تحقيق تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة. على وقع المحادثات، الجيش الأمريكي يهاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. ترامب يؤكد بأن اليورانيوم المخصب لإيران سيسلم إلى واشنطن أو سيدمر في المكان أو في أي مكان آخر بالتنسيق مع طهران. جيش الدفاع يبدأ تعبئة جنوده تمهيدا لتكثيف عملياته العسكرية إلى ما بعد الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. قناة كان تكشف عن لقاء بين رئيس الشباك زيني والقيادي الفلسطيني محمد دحلان خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
10: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
14: بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
17: أعزانا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
18: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
19: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
20: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
21: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
20: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الاي اي اليوم اللي هي المفتاح على ما اعتقد فادي.
1: صحيح، اليوم مجال الاي اي دخل تقريبا كل مجال مش بس مجالات الهايتك. اليوم احنا حتى في دورات جديده قريب ان شاء الله حتى للاطباء، المحاميين، لمراكز عمل مختلفه، الاكاديميين. فعالم الاي اي كبير، عالم الاي اي متنوع، واحنا على فكره ندعي دائما انه الناس ما تتعلم بشكل صحيح، استعماله اعمق واوسع من كيف يطرح حالته ونفتح شات جي بي تي ونكتب. لا، الادوات كثيره جدا. على فكره في موقع عالمي يعني بعد وبحسب عدد الادوات الاي اي، طبعا كل يوم بيزيد. اخر مره طلعت على الموقع كان في 40 الف اداه بالعالم اللي هي تعتبر ادوات اي اي.
0: على فكره عجبني اللي قلته فادي، لانه الناس بتسمع اي اي بتفكر انه انك تعمل فيلم فيديو وتحطه على التيك توك، بس انت عم بتقول لنا انه الاشي اكبر واعظم، فهات اشرح لنا اياه علشان من هذا الشرح المستمعين يستوعبوا لوين بيقدر يوصلوا.
1: افكار عالم الاي موجود من زمان، يمكن 20 سنه تقريبا. يعني كمثال بسيط، لما ندخلنا على الموقف السيارات والكاميرا تصور السياره او نمط السياره ويميز اني دفعت ولا ما دفعت، هاي اي قديم جدا. صحيح كبير، فالاي موجود من زمان. تشات جي بي تي ب 2022 دخل هاي المجال بشكل قريب للناس انه يستعملوه بشكل بسيط، ولكن ادوات كثيره. واتفق معك، مش اني اعمل فيديو احطه على تيك توك، ممكن استعماله باليوم يوم، ممكن احسن من ادائي. وزي ما حكيت لدى من قبل، المجالات يعني هي ما راح الحاجة للناس تشتغل ويكون في طبعا عمل بشري، ولكن تغيرت. انا ما راح حكيت معك في لقاء سابق وذكرنا حتى انه في ما يسمى اليوم برومبت انجينير. ما كان في شيء زي هيك، يعني هاي مسمى غريب. والبرومبت هو على فكره النص اللي يكتب جوا الاي اي، يعني صار في مجال احنا نتعلمه كيف نكتب الاي اي. نعم، حتى صار هندسي، نوع من انواع الهندسه، كيف انا اكتب بشكل صحيح. في بعض الناس نعلمها كورسات، بنشوف انه من مرة الموضوع ساعات نتعلم في ملان، يعني اشياء ومعلومات ممكن يستفيدوا منها ما كانوا يعرفوا يعملوها. شوفوا طبعا كيف ممكن يفيدهم بالمجالات المختلفة اللي بيشتغلوا فيها، كانوا اكاديميين او مهندسين او حتى اطباء او محاميين. فعلا اليوم الاي اي دخل كل مجال تقريبا.
0: تمام. ندى بتحب تضيفي على اللي عم بيقوله فادي عراقي؟ عم بحكي اشياء كتير مهمه
2: جدا،
0: لانه انا بدي هون احنا يعني للوهله الاولى اي اي، تعرف الناس بتفكر انه اشي هيك بس بسيط، وانه انت تدور على معلومات بدك اياها عن وين في حفله وما الى ذلك، بس الاشي اكتر من هيك. بتقدر تضيفي ندى على اللي بيقوله فادي؟
2: اكيد اللي حكاه صحيح 100%. الاي اي دخل في كل المجالات، وزي ما قلنا في بدايه حديثنا انه الاي اي مش بيبدل ولكن بيغير نوعيه الوظائف، ودخل في كل المجالات، حتى في المحاسب، المهندس، الطبيب، المحامي. كل المجالات محتاجة إنه الشخص يكون بيعرف AI عشان يحافظ على مكانته ووظيفته.
0: نعم.
2: لأنه اللي بيقدرش يستعمل AI حاليا صعب جدا إنه يواكب العصر، وصعب إنه يحافظ على وظيفته.
0: أها. بس في هنا خطورة فادي اللي بيهمني نوضحها. طبيب، محامي، أحيانا لما بيستعملوا AI إذا ما كانوش متعلمينه منيح ممكن يغلطوا.
2: صحيح،
0: فوضح لنا هاي النقطة.
1: صحيح، على فكرة الشيء احنا معلم بالكورسات انه يختلف مرات الاستعمال من شخص لشخص، من مجال لمجال، كمان بأي مستوى. الأبعاد عميقة جدا على فكرة بالـ AI، حتى في يعني طرق صحيحة كيف نستعمل الـ AI من ناحية مثلا الأدوات الصحيحة المعتمدة، المصادر المعتمدة. على فكرة كثير ناس تعرف انه الـ AI انا ممكن احدد له من اي مصادر يعطيني، مش يركني على مصادره الشخصية.
0: نعم. على فكرة في محامين أنا سمعت إنه اللي اعتمدوا على الاي اي وأحيانا جابوا معلومات اللي ما كانت موثقة، خاطئة في كتب القانون، وإنما كانت هيك من مواقع. فإذا ندى بناء على هيك يعني واضحين لما شخص بتأهلوه بالاي اي ايش معناته، يعني علشان ما يوقعش في مطبات.
2: اول اشي احنا تقريبا المؤسسة الوحيدة اللي بتعمل دورات في الاي اي اللي عن طريق معلم متخصص في المجال تاعه. اللي هو مثلا اي طبيب حابب يتعلم ادوات اي اي للطب.
0: نعم.
2: فاللي بيعلمه بيكون طبيب مثله، اذا محامي حابب يتعلم الاي اي اللي بيعلمه محامي مثله.
0: نعم.
2: فاهم قانون اللي. نعم. محاسب نفس الشيء، اللي بيعلمه ادوات الاي اي هو محاسب. فعندنا.
0: نعم.
2: احنا هاي المؤسسه اللي بتعلم دورات اي اي، ولكن اللي بيعلموهم هم من نفس المجال تاعهم.
0: تمام.
2: عشان يعرفوا كيف يستخدموه صح، وعشان ما يغلطوش،
0: وايش
2: الادوات اللي موافق عليها زي ما حكى فادي.
0: تمام. فادي، كلمه اخيره بتحب تنهي فيها؟ فادي عراقي مختص في التكنولوجيا ومرشد كبير في اناليزا، علشان انا بدي أخذ مجتمعنا، وعشان هيك كمان ندى أجت اليوم، بدنا نأخذ مجتمعنا لمحل أفضل، بدنا نساعد هالمجتمع يتطور. اللي بيضل في الماضي ما بزبط معه، يعني اليوم أي طبيب، أي معلم مدرسة، أي محاسب، أي حدا إذا ما دخلش في هذا العالم بضل ورا، صعب يتطور. فادي
1: صحيح نقطة سريعة، أولا يعني بنصح الجميع يتعلم أشياء جديدة دائما، حتى اللي دخلوا تعلموا علم الحاسوب ولا آخره، إذا ما حكيت لدى هي أشياء نظرية وبدايات يعني، ولكن بنصح يتعلم أشياء جديدة. ذكرنا في لقاءات مرات السايبر والكلاود والكيو اي وكل هالمصطلحات اللي ده يمكن أثبت فيها أكثر، ففي يعني دائما تجديد. إحنا كمحاضرين حتى نتعلم دائما، نروح كورسات نزيد من معلوماتنا. النقطة الثانية طبعا هي الاي اي، انا بنصح الجميع على فكرة، مش بس اللي تعلم علم الحاسوب، بنصح الجميع يتعلموا الاي اي. انا بضل بنصح الناس اللي بتستهتر بالموضوع بفكر ان الموضوع بسيط. انا ادعي، واحنا اليوم 2026 ان شاء الله بنكري كمان كم سنة، انا ادعي انه الاي اي هي عبارة عن ثورة اكبر من ثورة الانترنت اللي كانت سابقا.
0: بس بتعرف هذا بخوف شوي، لا شي يوم نهدى تيجي تتقابل عند اي اي يكون قاعد يقبلها مش انا، يعني بتقول ليش انه رح نوصل لهذا الوضع. فادي
1: موجود، بحب أفاجئ في كورسات نعمل فيها ما يسمى أفاتار، بخش شخصيتي أنا كفادي وبعمل فادي ديجيتال بحكي باسمي وبصوتي، موجود. إحنا نعلم هاي الشغلات طبعا.
0: ندى بتيجي عند حدا تاني؟ تيجي على AI؟
2: لا بقدرش استغنى عنه أستاذ إيمان.
0: اسمع فادي، ندى قالت لا رح تيجي بس إذا أنا موجودة، مش تحطولي هون AI وأفاتار وبعرف شو.
1: ندى ما مبدلها تمام.
0: فادي عراقي شكرا جزيلا على كل اللي بتعملوه ومرافقتكم لأبناء مجتمعنا العربي، لأنه إحنا بنتحدث عن المجتمع العربي بالذات في دخول هاي المجالات. شكرا لك فادي. شكرا. هلا انت ذكرتي ندى حجاب، انه ممكن شخص يكون دارس مجالات مختلفة بس يكون إلها شوي رابط بالتكنولوجيا، وبالتالي تدمجوا له هذا المجال مع مجال التكنولوجيا.
2: مش شرط يكون دارس إشي له علاقة في التكنولوجيا، يعني ممكن أستاذ تاريخ حابب يغير مجاله ويتعلم يفوت إشي يعمل إشي في الهايتك، مجرد ما إنه هو بيعرف يتعامل مع الحاسوب.
0: أيوة.
2: أوكي. بيقدر يجي يأخذ دورة معينة ويصير يعرف مجال معين حسب اختياره، حسب شو بناسبه، ويأخذ الشهادة، يعمل المشروع في آخر الدورة ويصير يشتغل.
0: بس هل في مجال مثلاً بموازاة ذلك إنه في مجاله كأستاذ تاريخ ينضاف لإله كمان الـ AI أو الهايتك؟
2: أكيد. أكيد هو كأستاذ مش مهم في أي موضوع. الـ AI دخل كمان المدارس، ما ذكرناش هذا المجال قبل، حكينا عن الطب والمحامين. أيوة. والمحاسبين وكل المجالات، ما ذكرناش المدارس.
0: نعم.
2: اللي معلمين كمان محتاجين يتعلموا الـ AI. الـ AI دخل كتير في مجال التعليم، اللي معلمين لازم يكونوا مواكبين، لازم يكونوا متابعين إيش في أشياء أو أدوات مناسبة إلهم تسهل عليهم العمل.
0: نعم. فإذا كمان لهدول
2: في مجال، في دورات AI كمان للي معلمين.
0: واللي بقول لك تعرف في معلمين اللي هم نوعا ما شوي كبار بالسن، بقول لك أنا مش بالتكنولوجيا، أنا مش إلي هذا المجال، إيش بتقولي لهم ندى؟
2: لا، أول شيء الطريقة توصيلنا للأدوات للمعلمين سواء كبار بالجيل أو صغار هي بسيطة وسلسة. يعني عنا المعلمين مش معلمين بسيطين، خبراء. نعم. وعندهم القدرة إنهم يعلموا ويبسطوا.
0: حتى كبار السن.
2: حتى كبار السن صحيح. أنا بنفسي علمت ناس اللي هم فوق الستين.
0: فوق الستين. فإذا حتى لو كنت فوق الستين، حتى لو كنت كبير السن، ما تتردد. ممكن تدخل في التكنولوجيا وممكن تطور نفسك أكتر في مجال مهنتك. ولهذا السبب هلأ بدنا ننتقل لضيفنا التالي اللي هو مطانس بطحيش، وهو ممرض مختص كليني عيادي، مدير ممرضات الوحدة الباطنية والأعصاب في المركز الطبي هعيمك، ورح يحدثنا عن الرابط بين الـ AI والذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والصحية. أهلا بك مطانس بطحيش.
3: يا هلا، أهلين فيكو.
0: هلا، تحياتي. إذن تحدثنا اليوم عن دمج الهايتك في مجالات مختلفة، فهات ضف لنا أنت عن دمج الهايتك في مجالات الطب والصحة.
3: اوكي، احكي لكم على التجربه المستشفى العفولي. احنا بنعرف وبنؤمن انه الابتكار هو جزء اللي مجبورين احنا نكون فيه ونتعلمه بالطواقم الطبيه. فجزء من مشروعنا احنا اخترنا، جابنا خبير معين اللي علمنا على ورشات العمل، يعمل ورشات عمل بموضوع الذكاء الاصطناعي. نعم. لأنه إحنا الوقت هو جدا مهم بكل مجالات الحياة وخاصة بشغل شغلنا، والضغط الموجود بالمستشفيات وعلى المديرية وعلى الطواقم الطبية، فمنحاول إحنا نقدر نختار الوقت وكمان نأخذ قرارات اللي هي قرارات مضبوطة اللي لها طبعا تأثير على حياة الإنسان وعلى قرارات الإدارة.
0: نعم.
3: إحنا تعلمنا مع شركة، شركة اللي هي مختص أناليزا، اللي إحنا جبناهن عندنا على المستشفى وعلمونا وعملونا ورشات، وهذا الخوف اللي كان موجود عند الطواقم الطبية والمديرية فخف جدا، وأدى إنه إحنا عم نتعلم ونستعمل هاي الأدوات الذكاء الاصطناعي باليوم يوم بشغلنا.
0: إيش بدك تضيفي ندى على اللي بيقوله مطانس؟
2: هو كتير حلو إنه ذكر هذا الخوف، الخوف من الـ AI. زي ما قلتي فيه الكبار بالسن وبيقولوا إنه هذا الإشي مش لإلي وأنا ما ليش في التكنولوجيا بالمرة.
0: نعم.
2: وهذا هو عبارة عن خوف، ولكن بمجرد ما إنه يبدأ يتعلم حيلاقي إنه الإشي مش كتير كبير ومش بخوف زي ما هو متخيل، بالعكس هو بسيط، بس يأخذ الأدوات اللازمة وبصير يعرف وبصير الإشي بكسر هذا الخوف اللي عنده وبصير عادي.
0: بصير
2: طيب. يستعمل الـ AI.
0: في هون بس في شوي خطورة اللي لازم ننتبه منها مطانس بطحيش، اللي هي قضية انه الواحد برضو يدير باله من الـ AI وما يوقعش في مطبات. فاذا ايش كنت بتقول؟
3: اول شيء انا بقول شغلة، احنا انا كمدير بقول اليوم المديرية اللي بيعرفوا يستعملوا الـ AI راح يبدلوا المديرية اللي بيعرفوش يستعملوا الـ AI. يعني في شي مرحلة هذا مش خوف، هذا مش راح يبدل المديرية أو يبدل الطواقم الطبية. أنا إحنا بآمن أن هذا يكون راح يكون مضاعف للقوة، يعني هذا أعطيك أكثر قوة تدير أو تعطي علاج أحسن أسرع وتحلل معطيات وبيانات اللي هي تقدر تأخذ قرارات طبية وإدارية ممتازة.
0: طب فإذا تعال قل لي مين من الطواقم الصحية أو الطبية اللي أنت بتقولهم خوضوا هاي التجربة.
3: كل شخص بعطي علاج وكل مدير بالطواقم بالموجود بأي منظمة صحية مجبور، هذا أمر اللي هو حسبه إجباري، إنه يستعمل هاي الأدوات ويتعرف عليها طبعا بشكل تدريجي ومع تعليم، وفيش خوف من الموضوع، فيش حد يكون دارس العلوم الكمبيوتر ولا يعرف يكتب كود برمجي أو أي موضوع منها، بس بده يكون عنده فضول، ما يخافش، يتعلم خطوة خطوة ورح يشوف الإشي هوين.
0: وهذا طبعا كمان من تجربتك أنت مطانس بطحيش. شكرا لإلك، وبهمنا دائما أنه إحنا نطور أنفسنا، ويا جمهور الطب والخدمات الصحية، حتى الصيدلة، حتى فيزيوثيرابي، حتى الأشعة، بتوقع أنه كل واحد من مجالات الصحة والطب مهم أنه يطور حاله في الذكاء الاصطناعي ويطور نفسه من خلال تأهيل أكتر، ولا لا يا مطانس؟
3: 100% حكيك، وأنا بزيد على على كلامك إنه اليوم بأي مجال، مش بس مجال الطب، أي مجال، كل موضوع اللي بسموه الابتكار الحدشنوت، هالجزء اللي لا يتجزأ من خطة العمل عند أي مركز أو أي شركة، فهذا جزء من الابتكار، واللي ما بتعلمه اليوم راح يضل ورا.
0: ممتاز، شكرا لك. شكرا مطانس، تحياتي. بدناش ننسى نوضح للمستمعين اللي مرافقيننا، ويمكن هلأ في شاب، في فتاة، في أي رجل أو امرأة، احنا قلنا وانتبهوا، مش عم نحكي عن جيل 20 يا جماعة.
2: لا.
0: حكت لنا ندى حجاب ضيفتي انه ممكن يكون شخص بالأربعينات، بالخمسينات، بالستينات.
2: صحيح.
0: فإذا كيف يتواصل، كيف يوصل لكم ندى؟
2: الاشي جدا بسيط، بأي محرك بحث يعني زي جوجل يكتب كلية أناليزا، أوكي، أو بالعبري مخللة أناليزا، وبلاقي عنا في كمان رقم تليفون في في الموقع، بقدر يترك بياناته ونحن نتواصل معه، أو يتصل على الرقم 053-475-6655.
0: وكمان مرة بهمني أنه نوضح، أنتوا ما بتشتغلوا بفراغ، أنتوا في وراكم وزارة الاقتصاد
2: ووزارة العمل،
0: وزارة
2: كمان
0: العمل والحداثة والتكنولوجيا.
2: صحيح.
0: يعني الإشي مش أنه فقط أنتوا موجودين وإنما الإشي هو عبارة عن منظومة كاملة مؤسساتية من قبل الوزارات الحكومية.
2: صحيح. وإحنا كمان بنسعى إنه نساعد الناس إنها تحصل على المنح، بنوجههم كيف يقدموا إيش الأوراق اللازمة، بنساعدهم إنهم يحصلوا على منح عشان يسهل عليهم. نعم. كمان من ناحية اقتصادية لأنه هاي الدورات غالية، ولكن إحنا بنساعد كمان بهذا الإشي.
0: أكثر إشي بيهمني إنه لما في مصاري وفي منح يا جماعة قدموا عشان تاخدوها. خلينا نأخذ اللقاء الأخير في برنامجنا علشان إحنا بيهمنا نعطي أمثلة اللي تعطي دافعية. وننتقل الآن إلى عبد الرحمن لفاي، وهو أيضا درس QA قبل حوالي سنتين ونجح بسرعة بأنه يجد عمل في مجال التكنولوجيا. عبد الرحمن تحياتي.
4: أهلا وسهلا.
0: هلا، احكي لنا عن تجربتك علشان تكون كبارقة أمل لكل اللي بيسمعونا حاليا.
4: أنا أولا في غلطة تعلمت قبل سنة، مش قبل سنتين،
0: قبل سنة. أوكي تمام.
4: في مجال التعليم، يعني خلال التعليم كان عندي رأيون عبودة واستغلت الفرصة وبعثت لهم كروت خيم وكل شيء، ومن هون يعني المتاب هتقلقل وهتكبت يعني لعبودة.
0: خلينا نقول في البداية، هل كان عندك أمل ولا كان عندك تخوف إنه يمكن ما ألاقيش، يمكن ما أنقبلش؟ تعرف هيك هذا التخوف اللي بيكون موجود.
4: كل شخص ما هو عنده برضو رجاء بين برضو خوف، يعني بده يترجى برضو يكون خايف يعني. بس في كان عندي الكليم، وحسب هاي الكليم يعني استغليناها. وشوي شوي يعني لقينا، يعني من أول إشي مع منهل مصاري إن عبودة، بعدين مع منهل مخلكة، بعدين مع المسأذي إنوش، ومن هون يعني كيف بيقولوها هتقلقلت يعني.
0: يعني في مجال للتقدم أكتر وأكتر في التدريج عمليا. عبد الرحمن، يعني بهمني نوضح كمان قضية التنوع. أنت شركسي، فاللي بيعرضوه هو لكل مركبات مجتمعنا العربي، يعني مسلم، مسيحي، درزي، شركسي، بدوي، كل التصنيفات المجتمعية كلها موجودة في هذا الإطار.
4: طبعا مش مهم يعني من وين أنت جاي، من وين أنت، من أي عرقة أو من أي عرق، خلينا نقول شركسي ولا يهودي ولا عربي.
0: نعم.
4: يعني كل شيء موجود.
0: فإذا هاي الرسالة اللي بهمنا إنه إحنا نوضحها. عبد الرحمن لفاي، شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير. شكرا.
4: ولا يهمك، كل عام وانتم بخير يا رب إن شاء الله كلياتنا.
0: وأنت بألف خير. فيما تبقى لدينا من وقت، ضيفتي هنا ندى حجاب، خلينا نحاول نلخص الرسائل اللي قدمناها ونوضح أكتر، يعني إذا في نقاط اللي بهمك إنك توضحيها للمستمعين.
2: أوكي. أنا بحب، بهمني كتير أوصل الرسالة هاي، إنه أول إشي في مجالات عمل مفتوحة، في مجال إنه الواحد ينقبل لشغل، في كمان الدورات كتير متاحة وكتير متنوعة. السؤال الواحد إيش بيناسبه.
0: نعم.
2: كل الأجيال زي ما قلت في البداية من 18 وما فوق.
0: نعم.
2: بدون حد. وبهمني جدا إنه الواحد يسعى يتعب. صحيح الواحد يمكن يلاقي الإشي مش سهل، ولكن ممكن،
0: أو يقول مش إلي، مش راح يقبلوني، ما فيش ميزانيات. فأنت بتقولي لا يا جماعة، في ميزانيات
2: في
0: الوزارات الحكومية، يعني زي ما قلنا هذا الإشي من قبل وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، ووزارة الابتكار والعلوم،
2: الابتكار
0: والتطور. فإذا كلها هي راعية لهذا المشروع. كيف شايفة تجاوب مجتمعنا العربي لحد الآن؟ إذا بدنا، كم سنة أنت موجودة في هذا المجال؟
2: من البداية صراحة صار لي تقريبا 7 سنين 8 سنين.
0: 7 سنوات. شفت إنه في تغيير، في شوي هيك صاروا أكتر، تعرف بنقول الحركة بركة يا جماعة.
2: ومتحركوا. صراحة أنا الصراحة أول ما بديت كنت حاسة حالي غريبة، لأنه ما كانش في عرب كتير، ما كانش في مسلمين، ما كانش في نساء كمان.
0: نعم.
2: وكمان نساء عربيات محجبة كمان تفوت على الهايتك، تيجي في نص تل أبيب وفي شركات كبيرة. كنت حاسة حالي شوي غريبة وحيدة.
0: نعم.
2: ولكن شوي شوي قاعد بشوف فيه كمان ناس عمالهم بفوتوا للمجال وسهل إنهم ينقبلوا.
0: نعم.
2: النسب، إذا بنطلع على النسب، النسب بالعرب في الهايتك قليلة جدا، وهذا بيعطي أمل إنه في إمكانية أفوت، لسه في مجال، لسه في وسع زي ما بقولوا.
0: أنت عم تعطينا رسائل كتير مهمة من خلال هذا البرنامج. بدناش ننسى أنه إحنا طبعا في عيد الأضحى المبارك،
2: كل عام وانت
0: وبالفعل بخير. شكرا على حضورك يعني في العيد. فإذا كلمة معايدة اللي يمكن بتدمجي فيها كمان هذا الأمل وهي الدافعية للمستمعين، إيش بتحبي تقولي للي متابعينا ندى؟
2: أول إشي كملوا يتابعوا برنامجك، الصراحة برنامج رائع وكتير مفيد، وبعطيهم الأدوات اللازمة لحتى يلاقوا فرص عمل.
0: شكرا.
2: وكل واحد مهتم إنه يطور من نفسه، سواء حابب يغير مجال عمله أو ما بيشتغلش وحابب إنه يشتغل، سواء عنده خبرة سابقة أو ما عندهش،
0: أو تعلم ومعه شهادة ومش ملاقي شغل
2: بالزبط. كمان ممكن يتوجه إلنا وإحنا بنحاول نساعد الجميع، أو حتى بيشتغل وحابب يطور من نفسه في مجال شغله، حابب يتقدم كمان برضو بنساعد.
0: فإذا اللي ما عندهش شغل وبده يشتغل، اللي بيشتغل وبده يطور حاله في مجال عمله،
2: اللي حابب يغير شغله،
0: اللي حابب يغير شغله، يعني كل الشرائح المجتمعية المختلفة ممكن إنه يكون مع هاي الأدوات وهاي الأليات. كتير كان حلو إنك ذكرتي كمان الفتيات، وبتعرف عم بهمني كمان إنه ندعم الفتاة والمرأة العربية. فإيش بتقولي للمرأة اللي متابعتنا ندى؟
2: بحب أقول لهم للنساء بشكل عام إنه اجتهدوا، اسعوا، ممكن تلاقوا لكم مكان في سوق العمل، ممكن تبدعوا وتكونوا رائعات، بتغلبوا الرجال كمان، معلش سامحوني.
0: لا تزعلوش مني
2: ولكن كمان النساء عندهم قدرات رائعة، أوكي، وأنا بشجع كل امرأة إنها حتى لو صعب عليها إنها تجتهد بتوصل،
0: والسماء هي الحدود.
2: أكيد.
0: ندى حجاب، أتيت إلينا من مدينة اللد، فأولاً تحية إليك. شكرا. تحية لكل امرأة عربية، تحية لسكان اللد طبعاً البلد العزيز علينا، وبتأمل إنه من خلال هذا البرنامج نقدر ندخل عاطلين عن العمل إلى سوق العمل. دائماً بقول حتى لو دخلنا واحد
2: أو واحدة
0: إلى سوق العمل من خلال كل هالساعة اللي قدمناها، رح أشعر بالرضا إنه عملنا إشي وحققنا الرسالة. بس أنا عندي شعور رح نقدر ندخل أكتر
2: إن شاء الله.
0: بس خبروني شو بيصير.
2: أنا حابة كتير إنه الناس تتواصل معنا، يعني ابعتوا وفوتوا على الموقع، اتصلوا علينا، ولو حدا حابب يحكي معي أنا بشكل مباشر بيقدر يتصل على كلية أناليزا ويترك تفاصيله وأنا برجع.
0: شكرا جزيلا لك ندى حجاب. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنت بخير.
2: كل عام والجميع بخير.
0: هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، سعدنا جدا بمرافقتكم. الطاقم أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، واخترقوا سوق التعليم وسوق مجال التعليم وسوق العمل. شكرا إليك ندى. شكرا، إلى اللقاء.

0: احسن شلختي تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
1: شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
5: انت من مرة حطي مثلت برا ونتصور سيلفي معاه.
6: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
6: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الشاكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شاكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: عناوين الأخبار: أنباء عن عملية برية لجيش الدفاع ما بعد الخط الأصفر في لبنان، تدمير 11 كيلومترا من الأنفاق في شمال قطاع غزة، تقرير أمريكي يتحدث عن استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران رغم الضربات الأمريكية الأخيرة، قضية سديتيمان تطيح بالنائب العسكري العام سابقا يروشلمي وتعزلها من الخدمة العسكرية، وارتفاع الحرارة يوم غد.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار الخامسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. تفيد الأنباء بأن جيش الدفاع بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في منطقة النبطي، وقد أكدت مصادر عسكرية أن جيش الدفاع يهاجم بدون قيود في جميع أرجاء لبنان، لاسيما في صور وصيدا والبقاع. وأضافت أن القوات البرية تواصل إبعاد عناصر حزب الله باتجاه الشمال لإزالة تهديدي إطلاق النار والتسلل إلى بلدات شمال البلاد. وتفيد الأنباء الواردة من لبنان بغارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطي وبلدات كفر تبنيت وحبوش وزوتر الغربية ودير الزهراني وتولين ومعركة. أعلن جيش الدفاع بعد ظهر اليوم استكمال عملية هندسية واسعة لتدمير بنى إرهابية تحت الأرض وفوقها في منطقة بيت حنون بشمال قطاع غزة. وقال الناطق العسكري إنه خلال الأشهر الأخيرة تم هدم أكثر من 11 كيلومترا من أنفاق إلى الشرق من الخط الأصفر كانت تستخدم معاقلا مركزيا لحركة حماس. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم الضربات الأمريكية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وبحسب الصحيفة بقي رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف في الدوحة ليوم ثان لاستكمال المحادثات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب وسط جهود وساطة تقودها قطر ودول عربية أخرى. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء عرب إن قاليباف وصل إلى قطر أمس لمعالجة النقاط العالقة في الاتفاق المرتقب، وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآلية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أفادت خدمة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت بوجود مؤشرات على عودة جزئية للاتصال بالإنترنت في إيران بعد انقطاع استمر 87 يوما. قرر رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير تنحية النائب العسكري العام السابق إفعاد تومر يروشلمي من الخدمة العسكرية فورا لضلوعها في قضية سديتيمان. وقال الناطق العسكري إنه بخصوص رتبة يروشلمي فتعهد الجنرال زمير بدراسة خفضها مع استكمال الإجراءات القضائية المتخذة ضدها. ورحب وزير الدفاع إسرائيل كاتس بهذا القرار مؤكدا أن قضية سديتيمان هي فرية دم خطرة، وأن يروشلمي التي اختارت الضلوع فيها بصورة أساءت إلى جنود جيش الدفاع وسمعتهم خانت الثقة التي تمتعت بها في إطار منصبها الحساس. وأشار كاتس إلى أنه توجه أمس إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرام ميارا بطلب عاجل أن تدفع إلى الأمام بسرعة الإجراءات القضائية بحق يروشلمي لتجريدها من رتبتها وحبسها لسنوات طويلة.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد. في الخامسة نلتقي، في السادسة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير عشية عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، معكم حتى السادسة، من الإنتاج نادية أسمر مرون ولنا رزق، هندسة إذاعية دفورة، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: الأنباء الواردة من لبنان تفيد أن غارات إسرائيلية قبل قليل استهدفت مدينة النبطية وقرى عديدة في جنوب لبنان، وأنباء عن عملية عسكرية لجيش الدفاع وراء الخط الأصفر في جنوب لبنان. الناطق بلسان جيش الدفاع في خائد درعية يدعو سكان النبطية إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى ما بعد الزهراني، وسكان قريتي مشغرة وصحمر إلى التوجه إلى البقاع شمالا. مصادر عسكرية تؤكد أن جيش الدفاع يستهدف مواقع ومخربي حزب الله بدون توقف وبدون قيود في جميع أرجاء لبنان، لا سيما في صور وصيدا والبقاع. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري عصر اليوم مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، تمهيدا لجلسة الكابينت المقررة مساء اليوم حول الملفين اللبناني والإيراني. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم الضربات الأمريكية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران. في ملفاتنا الأخرى، لجنة غرونس الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين في القطاع العام تقر مجددا اليوم تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان رئيسا للموساد، ورئيس هيئة الأركان العامة جنرال أيال زمير يقرر تنحية النائب العسكري العام السابقة يفعات تومر يروشالمي من الخدمة العسكرية فورا لضلوعها في قضية زديتمان. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، ونحن نستهل بالتطورات الأمنية على الجبهة الشمالية. وينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون العسكرية والأمنية أيان عليمة. مساء الخير.
1: مساء النور يعقوب.
0: أهلا بك. الأنباء الواردة من لبنان تفيد بغارات إسرائيلية مكثفة في الساعة الأخيرة على مدينة النبطية وقرى عديدة، وأنباء عن عملية عسكرية لجيش الدفاع وراء الخط الأصفر بعد توقف دام لفترة طويلة.
1: نعم، التقارير اللبنانية تفيد كما ذكرت أنه في الساعة الأخيرة موجة من الغارات الجوية العنيفة طالت قرى وبلدات الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى مدينة صور النبطية التي أصدر المتحدث العسكري إنذارنا لسكانها بترك هذه المنطقة والتوجه شمالا إلى منطقة الزهراني، كذلك استهداف مناطق في سهل البقاع اللبناني. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أصدرت في وقت سابق بيانا حول مقتل 11 مواطنا لبنانيا في قرى سهل البقاع اللبناني بضمنهم أطفال، وإصابة 15 مواطنا لبنانيا بجروح من جراء القصف الإسرائيلي العنيف. ومصادر عسكرية قالت إن الليلة الماضية قصفت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 150 هدفا في أنحاء الأراضي اللبنانية، معظمها تعود لمنظمة حزب الله، بنى تحتية عسكرية لهذه المنظمة، قيادات مخازن وكذلك قياديين في حزب الله. إلى جانب القصف العنيف، تقوم قوات برية في الساعات الأخيرة بالتوغل في مناطق مختلفة خارج الخط الأصفر، وذلك في محاولة لإبعاد خطر المسيرات عن القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية وكذلك القرى والتجمعات الإسرائيلية المحاذية للحدود. قناة المنار أفادت أن عمليات توغل لقوات إسرائيلية سجلت في منطقة الزوتر الشرقية وكذلك في قلعة الشقيف. مصادر عسكرية قالت من جانبها أن قوات عسكرية تحاول بكل طريقة إبعاد خطر وتهديد المسيرات. إسرائيل تتجه إلى تصعيد المعركة في الجبهة اللبنانية، وهذا القرار يجب القول لم يكن مفاجئا على خلفية التصعيد التدريجي منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من شهر أبريل الماضي، حيث أصبح إعلانا وهميا وشكليا. في الواقع إسرائيل وصلت هجماتها في جنوب لبنان، وبالمقابل وصل حزب الله وكثف بشكل تدريجي إطلاق المسيرات المتفجرة التي أصبحت التهديد الأكبر لقوات الجيش دون أي أن تتوفر لإسرائيل الردود التكنولوجية والعسكرية لمواجهة هذه المسيرات. شعور الغضب والاستياء في صفوف قوات الجيش وسكان الشمال جعلت العودة إلى القتال في لبنان أمرا حتميا كما يبدو. وأخيرا نشير إلى أنه في الساعات الأخيرة أصدرت سلطات الجيش أوامر خاصة لتجنيد قوات احتياط في هذه المرحلة بشكل محدود، نتحدث عن استدعاء كتيبة واحدة، ولكن من الجانب الآخر تكثيف الضربات الجوية والشروع بعمليات التوغل. كل هذه المؤشرات يبدو أنها تدل بلا شك على أن إسرائيل تتجه إلى تصعيد المعركة العسكرية. ربما نشير بهذا الصدد إلى أن رئيس هيئة الأركان صرح في بداية هذا الأسبوع في جولة في قيادة المنطقة الشمالية بأنه صادق على خطط عمليتية لتوسيع الحرب في الجبهة اللبنانية. يعقوب،
0: شكرا لك يا العليمة. والآن إلى رقصة التانجو الخطيرة بين واشنطن وطهران، خطوة إلى الأمام وأخريان إلى الوراء. مراسل أو محرر الشؤون الدولية شمعون بن عين، مساء الخير.
2: أهلا يعقوب.
0: أهلا بك. مشهد حافل بالتناقضات بين المسارين الميداني والدبلوماسي، ما يبقي المجال أمام مزيد من التصعيد اللفظي بين الأمريكي والإيراني، وينذر ربما بتدهور الموقف شمعون.
2: وبما أنك ذكرت يعقوب التانجو، رقصة التانجو تتبادر إلى الذهن أيضا أغنية محمد عبده أبعاد كلتم ولا قريبين. فعلا ترنح حقيقي لهذه السفينة الدبلوماسية في طريقها المتعثر نحو تحقيق من عدمه لاتفاق مبدئي بين الطرفين، مع التنويه باستمرار المفاوضات غير المباشرة هذه المرة يعقوب في الدوحة، حيث ومدد عمليا رئيس البرلمان الإيراني قاليباف مباحثاته بيوم آخر مع الجانب القطري. كما يعقوب في الأيام السابقة رشحت أنباء حول قرب التوصل إلى مذكرة التفاهمات هذه بين واشنطن وطهران، وهي تفتح على أمل نافذة من 30 أو 60 يوما لإبرام اتفاق ينهي الحرب بشكل كلي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الخلافات البينية تعرف حاليا وفقا لاصطلاحه على مستوى سطر أو كلمة واحدة. ومع ذلك أبرز روبيو للصحفيين في طريق عودته من الهند المواقف العوائق الرئيسية عمليا أمام إنجاز هذا الاتفاق، لسيما عرقلة إيران للملاحة التجارية في مضيق هرمز. دعنا نستمع. The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. يجب فتح المضيق، يقول روبيو، وسيحدث ذلك بطريقة أو بأخرى. الوضع الراهن غير شرعي، غير محتمل عالميا وغير مقبول. بالمقابل أوضح رئيس لجنة الأمن الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن قضية هرمز وإصرار طهران في إحكام السيطرة عليه، كما أن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، هذان الموضوعان غير مطروحان أصلا للنقاش مع أمريكا. دعنا نستمع.
3: یعنی یک پایه اساسی این پیروزی های ملت بزرگ و شگفتی ساز ما جيوبوليتيكه ماست تنگه هرمز.
2: الجمهوريه الاسلاميه يعقوب تشترط كما نعلم انهاء الحرب كليا قبل التقدم نحو اتفاق نهائي. مسؤولون ايرانيون حتى حذروا بان عوده اسرائيل الى قصف الضاحيه الجنوبيه في بيروت سيشكل حتما عائقا كبيرا أمام اتفاق محتمل. هذا بالإضافة طبعا إلى مطالبة إيران بتحويل 12 مليار دولار، أي حوالي نصف أصولها المجمدة في المرحلة الأولى بطبيعة الحال مع رفع الحصار الأمريكي. وفقط بعد ذلك تقول إيران نطرح المشروع النووي لنوع من النقاش. في الطرف الآخر يعقوب، رئيس ترامب مصمم على التخلص ليس فقط من اليورانيوم عالي التخصيب بحوزة إيران، بل من قدرات طهران على الانتاج النووي مستقبلا في خطوة قد تفسر بأنها تليين على موقف ترامب نوويا. استعرض الرئيس الأمريكي على تروث سوشال إمكانيات تدمير 54 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب على الأراضي الإيرانية أو تسليم هذه الكمية حتى لمراقبة الوكالة الأممية للطاقة الذرية. ولكن الجمهورية الإسلامية عقوب على التحدي وعلى الوعيد، الحرس الثوري يهدد بالرد على الضربات الأمريكية الليلة الماضية لمنصات إطلاق صواريخ قرب بندر عباس جنوب إيران، وإلى زوارق إيرانية في مضيق هرمز حاولت زرع ألغام في هذا المضيق وفقا لإعلان القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي. بالإضافة يعقوب، في رسالة منسوبة إليه بمناسبة عيد الأضحى، أعلن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بأن القوات الأمريكية لن تبقى بأمان في المنطقة بعد الآن. إذا أردت تعقيد أو مزيد من التعقيد لهذا الموقف المتعثر والمرتبك أصلا في هذه الأيام الأخيرة على شكل على وجه الخصوص، الرئيس ترامب يحاول الآن ربط التسوية الشاملة مع إيران بضرورة التحاق السعودية وباكستان وقطر إلى اتفاقات إبراهيم. ربما علينا يعقوب الانتظار لجلسة أخرى يعقدها ترامب مع فريق مستشاريه، هذه المرة في موقع كامب ديفيد، وهي مجدولة هذه الجلسة يوم غد. يعقوب،
0: شكرا لك. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ونحن نتابع هذا الملف في ظل التصريحات اللافتة كما ذكرت شمعون للرئيس الأمريكي ترامب، والتي شدد فيها على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يخرج من إطار أو من إطاره النووي الضيق ليكون اتفاقا إقليميا شاملا يتضمن قطار التطبيع مع إسرائيل. للوقوف على مدى واقعية هذا الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والأمني السيد أليس غرينبرغ، الباحث في معهد القدس الاستراتيجية والأمن، ويجب أن نقول أيضا خبير ومختص بالشؤون الإيرانية. مساء الخير سيد أليكس.
4: مساء النور.
0: لك ألقاب عديدة ولكن أهمها أنك خبير وحامل لشهادة الدكتوراه في الشؤون الإيرانية، كيف ترى؟
4: اسمح لي.
0: نعم.
4: لسه دكتور إن شاء الله قريبا، لكن
0: نسمعك بصعوبة، ولكن تعال بنا نسأل السؤال الأول لو سمحت. الرئيس ترامب يرفع السقف مجددا،
4: يعني أحسن الآن؟
0: نعم أسمعك جيدا. الرئيس ترامب أليكس يرفع السقف مجددا ويربط الاتفاق النووي بالتطبيع الإقليمي مع إسرائيل، هل تعتقد أن هذه المقاربة هي استراتيجية تفاوضية أم أنها شرط أمريكي حتمي غير قابل للتفاوض؟
4: أفكر إن الحقيقة موجودة أينما في الوسط، أي طريقة الوسط. لا أفكر أن ترامب يستعمل الشرط انضمام السعودية والباكستان لاتفاقات إبراهيم مثل عرقلة المفاوضات مع إيران، ولكن المشكلة تكمن في مجرد فكرة ترامب إنه بإمكانه أن يفرض على إيران الاتفاق. وهذا القول يطلب التفسير، ليس بمعنى أن ترامب يريد يصبح أوباما نمرة 2.
0: لا، هو يقول أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بصفقة لتقييد اليورانيوم فقط وتتجاهل نفوذ إيران الإقليمي، ولذلك لابد من أن يكون هذا الاتفاق إقليميا. والسؤال هنا من وجهة نظر إيران، أليكس، هل هناك أي هوامش للمناورة أو القبول بتسويات إقليمية مقابل رفع كل العقوبات الاقتصادية عليها؟
4: لا، ما في أي هوامش، وهذه مبادئ خالدة لا تنازل عنها ولو شبر واحد، مثل كل الشعارات المعروفة من العالم العربي. ولكن القضية إنه هذا النظام صحيح إنه تصرفه تصرف مافيا أو أي جماعة إجرام، ولكن جوهر القضية إنه لهم إيديولوجيا صالبة وعقيدة، سميها ما شئت من الألقاب والأسماء، ولا مستحيل من لحظتهم أن أي تنازل عن هذه المبادئ، ولا ليس فقط لأنهم متعصبين أو شيء آخر من الألقاب، بل لأن في هذه الشروط في إيران، بعد المذبحة التي قاموا بها بحق الشعب الإيراني وبعد الضربات العسكرية الإسرائيلية وأمريكية، كل موافقة إيرانية لأي شرط من هذه الصفقة المستعرضة أمريكيا معناته واحد استسلام، ومعناته طيب، هذا الإجراء يساوي الانتحار السياسي.
0: كيف يمكن أن يتماشى ذلك سيد أليكس مع الموقف الإسرائيلي، وأنت تعلم رئيس الوزراء نتنياهو يصر على التفكيك الكامل للمنشآت النووية ووقف التهديدات الإيرانية إذا كانت على شكل المسيرات أو الصواريخ البالستية أيضا؟
4: لا أفكر إنه شيء يتغير ما دام لا تشن القوات الإيرانية حربا أو هجمات على إسرائيل، ولكن أي اتفاق أو صفقة مستحيلة، لأن الحد الأدنى من المتطلبات الإيرانية لا يقابل الحد الأدنى من الحد الأقصى من.
0: إذن أنت تعتقد أن هذه الظروف المعقدة المرتبطة بملفات إقليمية شائكة
4: مستحيلة
0: وشروط تعجيزية قد تدفع المنطقة نحو جولة جديدة من التصعيد، أليكس؟
4: لا أفكر أنه هذا معنى هذا جولة جديدة من التصعيد، لأن النظام الإيراني ليس معني بالتصعيد، معني بمحافظة المنزلة وعدم الاستسلام، ولكن من جهة أخرى ليس معني بالتدهور إلى الحرب الإضافية. وهذا أيضا أرقل للنظام الإيراني، لأنه الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد سوف يتدهور ويصبح أسوأ وأسوأ.
0: شكرا لك سيد أليكس غرينبرغ، الباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، شكرا لك على هذا الحديث.
4: شكرا،
0: إلى اللقاء. نتابع هذا الموضوع، والآن إلى الجانب الإسرائيلي، وينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أرام. مساء الخير.
5: مساء النور لكم جميعا يعقوب،
0: أهلا بك. استمرار المشاورات الأمنية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو لدراسة التداعيات والتطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإيرانية واللبنانية، دعنا في صورة هذا الوضع، سيما وأن رئيس الوزراء أجرى تقييما أمنيا أو جلسة أمنية في تل أبيب في مقر قيادة جيش الدفاع في تل أبيب عصر هذا اليوم، تمهيدا لجلسة الكابينت مساء.
5: نعم بالفعل المشاورات والجلسات التشاورية مستمرة على قدم وساق في المستوى السياسي. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ترأس اليوم جلسة مخلصة جلسة مشاورات بمعية وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زمير لدراسة كل التطورات، وذلك تمهيدا لجلسة الكابينة التي ستعقد لاحقا مساء اليوم. من المقرر أن تعقد في الساعة 7 مساء باشتراك عدد من الوزراء وقليل من الوزراء وعدد قليل من رؤساء الدوائر الأمنية والاستخباراتية. على جدول الأعمال ملفان رئيسيان كما تعلم يعقوب، مسألة الملف الإيراني وتبلور كما يبدو اتفاق أمريكي إيراني والقلق الإسرائيلي حيال هذا الموضوع. إسرائيل تخشى بأن يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار الإمكانية التطرق إلى مسألة السلاح النووي. ونذكرك والمستمعين يقول بأن الرئيس ترامب تحدث كثيرا وإسرائيل أيضا عن ضرورة نزع القدرات جميع القدرات النووية من إيران والمواد النووية، ولكن ما نراه بأن إيران لا تتسرع إذا صح التعبير وترفض معالجة مسألة المسار النووي الملف النووي إبقاء اليورانيوم المخصب لديها، كذلك الأمر بالنسبة للصواريخ البالستية. نقطة مهمة هي بأن هذه المسألة مسألة الصواريخ البالستية هي المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، إذ إنها تشكل تهديدا حقيقيا على أمن دولة إسرائيل. والمفاوضات بين واشنطن وطهران والتي يديرها الرئيس ترامب لا تتطرق، ليست هناك لا تذكر هذه المسألة ولو بلمحة واحدة، وهذا يثير قلق إسرائيل. هناك إمكانية يعقوب يصل إلى المنطقة المبوسان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى البلاد كما يبدو نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل كما تقول أوساط سياسية إسرائيلية وأمريكية. الاثنان سيلتقيان برئيس وزراء لبحث تفاصيل هذا الاتفاق وانعكاساته على إسرائيل. هذا هو بصدد هذا الموضوع القلق الإسرائيلي من توصل واشنطن.
0: طبعا شمعون هذا المساء يعني خلال جلسة الكابينت سيناقش أيضا أعضاء الكابينت الملف الإيراني والضوء الأخضر من واشنطن لربما تكثيف الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد منظمة حزب الله.
5: نعم الملف اللبناني بالتأكيد سيناقش ذلك، وليس من المستبعد أن يكون هذا الاجتماع المقلص بين نتنياهو وزمير وكاتس محور حول هذا الموضوع بالذات، لأن كما نرى حاليا حزب الله منظمة حزب الله الإرهابية تشن وتطلق الصواريخ وتطلق المسيرات المفخخة والتي تسقط يوما بعد يوم تقريبا جنودا إسرائيليين. هذا الأمر يثير قلق إسرائيل. هناك نية إسرائيلية لتوسيع وتنشيط العمليات العسكرية، لذلك واشنطن من جانبها كما تقول أوساط سياسية إسرائيلية واشنطن ستدعم تصعيد الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في ظل هذه العمليات الإرهابية لحزب الله. واشنطن ترى بأن حزب الله هو المسؤول الوحيد عن تصاعد الموقف في استهدافه جنود إسرائيليين بخلاف وقف إطلاق النار. ويمكن القول أيضا أنه لاحقا من هذا الأسبوع ستستضيف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن لقاء لوفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني لدراسة الخطوات الفعالة لتجريد حزب الله من السلاح. حزب الله يخشى بأن يتم التواصل إلى اتفاق إسرائيلي لبناني سيؤدي إلى سيضع حدا لهذه المنظمة الإرهابية. إذن هذه المواضيع وأخرى وربما الملف الغازي أيضا التطورات في قطاع غزة ستكون أيضا على جدول عمل هذه الجلسات المتتالية. يعقوب
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أرانا. نحن نتوقف مع باقة من الإعلانات ونتابع التقارير واللقاءات.
6: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق ال 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر حلبجي
7: أعزائنا المسافرين خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف ستجرى الرحلات من

0: قلت راح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحه سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلي.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: العافية، معكم نورما نيسا. بقناة مكان قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة، قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وبتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس خلص بكفي خلص.
5: بسيطة بموسم جديد مع نورما نيسا ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
4: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
5: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. كشفت تقارير إعلامية والمراسلة السياسية لهيئة البث الإسرائيلية جيلي كوهين اليوم عن لقاء أمني وعسكري في غاية الحساسية جمع رئيس جهاز المخابرات الشباك ديفيد زيني بالقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان في العاصمة الإماراتية أبوظبي. هذا اللقاء يعيد إلى الواجهة التكهنات والخطط المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وخطة اليوم التالي للحرب. للوقوف على دلالات هذا اللقاء وتأثيراته يسعدنا أن نستضيف الآن المحلل السياسي والخبير بشؤون الفلسطينية سيد أحمد عملي. مساء الخير.
8: مساء النور أستاذ يعقوب، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7: أهلا بك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك السيد أحمد. طبعا كيف تقرأ بداية هذا اللقاء بين رئيس المخابرات ديفيد زيني الذي توجه بنفسه إلى الإمارات والتقى محمد دحلان؟ السؤال، ما دلالة هذا اللقاء أو دلالة هذا التوقيت بالذات؟
8: أولا أخي يعقوب، يعني هذا الخبر لم يؤكد من قبل السيد دحلان أو من حوله.
7: أعتقد أستاذ أحمد يعني جهاز الشباك امتنع عن النفي أو التأكيد واكتفى بالقول أنه لا يعلق على جدول أعمال رئيس المخابرات. هذا التكتم أعتقد أنه يمنح الرواية حول هذا اللقاء مصداقية أكبر، وماذا شو رأيك أنت؟
8: شوف، أنا يعني لا أنفي أنه تكون ممكن أنه يكون لقاء من هالشكل، وخاصة في ظل التأزم الموجود عندنا في القضية الفلسطينية، في الوضع الفلسطيني اللي موجود اليوم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. إحنا بصراحة اليوم كشعب فلسطيني بحاجة لأي دعم أو لأي دافع أنه ممكن يعيد الوضع ويحمل، يقدر أنه أي إنسان يتحمل مسؤولية في هذه الظروف الصعبة اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني. وأتمنى أنه يكون هذا الخبر صحيح، وأتمنى أنه الأخ محمد دحلان يعدل عن قراراته السابقة وأنه يعود.
7: وكان رفض في السابق، يعني رفض سابقا تولي أي منصب أمني أو سياسي في قطاع غزة.
8: وفي لقاء الأخير قبل أسبوعين كمان عاد نفس الرفض أنه مش في الوقت الحالي. ولكن إحنا برضو في ظل ظروف أستاذي اللي أنا بتصور أنها بتحتم على أي قائد وطني أنه يحاول ينضم للركب اللي موجود اليوم. للأسف الشديد إحنا كمحللين وإحنا كشارع فلسطيني تباشرنا خيرا في عقد المؤتمر الثامن أنه ممكن هذا المؤتمر يكون مؤتمر لام لكل فتح عشان للنهوض بالأزمة. طيب. بالوضع القائم في فلسطين. ولكن للأسف الشديد إحنا شفنا أنه فتح الإصلاحية أو المجموعة الدحلان لم تشارك في هذا المؤتمر، بالرغم من أنه
7: بسبب خلافات بين دحلان والسلطة، لأن السلطة لا تزال تلحق دحلان قضائيا وهناك ملف مفتوح ضده. سيد أحمد،
8: لا، إحنا كلنا بنتذكر أنه السيد أبو مازن في القاهرة أعلن العفو العام عن كل كوادر فتح، وأنه كل فتح
7: بما فيها محمد دحلان
8: يستقبل

0: ما فيها كل كوادر فتح لم يذكر بالاسم أي شخص، ولكن لم ينفى هذا عن أي شخص.
1: طيب
0: ولكن للأسف عندما تمت الدعوة للمؤتمر الثامن كان فيه هناك، أو اعتبر أنه هناك نوع من الإقصاء اللي هنسميها لجماعة فتح الإصلاحية،
1: جماعة الدحلان بشكل عام. على
0: جماعة
1: كل حال
0: الدحلان.
1: سيد أحمد، يعني تشير تقارير بأن هذا اللقاء ناقش، اللقاء بين زيني ودحلان ناقش المشهد المستقبلي والترتيبات الأمنية في قطاع غزة. حسب رأيك ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه دحلان أو تياره الإصلاحي كما أنت وصفته في غزة؟
0: شوف، أنا لا أتوقع أنه السيد دحلان إذا بده يرجع بده يرجع أساس يكون محافظ غزة أو بده يكون القائد العسكري تبع غزة. السيد دحلان هو رقم سياسي، هو شيء قيادي موجود في داخل المنظمة التحرير الفلسطيني وداخل فتح وفي داخل الشعب الفلسطيني وله تأثيره. وأنا بتصور أنه عدم عودته، هو رفضه للعودة في الوقت الحالي كانت نابعة من خوفه من موضوع انه الاسرائيليين غير ناويين انهم يصلوا لحل سياسي. التصريحات اللي احنا شفناها في ال 24 ساعه الماضيه من الرئيس ترامب انه لابد على السعوديه وعلى قطر وعلى باكستان انها تنضم لاتفاقيات ابراهيم، ممكن انه يكون هذا الشيء نوع من التحضير لهذا الاشي. وهاي اللي احنا بناخذ دائما تصريحات السيد ترامب انها تصريحات عفويه. يعني انا بربط التوقيت لهذا مع هذا، ممكن انه يكون في اشي هناك او في نوع من التطمينات اللي بيحاولوا الاسرائيليين يوصلوها للسيد دحلان انه احنا جاهزين بطريقه او باخرى انه نعطي نوع من الوعود السياسيه حتى يعدل السيد دحلان عن موضوعه ويرجع لا لا لا عن انه يكون جزء من القياده في الوضع الحالي.
1: طيب استاذ احمد، يعني لا شك ان منصات عالميه وصحف دوليه مثل وول ستريت جورنال كان قد طرحت اسم دحلان كمرشح بارز لاداره قطاع غزه. السؤال هون اذا كانت ستسمح له قيادات فتح الحاليه، يعني بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء، هي خصوم كبيرة لمحمد دحلان داخل فتح، هل ستسمح له بذلك؟ وإذا عاد إلى قطاع غزة سيستمر هذا الانقسام بين الضفة والقطاع إذا لم يكن عليه توافق وإجماع فتحاوي شامل؟
0: أؤكد لك أستاذ يعقوب وللجماهير الفلسطينية،
1: نعم،
0: ما أعرفه انه لن يعود السيد دحلان الى قطاع غزه كقطاع غزه، هذا كن على ثقه تامه. السيد دحلان هو يرى نفسه اكبر من هذا الموضوع واكبر من هذا الحجم، ويرى نفسه خليفه لمحمود عباس ولابو مازن، ولن يقتصر دوره على الرجوع الى غزه. انا بقول لك ممكن انه يكون في عمليه اليوم اللي هي عملية خنسميها تطمينات من الجانب الإسرائيلي لدحلان إنه إحنا جاهزين الخوض. إحنا بنعرف أستاذ إنه اليوم إحنا أمام برضو انتخابات إسرائيلية، والانتخابات الإسرائيلية ستفرز حكومة جديدة، وهذا الشيء سيعطي السيد نتنياهو نوع من الهامش اللي كل اللقاءات اللي موجودة اليوم داخل الحكومة الإسرائيلية من السيد سموتريتش من السيد بنغفير. أنا بتصور أنه نتنياهو يعمل إلى ما بعد الانتخابات مش لموضوع الانتخابات، أو أنه يريد أن يعطي نوع من الأمل للناخب الإسرائيلي أنه أنا ممكن غير الحروب، انتهى دور الحروب، أنه أنا ممكن أوفر عملية سلام مع الفلسطينيين، وأنا ممكن أوفر اتفاقيات إبراهيم مع السعودية ومع قطر. أنا بتصور أنه هذا الموضوع موضوع سياسي كبير، مش موضوع بالحجم اللي إحنا بنشوفه أنه والله غزة في عندها حاكم عسكري أو حاكم إداري وبدهم ودوا للسيد دحلان. لا أتصور ذلك، ولا ننسى الموقع اللي منه السيد دحلان موجود. السيد دحلان موجود من ضمن الإمارات العربية المتحدة، هو جالس هناك، هو مقره هناك. والإمارات العربية المتحدة
1: هو يشغل منصب مستشار للرئيس الإماراتي.
0: نعم، والإمارات العربية المتحدة هي الداعم الأول والأساسي لكل عملية إعادة الإعمار اللي موجودة في غزة،
1: في قطاع غزة بكل تأكيد.
0: طيب سؤال الختام، العلاقة الخاصة ما بين السيد نتنياهو وما بين الإدارة، أو من ما بين الإدارة اللي موجودة اليوم في الإمارات، في الولايات العربية، في الإمارات العربية المتحدة. إحنا بنعرف إنه السيد نتنياهو صرح إنه زار الإمارات العربية المتحدة في الشهر الأخير في ظل الحرب على إيران، ولن يكون هذا منقطع عن هذا التواصل. يعني هاي ضمن خلينا نسميها حلقة كاملة تدور، إذا أنا بدي أربط زيارة سيد نتنياهو، إذا بدي أربط زيارة زيني، إذا بدي أربط وجود الإمارات العربية المتحدة، هاي كلها أنا بتصور إنه ضمن إطار واحد وضمن يعني خلينا نسميها حزمة واحدة ينظر إلها إلى ما بعد الانتخابات.
1: لا الفيرية. شك أنك تعرض سيناريو واقعي جدا لربما المرحلة القادمة ومستقبل قطاع غزة. في المرحلة القادمة السيد أحمد عملي، شكرا لك على مشاركتنا هذا المساء، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير، عشية عيد الأضحى المبارك.
0: شكرا لك وكل عام وأنتم بخير.
1: إلى اللقاء، تحياتي. نحن قبل أن نتابع اللقاءات والمقابلات، تعالوا بنا الآن إلى عناوين نشرة السابعة في تلفاز مكان التي سيقدمها اليوم زميل فراس حامد.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان، المفاوضات بين واشنطن وطهران تشهد تقدما نسبيا مع بقاء خلافات جوهرية، وأنباء تتحدث عن نجاح قطر في تحقيق تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة. على وقع المحادثات، الجيش الأمريكي يهاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. ترامب يؤكد بأن اليورانيوم المخصب لإيران سيسلم إلى واشنطن أو سيدمر في المكان أو في أي مكان آخر بالتنسيق مع طهران. جيش الدفاع يبدأ تعبئة جنوده تمهيدا لتكثيف عملياته العسكرية إلى ما بعد الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. قناة كان تكشف عن لقاء بين رئيس الشباك زيني والقيادي الفلسطيني محمد دحلان خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك. اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: هكذا استمعنا إلى عناوين النشرة المسائية في تلفزيون مكان والزميل فراس حامد. نحن نود الآن أن نستضيف محلل الشؤون الحزبية والسياسية السيد يوسف سالم، ولكن يبدو أننا لم نتمكن الآن. تعالوا بنا كما ذكرنا الآن إلى الحلبة الحزبية وبالتحديد إلى الحراك السياسي في المجتمع العربي. نجاح لافت حققته الأحزاب الأربعة بتجاوز المرحلة الأولى من المفاوضات والاتفاق على مبدأ القائمة التقنية والتعددية برعاية لجنة الوفاق، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدا حسب رأي كل المحللين والمتابعين، حيث ستتمحور المحادثات في المرحلة الثانية حول توزيع المقاعد، المحاصصة الحزبية، وحسم مسألة رئاسة القائمة، وذلك تمهيدا للاجتماع المقرر لرؤساء الأحزاب في الرابع من الشهر القادم. لبحث هذه التطورات انضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ يوسف سالم، محلل الشؤون الحزبية والسياسية، ويجب أن نقول أنك أيضا مستشار لجنة الوفاق. سيد يوسف، مساء الخير.
3: مساء الخير ولكن جميع المستمعين،
1: أهلا بك. يمكن القول أن الأحزاب الأربعة نجحت في عبور حقل الألغام الأول بالاتفاق على تعريف القائمة ككتلة أو قائمة تقنية وتعددية. الأنظار تتجه الآن نحو المرحلة الثانية، وهي كما قلنا مرحلة الأرقام والحصص وتوزيع المقاعد. كيف يمكن للأحزاب تجاوز هذا التعقيد في ظل تباين حجم وطموح كل حزب على حدة؟ سيد يوسف،
3: أعتقد أن في هذه المرحلة علينا أن نفهم أن الشارع هو الذي ضغط وأجبر الأحزاب على الاجتماع معا في قائمة مشتركة واحدة، مطلبا لتغيير الواقع السيء الذي نعيشه تحت هذه الحكومة الفاشلة. فهناك الكثير من النوايا الحسنة، لكن طبعا هناك توجهات. أعتقد أنه من الطبيعي وأن تكون هناك توزيع مقاعد حسب عدد الأصوات التي ناله كل حزب أو كل قائمة في الانتخابات السابقة. هذا الأمر يعكس قوة الحزب أو القائمة داخل القائمة المشتركة.
1: يعني هذه النقاط في الماضي سيد يوسف، هذه النقاط كانت معضلات أفشلت التوافق بين الأحزاب بتشكيل المشتركة. أنت الآن متفائل بأن الأحزاب نزولا عند رغبة الشارع ستتمكن من تجاوز هذه العقبات؟
3: نزولا عند رغبة الشارع، وثانيا هناك يعني قاعدة يجب أن نفهم أن هناك كل حزب له قوة سياسية معينة، وهذه القوة السياسية تعكس إرادة الشعب وتعكس ما يسمى بحكم الشعب. يعني إذا أردنا، إذا وزعنا عدد المقاعد الذي نزلته كل قائمة وكل حزب في المرة السابقة، يمكن أن يكون هذا مفتاح يعني طبيعي، مفتاح ديمقراطي نستطيع طيب أن نعتمد عليه لنحل مشكلة توزيع المقاعد.
1: ماذا عن الصراع على رئاسة القائمة؟ هذه مسألة لا تقل حساسية، وهي يعني حسم هوية رئيس القائمة المشتركة العتيدة. برأيك ما هي المعايير التي ستعتمد لحسم الرئاسة دون إثارة المشاكل وحفيظة المكونات الأخرى؟
3: أعيد وأكرر، المعايير التي ستحدد هذا الأمر عدد الأصوات التي نالته كل قائمة لوحدها في الانتخابات السابقة. يعني إذا جمعنا الجبهة العربية للتغيير معا إذا أخذنا قوة القائمة الموحدة، وإذا أخذنا قوة أو عدد الأصوات الذي ناله التجمع بالرغم من أنه لم يستطيع عبور نسبة الحسم، هذه الأصوات تعبر عن شيء معين، تعبر عن رغبة الشعب.
1: طيب هل تعتقد أن النوايا الإيجابية التي أنت تتحدث عنها والتي ظهرت بالفعل في المرحلة الأولى ستصمد أمام طموحات الكراسي والمقاعد الصعبة في المرحلة الثانية، وسنرى القائمة المشتركة تولد رسميا من جديد بعد الاجتماع الأول المقرر الآن في الربع من الشهر القادم، أو ربما اجتماعات أخرى ستليه؟
3: ممكن أن تأخذ وقت، لكن ليس يعني ليس حسب ما حصل في السابق. يعني هذه الأمور يعني شبه محلولة، وأعتقد أن الجميع سوف يوافق على هذه القاعدة اللي تعكس قوة كل حزب وتعكس إرادة الجمهور.
1: طيب نأمل ذلك. أستاذ يوسف سالم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة الثرية، وكل عام وأنتم بخير.
3: وأنت بألف خير، كل عام بخير للجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك مستمعينا الكرام، نتابع معكم تقارير جولة المساء، والآن إلى خفض نسبة الفائدة المصرفية. بنك إسرائيل أعلن عن ذلك أمس، وهي بنسبة 0.25%. كل التطورات والمعلومات حول هذا الموضوع في تقرير مراسلنا زكي بنحس.
4: بنك إسرائيل خفض نسبة الفائدة المصرفية 0.25% لتصبح 3.75%، وذلك بفضل تراجع نسبة التضخم المالي وارتفاع سعر صرف الشيكل.
5: אני רוצה להרחיב פה. המדיניות המוניטרית או החלטת הריבית בעצם מאזנות בין קודם כל שמירה על האינפלציה בתוך היעד לבין תמיכה בפעילות הכלכלית.
6: ואני חושב שבסך הכל זה הצדיק להוריד בחצי אחוז את המצב בארץ. המצב הקשה שעברנו 3 שנים, קורונה, מלחמת אוקראינה, רוסיה, והמלחמה עם החמאס ולבנון ואיראן, כל הדברים האלה מראים שהכלכלה הישראלית היא איתנה, אבל צריכים לדעת להמשיך להביא אותה למצב שתוכל לצמוח. בסך הכל הורדת הריבית הייתה הגיונית והייתה צריכה להיות יותר חזקה.
4: ولخفض نسبة الفائدة تداعيات مباشرة على المواطنين، أبرزها انخفاض كلفة القروض العقارية المشكنتا والقروض البنكية، ويساهم القرار في تحريك سوق العقارات والاستثمارات.
7: التأثير راح يكون إيجابي لكن صغير جدا، ما بكون يعني الناس تتدافق وتشتري سكن، لذلك ما أعتقد أنه يعني راح يكون هذا التأثير إيجابي كبير، رغم أنه راح يكون إيجابي لكن خلينا نحكي انه تاثير صغير جدا. والشغله الثانيه انه لازم يكون استمراريه لهذا الحكي.
4: وزير الماليه بسليل سموتريتش اصدر بيانا رحب من خلاله بقرار خفض نسبه الفائده، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من اعباء تكاليف المعيشه.
6: אין ספק שזה יכול להגביר את הכלכלה. ואני חושב שהמשק הישראלי אחרי המלחמה שהייתה לנו כמעט לאורך 3 שנים, והיא עדיין נמשכת, ואי הוודאות נמשכת, היה צריך להכניס יותר ודאות בנושא הריבית, מכיוון שאם הוא היה מוריד בעוד 0.25%, זה היה עוזר בהחלט עזרה רבה.
4: ועל הרغم من خفض نسبه الفائده فان قيمه الشيكل مقابل الدولار تواصل في الارتفاع. اتحاد ارباب الصناعه حذر من التداعيات الاقتصاديه من تراجع قيمه الدولار وتاثيره على المرافق الاقتصاديه.
1: ونحن نتابع هذا الموضوع ونناقشه مع المحلل الاقتصادي الأستاذ عفيف الحاج. مساء الخير.
8: مساء الخير عزيزي لك لجميع المستمعين والمستمعات. كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك لجميع المحتفلين عليكم.
1: كل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك يا سيدي. ما الذي دفع البنك المركزي لخفض الفائدة في هذا التوقيت بالذات؟
8: إيه، أنا باعتقادي أنه إن هذه مدعاة للسرور على عدة أشرطة. بداية يمكن أن يلوح ذلك بأن هنالك نوع من الهدوء الأمني، وأن هنالك قرار حكومي بشأن خفض التوتر الأمني، وبالتالي هذا سيؤثر إيجابا على الثقة وثقة المستثمرين في السوق المالي بإسرائيل، وبالتالي على البنك أن يتخذ خطوات إلى الأمام، أو ما يعرف بلغة السياسة الهروب إلى الأمام، من أجل بث روح الثقة المستثمرين في السوق المالي في إسرائيل، وبالتالي تحفيز الاقتصاد لاستعادة عافيته، لا سيما بعد هذه الحرب المضنية التي استمرت سنين طوال. وبالتالي كان هنالك نظرة مستقبلية إلى الأمام بخفض الفائدة المصرفية من أجل تحفيز كل المرافق الاقتصادية في هذه الدولة بعد هذا الركود والتراجع الذي كان.
1: يعني كيف ينعكس ذلك على أقساط القروض العقارية أستاذ عفيف؟
8: حقيقة أنه سنرى هنالك انخفاض في كافة القروض، لا سيما القروض الإسكانية. إضافة إلى ذلك هنالك دفعة إلى الأمام من المستثمرين وأرباب الصناعة وأرباب المصالح التجارية من أجل الاقتراض من البنوك، لأن كلنا نعرف أن هنالك كان تراجع في تجنيد القروض من البنوك بسبب الفائدة المصرفية العالية، وبالتالي كذلك كل القروض الإسكانية كان هناك تراجع في الاستلاف من البنوك. فكل هذه الخطوات هي خطوات إيجابية.
1: إيجابية. السؤال كيف أو ماذا سيكون مصير ودائع ومدخرات المواطنين في البنوك بعد تراجع العوائد عليها أستاذ عفيف؟
8: أخي هيك زي ما احنا بنحكيها في اللغة العامية، هيك ما كانش هذيك الأرباح من الودائع البنكية. الودائع البنكية
1: يعني هي ستكون ضئيلة،
8: هي ضئيلة جدا في طبيعة حالها، فبالتالي لن يشعرون بذلك. وإذا كان لابد من كلمة هنا إلى المواطنين عامة، من الأجدى أو من الأفضل ومن المستحب الاستثمار في، ليس في الودائع البنكية إنما في مجالات أخرى، يمكن الاستعانة بخبراء استثمار
1: نعم.
8: البنوك، وبالتالي
1: طيب هذا التوجه الذي هل تعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى إضعاف الشيكل أمام الدولار ورفع أسعار السلع المستوردة؟
8: أزمة الدولار هي أزمة بحد ذاتها بسبب كل ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المستوى الإقليمي. فإقليم أنا لا أعتقد أنها ترتبط بالشيكل. باعتقادي أن هذه الخطوة لن تؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في الفترة الحالية. سنرى إلى الأمام إذا كان هنالك تقدم نحو الأمام في كل ما يتعلق بالتقنيات العالية، فممكن أن يؤثر هذا إيجابا على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.
1: المحلل الاقتصادي الأستاذ عفيف الحاج، شكرا لك على هذه المشاركة، وكل عام وأنتم بخير.
8: وأنت بألف خير. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. طبعا هذه إشارة تنقلنا إلى ختام هذه الجولة والحديث الرياضي هذا المساء مع الزميل باسل زريق. مساء الخير باسل.
9: نعم مساء الخير ياكو. بداية نحيي الأخوة المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، وأنا أقول لهم كل عام وهم بألف ألف خير. إذن
1: كل عام وأنت بخير.
9: نعم، إذن يحتضنوا أستاذ تيدي في العاصمة في 8:30 من هذا المساء المباراة النهائية في كأس الدولة بين بطل الدوري وحامل اللقب من الموسم الماضي أبويل بير السبع أمام مكابي تل أفيف. يشار إلى أن الأخير صاحب الرقم القياسي في عدد المرات التي توج بها بلقب كأس منذ قيام الدولة، وصلت إلى 18 مرة. بالمقابل توقف رصيد أبويل بير السبع من ألقاب الكأس عند 4 مرات فقط، بضمنها لقب السنة الماضية. ويطمح أبويل بير السبع بتحقيق اللقب المزدوج بعد أن توج بلقب الدوري الأسبوع الماضي. من أخبار الميركاتو الصيفي، يعقوب مدد فريق هابويل أورشليم من الدرجة العليا صباح اليوم عقد مدربه لأور زادة لموسم إضافي. أما فريق أبوير رماد جان قفعة تايم فعاد إلى الدرجة العليا بعد غياب دام 13 عاما بعد تعادله في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الممتازة أمس 1-1 في الخارج أمام أبوير كفر سابا ضمنت له العودة إلى الدرجة العليا. أخيرا ننهي من إسبانيا، فريق ديبورتيفو لا كورونيا العريق يعود هو الآخر إلى دوري الأضواء الإسباني بعد غياب 8 سنوات قضاها في الدرجة الثانية، وذلك بعد فوز الخارجي الثمين أمس في الجولة قبل الأخيرة من الدوري على بلد الوليد 2-0 ضمنت له هو الآخر بشكل نهائي العودة إلى دوري الأضواء الإسباني قبل أسبوع واحد من انتهاء الدوري. هذه أبرز العناوين الرياضية يعقوب في الصعيدين المحلي والعالمي. عود البث إليك في الأستوديو.
1: شكرا لك باسل وإلى اللقاء. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، رفقكم فيها من الإنتاج نادية أسمر مرون ولينا رزق، هندسة إذاعية دفورة سويسة، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم أمسية هادئة وكل عام وأنتم بخير، عشية عيد الأضحى المبارك، إلى اللقاء.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
4: أنا.
5: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عناوين النشرة: الكشف عن بنية إرهابية للجبهة الشعبية في شرقي أورشليم القدس، أنباء عن عملية برية لجيش الدفاع ما بعد الخط الأصفر في لبنان، تقرير أمريكي يتحدث عن استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران رغم الضربات الأمريكية الأخيرة، 4 إصابات في حادث عنف في كفر كنا، وارتفاع الحرارة يوم غد.
4: الأخبار.
3: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. أعلن جهاز الأمن العام الشباك والشرطة قبل قليل عن كشف بنية إرهابية للجبهة الشعبية في شرقي أورشليم القدس تم تشغيلها من فرنسا، وتم خلال شهرين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي اعتقال 5 من سكان شرقي العاصمة بشبهة تجنيدهم من قبل نشيط الجبهة الشعبية صلاح حموري الذي يعمل في فرنسا في إطار المحور الشيعي بهدف الدفع باعتداءات إرهابية في إسرائيل، وقدمت بحق 2 من المعتقلين هما الشقيقان يزيد وسعيد دادو لائحة اتهام تنسب إليهما العضوية في منظمة إرهابية والتواطؤ على ارتكاب عمل إرهابي. دوت خلال الساعات الأخيرة صفيرات الإنذار في الجليل الأعلى عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان ولم تقع إصابات بالأرواح. تفيد الأنباء بأن جيش الدفاع بدأ عملية برية في لبنان تجاوز الخط الأصفر في منطقة النبطية. أعلن جيش الدفاع بعد ظهر اليوم استكمال عملية هندسية واسعة لتدمير بنى إرهابية تحت الأرض وفوقها في منطقة بيت حنون بشمال قطاع غزة. وقال الناطق العسكري إنه خلال الأشهر الأخيرة تم هدم أكثر من 11 كيلومترا من أنفاق إلى الشرق من الخط الأصفر كانت تستخدم معقلا مركزيا لحركة حماس. في مخيم جنين قتل فلسطيني في 45 من العمر بنيران قوة من جيش الدفاع بعد أن ألقى الحجارة على أفرادها. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم الضربات الأمريكية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران. وبحسب الصحيفة بقي رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف في الدوحة ليوم ثان لاستكمال المحادثات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب وسط جهود وساطة تقودها قطر ودول عربية أخرى. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء عرب إن قليباف وصل إلى قطر أمس لمعالجة النقاط العالقة في الاتفاق المرتقب وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآلية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أفادت خدمة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت بوجود مؤشرات على عودة جزئية للاتصال بالإنترنت في إيران بعد انقطاع استمر 87 يوما. أسفر حادث عنف في كفر كنا بعد ظهر اليوم عن إصابة 4 أشخاص بجروح، ووصفت حالة 2 منهم بالمتوسطة والآخرين بالطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى للمعالجة.
4: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد. في الثامنة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: المفاوضات بين واشنطن وطهران تشهد تقدما نسبيا مع بقاء خلافات جوهرية، وأنباء تتحدث عن نجاح قطر في تحقيق تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة. على وقع المحادثات، الجيش الأمريكي يهاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. ترامب يؤكد بأن اليورانيوم المخصب لإيران سيسلم إلى واشنطن أو سيدمر في المكان أو في أي مكان آخر بالتنسيق مع طهران. جيش الدفاع يبدأ تعبئة جنوده تمهيدا لتكثيف عملياته العسكرية إلى ما بعد الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. قناة كان تكشف عن لقاء بين رئيس الشباك زيني والقيادي الفلسطيني محمد دحلان خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
4: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
8: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
10: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
11: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
12: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
11: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
13: العافية، معكم نورما نيسا بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي، قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث، قلت له عمي لحدونا بس، خلص بكفي خلص.
4: بسيطة بموسم جديد مع نورما نيسا ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
13: بس بعدين قلت له بتعرف شو، مش بيناتنا، يلا بسيطة.
4: بسيطة بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
14: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

من راديو مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. مكان مع غاني زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
6: شيكل عند صالح ذباح بيسوى.
7: سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
10: عيب علي إذا عارف.
9: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
10: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
9: لا بعيدة، ساعة نصل.
10: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
9: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
10: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند أمي.
9: هو علينا.
11: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
10: خلاص هات نروح عند ميسا.
9: مين ميسا؟
11: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
13: المفاوضات بين واشنطن وطهران تشهد تقدما نسبيا، وأنباء عن نجاح قطر بتحقيق تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة. الجيش الأمريكي يهاجم منصات إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. ترامب يؤكد بأن اليورانيوم المخصب لإيران سيسلم إلى واشنطن أو سيدمر في المكان أو في أي مكان آخر. نتنياهو يجري مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية ويترأس الليلة كابينيت أمني وسياسي مصغر. جيش الدفاع يبدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته العسكرية ما بعد الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. لأول مرة منذ بداية وقف إطلاق النار، إخلاء مدينة النبطية بأكملها، وحزب الله يواصل إطلاق المسيرات المفخخة. قناة كان تكشف عن لقاء بين رئيس الشباك زيني والقيادة الفلسطيني محمد دحلان في الإمارات. بعد صلاة المغرب ينفر الحجيج من عرفة إذانا بإنهاء الركن الأكبر من الحج عشية أول أيام عيد الأضحى.
5: النشرة المسائية مع فراس حامد.
13: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران والتي تشهد تقدما نسبيا، وأنباء تتحدث عن نجاح قطر في تحقيق تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، في حين صرح ترامب بأن اليورانيوم المخصب سيسلم إلى واشنطن أو سيدمر في المكان أو في أي مكان آخر، في حين أجرى نتنياهو اليوم مشاورات أمنية ويترأس في هذه الأثناء جلسة كابينيت مصغر. نقول مساء الخير مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. في البداية، هناك نوع من التضارب في الأنباء حول المفاوضات، إن كان هناك تقدم في بعض الملفات لكن هناك خلافات ما زالت قائمة.
14: نعم بالفعل هناك تضارب الأنباء، نحن نستمع إلى ترامب يتحدث عن تقدم المفاوضات، ثم نستمع إلى تهديدات إيرانية. كل هذه الأمور يكتنفها الضبابية، تكتنفها الغموض والضبابية الكبيرة. على كل حال يوم غد سيلتئم الكابينت الأمريكي أيضا في، وهذه المرة في كامب ديفيد. الرئيس ترامب سيترأس جلسة خاصة لأعضاء الكابينت الأمريكي، وذلك في منتجع كامب ديفيد للمرة الثانية على التوالي فقط منذ توليه زمام السلطة الرئاسة الأمريكية. المرة السابقة كانت عندما عدة أيام قبل الهجوم على إيران، هناك من يرى بأنه وكانت هناك عدة تحركات سياسية وأمور هامة كانت تناقش في منتجع كامب ديفيد. هناك يتحدثون عن تقدم ما، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتطرق إلى هذا الموضوع، فالمشاهد ما يقوله بهذا الصدد.
15: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
16: نعم، شمال لديك إشكالية في الصوت، ربما سنعود إليك لاحقا بعد هذا الآيتم. والآن إلى الجبهة الشمالية، حيث سمحت الرقابة العسكرية بالنشر بأن جيش الدفاع بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر، وذلك بعد أن قام بعملية تعبئة لجنوده. نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيل عليمة. الجميع تحدث في الساعات الأخيرة عن عملية وسمح بالنشر بأنه هناك بداية لنوع من عملية برية في منطقة النبطية التي تتجاوز الخط الأصفر، ضعنا في التفاصيل.
17: نعم، ربما فراس في هذه المرحلة نتحدث عن عمليات توغل محدودة في بعض المناطق شمالية الخط الأصفر أو ما تعتبره إسرائيل المنطقة الصفراء، خاصة وفقا للمصادر أو الأنباء الواردة من لبنان، فإن عمليات أو قوات إسرائيلية رصدت في منطقة قلعة الشقيف، كذلك في قرية أو منطقة زوطر الشرقية، ولكن كذلك إخلاء إنذارات تصدرها السلطات الإسرائيلية بإخلاء بلدة النبطية. بلا شك هذا هو الأمر اللافت في هذه المرحلة، لا نتحدث عن عملية توغل في هذه البلدة، وإنما تمهيدا واستعداد لتعرض هذه البلدة لقصف عنيف. ربما سوف نرى في المراحل القادمة أيضا عمليات توغل، ولكن في هذه المرحلة يجب القول نتحدث عن عمليات توغل محدودة شمالية الخط الأصفر، ولكن بلا شك هذه رسالة واضحة تنقلها إسرائيل إلى كافة الأطراف وخاصة إلى الجانب اللبناني، وذلك بعد ساعات من القصف العنيف الذي يتواصل، غارات عنيفة خارج المنطقة التي حددتها الإدارة الأمريكية لإسرائيل مع بدء الإعلان عن وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة، في صور، في النبطية، كذلك في منطقة سهل البقاع الغربي أيضا غارات عنيفة. ووفقا للتقارير 11 شخصا قتلوا من جراء هذه الغارات الإسرائيلية بضمنهم أطفال. إسرائيل تتجه إلى توسيع المعركة، هي الرسالة والعنوان الواضح في هذه الساعة.
16: نعم، أحد الأهداف من هذه من توسيع هذه العملية للتجاوز الخط الأصفر هو إزالة تهديد المسيرات المفخخة الذي ما زال قائما وبقوة، حتى أن حزب الله كما يقول جيش الدفاع بدأ باستخدام هذه المسيرات ليلا ليس فقط نهارا.
17: هذا ما تقوله الأوساط العسكرية عندما تبرر عملية التوغل وكذلك تصعيد القتال في الأراضي اللبنانية، بأنها بهذه الطريقة تحاول إبعاد تهديد المسيرات، وكما نعلم هذا هو التهديد المركزي التي تتعرض له القوات الإسرائيلية وكذلك القرى والتجمعات السكنية المحاذية للحدود. هناك علامات استفهام إذا ما فعلا تمكنت تتمكن إسرائيل بهذه الطريقة، أي بعمليات التوغل المحدودة، إبعاد خطر المسيرات. هناك من يرى بأن هذه هي الرسالة التي تنقلها إسرائيل ليس فقط للجانب اللبناني وإنما أيضا للداخل الإسرائيلي، على خلفية شعور الارتباك، الغضب، الاستياء، ليس فقط في صفوف المواطنين سكان القرى والتجمعات السكنية في شمال البلاد، وإنما أيضا في صفوف القوات العسكرية المقاتلة في لبنان التي تتدمر من عدم توفر أي وسائل حقيقية ناجحة لمواجهة تهديد المسيرات. الرد الإسرائيلي هو عن طريق توسيع المعركة وتوسيع عمليات التوغل.
16: نعم، دعنا نقول من يدفع إلى هذا الأمر هو المستوى العسكري في البلاد. رأينا أيضا قائد هيئة أركان جيش الدفاع داخل الكابينت الذي طلب توسيع هذه العملية بسبب أيضا لإزالة التهديدات من قبل حزب الله، وأيضا يقال بأن جنود جيش الدفاع تحولوا لأهداف لأنهم مرابطين في مكان واحد.
17: هذا صحيح، وهذا له هذا عامل له أهمية كبيرة عندما نحاول تحليل القرارات واعتبارات الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتصعيد المعركة. المعنويات في الأوساط العسكرية، هناك حالة من الغضب، الاكتئاب في صفوف القوات المقاتلة. الحقيقة بأن لا توجد هناك وسائل حقيقية ناجعة وناجحة سوى المحاولة لتخليص الضار وخسائر الناجمة عن هذه المسيرات. هذا ما يكون من بين العوامل التي دفعت القيادة العسكرية إلى اتخاذ هذا القرار. دعنا نتذكر أن رئيس هيئة الأركان يوم الأحد خلال جولة تفقدية في مقر قيادة الجبهة الشمالية كان قد صادق على خطط عملياتية لتوسيع المعركة في لبنان. بلا شك تزايد وتكثيف إطلاق هذه المسيرات من بين العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة. ويجب القول في رأس عندما إذا ما نرى ونعود منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من الشهر الماضي، كان واضحا بأن التوجه إلى تصعيد المعركة في لبنان أصبح حتميا على خلفية تصعيد الضربات من قبل حزب الله، الرد الإسرائيلي، وكذلك كل ما يتعلق بقضية المسيرات وعجز إسرائيل عن مواجهة هذا التهديد الخطير.
16: يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
17: شكرا فراس.
16: ذكرت مصادر أمريكية أن واشنطن ستدعم أي نشاط عسكري إسرائيلي ضد حزب الله، في حين يتوجه وفد عسكري لبناني إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأمني مع إسرائيل في البنتاغون يوم الجمعة. نعود إلى مراسل الشؤون السياسية شيمون إيران. شيمون، مرحبا بك. ذكرت قبل قليل كابينت لترامب غدا، والآن في هذه الأثناء هناك كابينت في البلاد يترأسه نتنياهو. من الطبيعي على الطاولة أيضا إيران ولبنان، لا يمكن فصل الأمران. والسؤال الأكبر، ربما سؤال مليون دولار كما يقال، إذا كان سيكون هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بالذهاب إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان على وقع هذه المفاوضات مع إيران.
18: هذا ما تؤكده مصادر إسرائيلية وأمريكية بأن واشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل. استمعنا إلى تهديدات إيرانية بأنه إذا ضربت إسرائيل لبنان بقوة فإن هذا الأمر سيمس المفاوضات الأمريكية الإيرانية. على كل حال هناك ارتياح كبير في إسرائيل من هذا الأمر. رأينا كل هذه الهجمات وضربات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، كما تفضلت لاحقا من هذا الأسبوع في البنتاغون بوزارة الدفاع الأمريكية وفدان إسرائيلي ولبناني، وسيشارك وفدان عسكريان من كلا البلدين. حزب الله وواشنطن تتهم حزب الله بأنه هو الذي يعمل لإجهاد وإحباط كل هذا التقدم الإسرائيلي اللبناني، خشية أن يصبح أن يفقد تأثيراته حزب الله وأن تفقد قوته حزب الله. على كل حال هناك كما قلنا في هذه السادسة جلسة للكابينت في أورشليم القدس برئاسة رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، الكابينت الموسع. بموازاة ذلك كما قلنا غدا في كامب ديفيد الرئيس الأمريكي لمناقشة كل هذه التطورات. وأمر آخر، المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان على الأرجح.
16: هذه النقطة، ما الهدف من هذه الزيارة؟
18: نعم، أولا هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي. قبل قليل يقول مصدر في البيت الأبيض إنه تم إطلاع إسرائيل على التحركات الجارية بين واشنطن وطهران، والاتفاق المتبلور سيكون إسرائيل ستكون مرتاحة منه، بمعنى ربما لن يتخلى الرئيس ترامب عن النقاط الرئيسية، المسألة النووية، مسألة الصواريخ على فكرة لا تذكر، وهذا الأمر يشكل تهديدا حقيقيا على دولة إسرائيل ولا يذكر في أي نقطة من نقاط الاتفاق الأخذ بالتبلور. الهدف من زيارة كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل لإحاطة القيادة الإسرائيلية علما للقاء رئيس وزراء بنيامين نتنياهو كما يبدو نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وذلك كما قلنا لمناقشة كل هذه التطورات ولتذليل العقبات، وربما إحاطة إسرائيل علما بكل ما يجري حاليا. هناك قلق في إسرائيل، لا يمكن لرئيس وزراء أن يتصدى لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لو كان ذلك جو بايدن لكان رئيس وزراء على الأرجح سيتصدى له بقوة، بسبب كل ما نرى من قلق من ربما إبداء واشنطن تنازلات لإيران. على كل حال الجميع في حالة انتظار وترقب شديد لرؤية ما سيتمخض عن كل هذه التطورات في رأس.
16: نعم، دعنا نقول شمال ما يرغب به نتنياهو في هذه المرحلة، ولا كان له أكثر من حديث مع الرئيس الأمريكي ترامب، هو فصل ما بين إيران ولبنان، خصوصا بالمفاوضات هناك لديه قلق حقيقي بأن ربما تقوم واشنطن بتكبيل أيدي إسرائيل في لبنان بسبب هذه المفاوضات.
18: لا أعتقد، ليست هناك، واشنطن لا تقيد حركات إسرائيل، ونحن نرى بأن وكما قلت تحدثت مع مصادر سياسية إسرائيلية ومصادر أمريكية أيضا تتهم لبنان، تتهم بالأحرى تتهم حزب الله، وماركو روبيو يعود ويؤكد بأن حزب الله هي العقبة الرئيسية بواجه التقدم إلى اتفاق. حزب الله تطلق هذه المسيرات المفخخة، تقوم بقتل جنود إسرائيليين يوما بعد يوم بإعاز وبأوامر من إيران، إيران هي صاحبة الأمر في هذا الصدد. حزب الله تخشى أن تفقد سيطرتها ونفوذها في لبنان، ولكن الإدارة الأمريكية تعطي كامل الحرية لجيش الدفاع للعمل بكل القوة ضد منظمة حزب الله الإرهابية في رأس.
16: نعم شيمون نرى، شكرا جزيلا لك.
18: شكرا لكم.
16: جراء التهديدات الإسرائيلية تشهد ضاحية بيروت ومناطق أخرى نزوحا واسعا، في حين يهدد حزب الله بإسقاط الحكومة اللبنانية في حين استمرت بالمفاوضات، كما يؤكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن نزع السلاح سيكون بمثابة إبادة. مساء الخير لبيير دياب، خبير الشؤون اللبنانية من طاقم مكان، مرحبا بك. نبدأ من قضية النزوح، هناك قلق حقيقي في الضاحية في بيروت من عملية عسكرية واسعة بالنسبة لإسرائيل ونزوح واسع.
19: نعم فراس، بداية مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين. بالفعل من امبارح بالليل الضاحية الجنوبية وهي تشهد موجات نزوح هائلة من الضاحية إلى مناطق أخرى أكثر أمانا، واليوم أكثر من بعد الإنذار الإسرائيلي لمدينة النبطية واللي بتعد 120 ألف نسمة بضرورة سكان إخلاء المدينة والذهاب إلى شمال نهر الزهراني، في موجة نزوح هائلة من العالم. طبعا بدها تصمت بريشة، يعني العالم بدها تهرب من الحرب، لأنه العالم ما عاد فيها تقبل ولا بأي شكل من الأشكال الخطاب اللي عم يفرضه عليها حزب الله.
16: نعم بالنسبة لحزب الله، هناك من يقول بأنه في حالة ضغط حقيقية حتى بالنسبة للتصريحات، لديه تصريحات إزاء الحكومة اللبنانية بأنه يرغب بإسقاطها.
19: صحيح، خلينا بس قبل ما يحكي نعيم قاسم بأنه راح يسقط الحكومة اللبنانية بالشارع، جاء اتصال من وزير الخارجية الإيرانية عراقجي وكمان لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وقال لهم عراقجي إيران ستستمر بدعم حزب الله إلى ما لا نهاية. اليوم نعيم قاسم مثل وكأنه عم برد الإجر لإيران، مشان بده يخليها هي، يخلي لبنان هو علقان بالمفاوضات ضمن الملف الإيراني الإيراني. وأيضا المهم نعيم قاسم عم بيصوب على اللجنة العسكرية اللي رح تجتمع بواشنطن نهار جمعة الجاي مع مسيلاتها الإسرائيلية مشان تهيئة الظروف لعملية اتصالات وتنسيق بإشراف واشنطن خارج عن الميكانيزم. يعني الميكانيزم مبدئيا بس تتشكل هيدي اللجنة راح فعليا راح يكون
16: ينتهي
19: راح ينتل. اذا هون حزب الله عم بيحاول يصوب على جهتين، على الحكومة لأن هي مستمرة بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هو هون نأزان لأنه في خبرية طلعت وحزب الله مسكها أنه واشنطن بدها تعمل وحدة خاصة بالجيش اللبناني مهمتها بس سحب سلاح حزب الله، تكون بإشراف وتدريب البنتاغون.
16: نعم قد يكون تحدي الحزب لها. أمر آخر بالنسبة لنعيم قاسم، هو في كل خطاب أو في كل بيان يواصل التهديد.
19: نعم.
16: وهذه المرة يتحدث أيضا عن قضية نزع السلاح لحزب الله ويقول بأنه بمثابة إبادة.
19: بالضبط، اليوم حزب الله بيعتبر هو بالنتيجة حزب الله بس ينسحب سلاحه منه، بالأخص بعد الحروب اللي عم بشنا من 2023 لتاريخ اليوم، ما راح ياخد صوت واحد بالبيئة بعد في عنده الأصوات اللي دعميته اللي بعد حواليه اللي هني حواليه اللي بعدهم عم ياخدوا مصاري عم يقبضوا مصاري منه. بس ينتهي ضغر سلاح حزب الله، بس ينتهي حزب الله كتنظيم مسلح ما راح يعود يلاقي صوت واحد يعطيه بالبيئة، بالأخص بالبيئة الشيعية اللي عانت الأمرين. ومبارح بيحتفل بعيد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وهو الجنوب اليوم تحت السيطرة الإسرائيلية كاملة أو بالانتشار العسكري أو بالنار. يعني الناس ما عادت كتير قابضة قصة حزب الله، ولها السبب حزب الله عم يشتغل ضمن البيئة، وكل صوت معارض بشيعي عم بيحاول يقمعه بالمنيح أو بالعاطل عم يحاول يقمع أصوات المعارضة، وصارت كتير الأصوات المعارضة الشيعية ضد سياسة حزب الله. وحتى حركة أمل بلشت تفصل حالة اليوم عن حزب الله.
16: نعم بيير دياب شكرا جزيلا لك.
19: ألا.
16: وإلى موضوع آخر، كشفت قناة كان نقلا عن مصادر إسرائيلية وأخرى أن رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني عقد اجتماعا مع القيادة الفلسطيني محمد دحلان خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، في حين رفض جهاز الشباك التعقيب على النبأ، وكانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن أطرافا مختلفة طرحت اسم دحلان كمرشح محتمل لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب. ومن جانبه كان دحلان قد صرح لوسائل إعلام عربية برفضه تولي أي منصب أمني أو تنفيذي. استدعي مدير طاقم موظفي ديوان رئيس الوزراء ساحي برافرمان لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في قضية تسريب الوثائق السرية لصحيفة بلد الألمانية، ومن المتوقع أن تنسب له الاحتيال وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة. ويشار إلى أن تفاصيل القضية كشفت في سياق مقابلة حصرية لمستشار رئيس الوزراء سابقا إيلي فيلدشتين مع قناة كان. وإلى موضوع آخر، في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد في البلاد، خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة المصرفية بربع بالمئة، واتخذ القرار بفضل تراجع نسبة التضخم المالي وارتفاع سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم هذا الخفض في تحفيز وتيرة النشاط التجاري وضخ السيولة النقدية في الأسواق. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
20: بنك إسرائيل خفض نسبة الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتصبح 3.75%، وذلك بفضل تراجع نسبة التضخم المالي وارتفاع سعر صرف الشيكل.
21: אני רוצה להרחיב פה. המדיניות המוניטרית או החלטת הריבית בעצם מאזנות בין קודם כל שמירה על האינפלציה בתוך היעד לבין תמיכה בפעילות הכלכלית.
22: ואני חושב שבזה הכל זה הצדיק להוריד בחצי אחוז את המצב בארץ. המצב הקשה שעברנו שלוש שנים, קורונה, מלחמת אוקראינה, רוסיה, והמלחמה עם החמאס ולבנון ואיראן, כל הדברים האלה מראים שהכלכלה הישראלית היא איתנה, אבל צריכים לדעת להמשיך להביא אותה למצב שתוכל לצמוח. בסך הכל הורדת הריבית הייתה הגיונית והיא הייתה צריכה להיות יותר חזקה.
20: ولخفض نسبة الفائدة تداعيات مباشرة على المواطنين، أبرزها انخفاض كلفة القروض العقارية المشكنتة والقروض البنكية، ويساهم القرار في تحريك سوق العقارات والاستثمارات.
1: التأثير راح يكون إيجابي لكن صغير جدا، ما بكون يعني الناس تتدافق وتشتري السكن، لذلك ما أعتقد أنه يعني راح يكون هذا التأثير إيجابي كبير، رغم أنه راح يكون إيجابي، لكن خلينا نحكي أنه تأثير صغير جدا. والشغل الثاني أنه لازم يكون استمرارية لهذا الحكي.
20: وزير المالية بسليل سموتريتش أصدر بيانا رحب من خلاله بقرار خفض نسبة الفائدة، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من أعباء تكاليف المعيشة.
22: אין ספק שזה יכול להגביר את הכלכלה, ואני חושב שהמשק הישראלי אחרי המלחמה שהייתה לנו כמעט לאורך 3 שנים, והיא עדיין נמשכת, ואי הוודאות נמשכת, היה צריך להכניס יותר ודאות בנושא הריבית, מכיוון שאם הוא היה מוריד בעוד 0.25%, היה עוזר בהחלט עזרה רבה.
20: ועל הרغم من خفض نسبة الفائدة فإن قيمة الشيكل مقابل الدولار تواصل في الارتفاع. اتحاد أرباب الصناعة حذر من التداعيات الاقتصادية من تراجع قيمة دولار وتأثيره على المرافق الاقتصادية.
2: شعر الدولار النخخي هو كاتاستروفا للتعسيه الاسرائيليه. مين هولخ ليسبول بזה؟ هولخيم ليسبول من ذا، عובדים שיפוטרו מקווי ייצור, חברות שיעבירו קווי ייצור לחול, ומדינת ישראל במערכת המיסוי שלה. כלומר גם מדינת ישראל השותפה שלנו מפסידה באופן ישיר גדולה מאוד מהמצב הזה של שער הדולר.
20: وحذر خبراء اقتصاديون من ان خفض الفائده قد يؤدي الى تراجع ارباح المودعين في البنوك نتيجه انخفاض العوائد على الودائع وبرامج التوفير.
3: هذه بوادر جيده للاقتصاد الاسرائيلي، والمتوقع من محافظ بنك اسرائيل ان يستمر في هذه الوتيره لدعم الاقتصاد، ولكن بدون شك الاقتصاد الاسرائيلي قوي متين وبالامكان التقدم في هذا المجال ودعم النشاط الاجتماعي والمرافق الاقتصادية.
20: إذن تخفيض نسبة الفائدة للمرة الثانية والتراجع في التضخم المالي والارتفاعات في البورصة وقوة الشيكل أمام العملات الأجنبية ما هي إلا ثمرة بداية إعادة الانفتاح الاقتصادي.
16: والآن إلى أجواء عيد الأضحى. عشية عيد الأضحى المبارك تشهد البلدة القديمة في أورشليم القدس ركودا ملحوظا في الحركة التجارية، حتى أن محال بيع الحلوى والملابس التي تعج عادة بالمتسوقين في فترات الأعياد ظهرت شبه فارغة. مراسلنا أحمد أبو سويس تجول في البلدة القديمة وأعد لنا التقرير التالي.
23: لحظات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، فيما كان تاجر الحاج فتحي جابر يجلس أمام محله في البلدة القديمة في أورشليم القدس مترقبا دخول المواطنين لشراء احتياجاتهم، في مشهد يعكس حالة الترقب التي يعيشها التجار مع اقتراب العيد.
24: المشكلة إنه ما في سياحة، السياحة في البلدة القديمة أو في القدس وحتى في كل البلاد صفر، يعني ما في سواح بتاتا، ما في سواح. احنا بنعيش على السواح اكثر من نعيش على الاجنبي، على الزبون المحلي. الزبون المحلي بيقول لك بدي شغله بخمسة شيكل، 2 شيكل، 10 شيكل. الاجنبي بيشتري بتسوق.
23: مشهد الركود لا يقتصر فقط على الحاج فتحي الجابري، فالبلدة القديمة هنا تشهد أيضا اليوم ركودا ملحوظا رغم توافد وعبور آلاف المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حتى أن محال بيع الحلوى والملابس التي تعج عادة بالمتسوقين في فترات الأعياد ظهرت شبه فارغة.
25: لما كنا نقول وقفة عيد قبلها بيومين ثلاثة نكون جاهزين للعيد، لكن للأسف لا في عيد، ولا أنا شايف بهجة العيد لا للأطفال ولا للكبار بالعمر ولا للشباب.
26: هيك شايف الشوارع يعني شبه فاضية، يعني ما فيش حركة، الناس يعني ظروفها على حالها، الظروف الاقتصادية مع الناس يعني المصاري والأداء إشي يعني بتعرف أشغال قليلة وأشياء زي هذه.
23: تأثيرات الحرب والأوضاع الاقتصادية هذا العام كانت واضحة على أجواء العيد، حيث عبر كثيرون من المواطنين عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الأضاحي، الأمر الذي حال دون تمكن الكثير منهم من شرائها هذا العيد.
25: كعامل نقول العمال ما انت عارف أغلبيتهم مش عم بيشتغلوا، لما تكون حق الأضحية ما تعادل 4000 شيكل ومعاشه 5000 شيكل، شو بده يكفيه يعني؟ إذا بده يضحي له ضحية، شو بده يلبس أولاده أواعي العيد؟ ولا بالمغزى عنده مية ولا أجار دار ولا أرنونة؟ وهي كلها مصاريف بلا مؤاخذة.
23: هذا واستغل عدد من المواطنين من مختلف أنحاء البلاد وقفة العيد للوصول للمسجد الأقصى، والذي شهد اليوم حضورا كبيرا للمصلين والزوار.
4: هذا اليوم الحمد لله تبارك وتعالى يوم فضيل، وأنصح كل الشباب كل الأهل كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يجي على هذا اليوم ويأتي إلى الصلاة في الأقصى، وطبعا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
23: من جانبها دعت الشرطة المواطنين إلى المحافظة على الأمن والنظام العام خلال أيام العيد، والحرص على إبعاد أبنائهم عن الألعاب الخطرة والمفرقات.
6: قوات الشرطة منتشرة ومعززة في مختلف أنحاء المدينة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. نطلب منكم الابتعاد عن المفرقات والألعاب الخطرة والتحلي بالصبر والتعاون مع أفراد الشرطة في الميدان. بتعاونكم نقدر نخلي العيد يمر بأجواء آمنة وهادئة.
23: وفي ظل هذه الأجواء يبقى الأمل بأن تحمل أيام العيد الطمأنينية والفرح للجميع، وأن يعيده الله بالخير والسلام والأمان.
16: يبدأ بعد صلاة المغرب حجاج بيت الله الحرم النفيرة من صعيد عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، وبعد إتمام أعمال منى يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة والتحلل من الإحرام. وبهذا يستقبل العالم الإسلامي غدا عيد الأضحى حامل معه بشائر الخير والسلام، ونتمنى للجميع كل عام وأنتم بألف خير. وبهذه الأجواء نتحول الآن إلى الأحوال الجوية. ترتفع درجات الحرارة غدا قليلا خاصة في المناطق الجبلية، وبعد غد الخميس تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
0: أنتم مع مكان. مكان. كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. مكان. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيدوا معنا،
1: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
0: ممكن تعمل عيد كبير. عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
7: عيب علي إذا عارف.
6: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
7: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
6: لا بعيدة، ساعة نصل.
7: لكان عند سميرة، إياها إياها قريبة.
6: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
7: later. آه بركي نروح نعايد عند أمي.
6: هو علينا.
8: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
7: خلاص هات نروح عند ميسا.
6: مين ميسا؟
8: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
11: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
12: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
11: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
0: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
12: معاك حق، القصة فيش فيها مزح.
0: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: عناوين الأخبار: نتنياهو يعلن عن تعميق العملية العسكرية في لبنان، الكشف عن بنية إرهابية للجبهة الشعبية في شرق أورشليم القدس، ترامب يعقد غدا اجتماعا مع جميع أعضاء إدارته، إصابات في حادث إطلاق نار في عبلين مساء اليوم، وارتفاع الحرارة يوم الغد.
0: راديو مكان الأخبار،
13: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعميق العملية العسكرية في لبنان، وفي مستهل جلسة للكابينت السياسي والأمني مساء اليوم قال إن جيش الدفاع يعمل بقوات كبيرة في الميدان ويستولي على مساحات مسيطرة، وأضاف أنه في المقابل يتم بذل مجهود وطني عملاق للدفع بحلول إبداعية وحديثة ضد المسيرات المفخخة. أصدر جيش الدفاع مساء اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: سلعة صور، برج قلويه، جبشيط، لقصيبي النبطي، فرون، عبة، دير كيفة، كفر سير، صريف الغندوري، النفخي، قاقعية الجسر، عدشيت الشقيف. وقال الناطق العسكري إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أعلن جهاز الأمن العام الشباك والشرطة بعد ظهر اليوم عن كشف بنية إرهابية للجبهة الشعبية في شرقي أورشليم القدس تم تشغيلها من فرنسا. وتم خلال شهرين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي اعتقال 5 من سكان شرقي العاصمة بشبهة تجليدهم من قبل نشيط الجبهة الشعبية صلاح حموري الذي يعمل في فرنسا في إطار المحور الشيعي بهدف الدفع باعتداءات إرهابية في إسرائيل. وقدمت بحق 2 من المعتقلين هما الشقيقان يزيد وسعيد دادو لائحة اتهام تنسب إليهما العضوية في منظمة إرهابية والتواطؤ على ارتكاب عمل إرهابي. في قلب قلقيليا جرى اليوم اعتقال المخرب شادي جمعة بشبهة الضلوع في اعتداء إطلاق النار الإرهابي الذي وقع عند مدخل قرية فندق أواخر عام 2007 وراح ضحيته المواطن عيدو زولدان. أورد هذا نبأ مراسلنا نجيب قزل. نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد غدا اجتماعا مع جميع أعضاء إدارته في منتجع كامب ديفيد. وكشف المسؤول عن أن الاجتماع سيبحث السياسة الخارجية. عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى طهران اليوم بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة وفق ما نقله التلفزيون الإيراني. وأشارت وكالة فارس إلى أن إعادة الأموال الإيرانية المجمدة كانت المحور الرئيسي للمحادثات بين كبار المسؤولين في طهران والدوحة. وكان مصدر إيراني مطلع أكد أن زيارة قاليباف إلى قطر أحرزت تقدما في المحادثات مع الولايات المتحدة. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عزم فرنسا اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل لناشطين في أسطول غزة وصفا إياها بالمروعة. وقد قررت باريس حظر دخول الوزير إيتامار بن غفير أراضيها عقب شريط الفيديو الذي نشره لمعتقلي الأسطول حيث يظهرون وهم مقبلون ويشثون على ركبهم. أسفر حادث عنف في عبلين مساء اليوم عن إصابة عدة أشخاص بجروح، ووصفت حالة 2 منهم وهما رجلان في 45 من العمر بالخطيرة من جراء تعرضهما لإطلاق النار. ويفيد مراسلنا نجيب قزل أنه يعتقد بأن الخلفية جنائية وبشرت الشرطة تحقيقاتها.
14: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
14: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد. في 9 محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول.
16: مش بس تاريخ الرزنامة،
17: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
16: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
17: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
14: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
17: عيد معنا،
1: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
17: ممكن تعمل عيد كبير.
14: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
18: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
19: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
18: موسم غير تقليدي وغير عادي.
19: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
20: اشعلها ابو الورد اشعلها.
18: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
19: الورد
18: من راديو مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: عناوين النشرة: مقتل شخص في انفجار سيارة قرب أوراكيفا، إصابات في حادث إطلاق نار في عبلين مساء اليوم، تعميق العملية العسكرية في لبنان، ترامب يعقد غدا اجتماعا مع جميع أعضاء إدارته، وارتفاع على درجات الحرارة يوم غد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. قتل الليلة شخص في انفجار سيارة على الطريق الساحلي قرب أوراكيفا، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. أسفر حادث عنف في عبلين مساء اليوم عن إصابة عدة أشخاص بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم وهما رجلان في 45 من العمر بالخطيرة من جراء تعرضهما لإطلاق النار. ويفيد مراسلنا نجيب قزل أنه يعتقد بأن الخلفية جنائية. يعمق جيش الدفاع العملية العسكرية في لبنان، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم في مستهل جلسة للكابينت السياسي والأمني. وقال إن جيش الدفاع يعمل بقوات كبيرة في الميدان ويسيطر على مواقع مشرفة، ويقوم بتحصين الحزام الأمني لحماية التجمعات السكنية في شمال البلاد. وأضاف نتنياهو أنه في المقابل يتم بذل مجهود وطني عملاق للدفع بحلول إبداعية وحديثة ضد المسيرات المفخخة. نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد غدا اجتماعا مع جميع أعضاء إدارته في منتجع كامب ديفيد. وكشف المسؤول عن أن الاجتماع سيبحث السياسة الخارجية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكونور عزم فرنسا اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل لناشطين في أسطول غزة، واصفا إياها بالمروعة. وقد قررت باريس حظر دخول الوزير إيتامار بن غفير أراضيها عقب شريط الفيديو الذي نشره لمعتقلي الأسطول، حيث يظهرون وهم مكبلون ويشثون على ركبهم. لقي شاب عشريني مصرعه مساء اليوم وأصيب 3 بجروح متفاوتة إثر تصادم مركبتين على طريق رقم 316 في منطقة النقب، ووصفت حالة أحد المصابين وهي شابة بالخطيرة، فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة، نقلوا جميعا على إثرها إلى المستشفى للمعالجة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة وبئر السبع 27، 30 في جبال الجليل، هضبة الجولان 32، و26 درجة في اللد. في 6 من صباح الغد مستمعينا الكرام، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل وين مكان
6: مع غازي أبو بكر.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
10: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
11: من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

اليوم الوقفة وبكرة العيد. كل عام والجميع بألف خير. كل العيون متجهة صوب مكة وموسم الحجيج. وقبل وفاته في عام 1961 قام الشاعر المصري بيرم التونسي بأداء فريضة الحج، وفي أعقابها كتب كلمات أغنية القلب يعشق كل جميل، والتي غنتها أم كلثوم بعد 10 سنوات من وفاته. واعتقد الكثيرون بأن الأغنية أغنية عاطفية، ولكن الأغنية هي أغنية دينية تتحدث عن العشق الإلهي. مع صوت أم كلثوم، ألحان رياض السنباطي، كلمات بيرم التونسي، والقلب يعشق كل جميل.

كلثوم. القلب يعشق كل جميل، غنتها كوكب الشرق عام 1972 إلى السيدة فيروز، والتي غنت عام 1966 من كلمات سعيد عقل، ألحان وتوزيع الأخوين رحباني، غنيت مكة.

فيروز. من فيروز ننتقل إلى أسمهان، والتي غنت عام 1939 عليك صلاة الله وسلامه، ألحان فريد الأطرش.

أسمهان في ألحان فريد الأطرش. من أسمهان إلى ليلى مراد، عام 1953، غنت من كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي يا رايحين للنبي الغالي.

ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي ألحان رياض الصنباطي مسك الختام صفاء أبو السعود. أهلا بالعيد، كل عام والجميع بألف خير وإلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: مرحبا مرحبا، أنتم مع لقاء فن فنانينا. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بساعدنا بالإنتاج، تحية لخين دهان بساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها بصوت جيانا نداف.

0: نرحب بالفنان أحمد فودي. كيفك أحمد؟
1: حبيبي أستاذ شادي،
0: نحب دائما نسمع صوتك معنا وأغاني جديدة، وهي مناسبة لنحكي معك. الريم، مين هاي الريم اللي بتغني لها؟
1: كل واحد اسمه ريم، بس كله بحكي عليه.
0: لمين؟ طيب مين هاي الريم؟
1: الريم الغزال الأبيض،
0: صح، بيرمز للأنوثة، الرقة والجمال العربي الأصيل، كمان كله هذا بمعنى ريم. في حدا اسمه ريم بتغني لها إياها ولا كلمة وحبيتها؟
1: والله هيك مجرد وصلتني هي كلمات معتز عزيز وألحان ميلاد عزيز، استوديوهات عنان أو زيدان. طبعا كلام ألحان اللي هي سوري، وبالصدفة مبارح أم العروس كانت اسمها ريم وطلبوا مني أغني أغنية الريم
0: وغنيتها بالعرس.
1: وغنيناها.
0: حلو، كيف الأصداء على الأغنية بعد جديد؟ الأغنية
1: بعد جديدة في مشكلة صغيرة كانت في اليوتيوب، المفروض أنه كانت عدد المشاهدات أكثر بكثير من هيك،
0: حلتوها؟
1: إن شاء الله معطيني هو كيلو بعد 72 ساعة.
0: بتصير يعني تبين المشاهدات،
1: حسيت فيها صراحة.
0: بتغنيها بالأعراس كمان؟
1: أكيد.
0: يوم السبت رح تكون ضيف على برنامج استوديو، رح تغني له الفنان الكبير وديع الصافي. أحمد صح؟
1: مزبوط.
0: شو رح تغني؟ هات نتذكر، نحاول نتذكر شو سجلت.
1: الأغاني ولا الأغنية الخاصة اللي رح نعطيها؟
0: الأغنية الخاصة بالأول، في أغنية خاصة.
1: أنت قلبي،
0: أنت قلبي، من كلمات وألحان تيسير حداد.
1: طبعا نوجه تحية كبيرة.
0: أغنية رومانسية طربية، شو اللون؟
1: طربية. والله
0: خلينا نسمعها، شو رأيك؟
1: أوه هاي يمي أول المستمعين أنتو.
0: إلا طبعا، سمع المستمعين الأغنية الجديدة للفنان أحمد فودي.

0: بعد ما سمعنا انت بقلبي الفنان احمد فودي من برنامج استوديو، كمان راح تكرموا بهالحلقه الفنان الكبير وديع الصافي، صح؟
1: مزبوط.
0: شو راح تغني له وبتحبه انت؟ اكيد
1: اكيد اكيد طبعا، يعني استاذ وديع يعني فش راعين على صوته دائما، وانا دائما يعني بتواصل مع ابنه فادي وهيك.
0: شو راح تغني متذكر؟
1: احنا اخترنا 5 اغاني صراحة. الاغاني اللهم صل على سيدنا محمد، احنا سجلناها بشهر 9، يعني انت عارف يعني انا كل يوم استمع عرسي ويا دوب اتذكر.
0: بنستنى ونشوف الحلقه يوم السبت، راح تكون على قناه مكان. حكيت انه انت لسه مشغول بالفترة الاعراس.
1: طبعا طبعا
0: رجعت الاعراس بقوه، خلصت الحرب.
1: أنا صراحه بهي الساعه بكون نايم بس صحيت عشانك.
0: شكرا شكرا احمد. الاعراس رجعت بقوه، كيف شايف الوضع؟
1: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ما ترجع الحرب.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ما ترجع، نضلنا نفرح الناس ونضلنا مبسوطين. هي اهم
0: شيء ان شاء الله. عندك موسم افراح حافل اكيد.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: على خير ان شاء الله. شكرا للفنان احمد فودي، ودائما بنحب نسمع منك اغاني حلوه. شكرا احمد.
1: الله يسعدك حبيبي،
0: نهارك حلو. كمل نوم لكان.
1: يلا حبيبي،
0: سلامات، باي باي.

0: شو حلو مهيوبي طيوبي شيء حلو هذا من الناصري عملنا لنا أحدث أغنية
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا
0: رجعنا مع أغنية ناجحة للفنان زهير فرانسيس

لكن هالكو وصلت للمرتبة الأولى قعدت 3 أسابيع بالقمة. نذكركم أنه يوم الأربعاء من التنتين للثلاثة موعدنا مع سباق جديد. إسا كمان أغنية جديدة نتعرف عليها واصف حبيب دلعن. كل إنتاجات فنانين بلادنا اسمعوها دايما دايما بلقاء فن.

أنس طباس من نولا الأغنية الأنجح هالأيامات يا الطنوس رقم واحد صار له 3 أسابيع المرتبة الأولى الهوى جعنا كلمات وألحان إياد مطانس توزيع رامي عرفات.

يا طنوس. يوم الأربعاء نشوف إذا رح يبقى رقم واحد ولا رح يتراجع. أربعة موعد جديد مع السباق ساعتين تاني.

0: الحلوة اللي صلنا فترة عم نسمعها تغني لنا إياها حنان عثاملي روحي. نرحب بحنان معنا. مرحبا حنان.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: شو هالأغنية الحلوة اللي قدمت لنا إياها؟
1: تسلم. شكرا جزيلا من ذوقك.
0: والله حلوة. صوتك حلو كمان.
1: شكرا.
0: احكي لنا شوي عن ظروف إصدار هالأغنية. كيف غنيتيها؟
1: إصدار هالأغنية أتت هيك بإلهام. يعني كنت في شي صفرة من صفراتي مروحة هيك في الطيارة، وكانت بس تمع لمجموعة من الألحان المختلفة المتنوعة وولدت هاي الكلمات، بديت أكتبهن وجاءت هاي الأغنية تبعا.
0: حلو. كلماتك وألحان مين؟
1: الكلمات كلماتي وألحان الفنان وهاب بدرني.
0: وجه له تحية أكيد. لاحظت أنه أنت حضرتك دكتورة صح؟ عندك يعني دكتوراه بأي موضوع؟
1: أنا دكتوراه معي في النقد والأدب والفلسفة، وطرحة الدكتوراه تجمع ما بين الأدب والفن أيضا.
0: كمان روائية حضرتك صح؟
1: نعم، باحثة في فن الأدب والرواية.
0: شو اللي خلاكي بهاي الأيامات تغني؟ هذا حلم قديم؟
1: لا أبدا لا، أنا دائما أغني منذ كنت صغيرة. والدي أيضا شاعر شعبي زجال ومعروف في قرية الريني، وأهداني هذا الصوت الجميل منذ الصغر أنا أغني. ولكن طبعا حينما في مراحل حياتك تتفرغ للعديد من الأمور، تحاول أن توفق بينها وتتوزع الأمور، بهذا السبب أتت الأغاني ربما الخاصة متأخرة قليلا.
0: إسا تفرغتي شوي.
1: يعني تركيز على الأمور يحتاج وقت وجهد.
0: أحس كمان صورتي للأغنية فيديو كليب. وين هالمناظر حلوة هاي؟ بالبلاد؟
1: اسطنبول. نعم، ليست في البلاد لأنها جاءت في فترة الحرب. وكنت باستضافة ابنتي التي تتعلم خارج البلاد، وهي تقطن بجانب تلك المنطقة الجميلة.
0: حلو.
1: استثمرت الوقت في تصويرها هناك.
0: حلو. شو ردة الفعل اللي عم تخديها على الأغنية؟
1: جميلة جدا، رائعة جدا، لأن يعني الجميع يسمعها ويعود لي بإطراءات.
0: حلو.
1: ويرددونه أيضا، يردون الأغنية، يسمعونها دائما أقرباء وغرباء، وهذا الشيء يثلج الصدر.
0: حضرتك بتقدمي حفلات كمان؟ بتظهري بحفلات ولا بتكتفي بس بالغناء عبر اليوتيوب؟
1: طبعا أنا ظهرت على أهم المسارح الموجودة في بلادنا وأيضا عالميا. أشترك في كونسرتات خارج البلاد. وطبعا
0: احكي لنا وين كنت، وين شاركتي؟
1: شاركت كثير من المسارح المحلية هنا عديدة، وفي خارج البلاد كنت في النمسا في كونسرت في النمسا، وأيضا في دريسدن في ألمانيا وبون.
0: حلو.
1: نعم.
0: حلو. رائع. شكرا لك كثير على هالمقابلة السريعة. بتحب تقولي كلمة للمستمعين عم يسمعونا؟ اسمع أغنيتك يتابعوها.
1: وشرفني، شرف كبير لي جدا.
0: شكرا.
1: أحدث معك اليوم.
0: شكرا.
1: وأوجه للمستمعين، للذين يحملون ذائقة جميلة وأصيلة.

0: لا، أقول دائما الموسيقى هي لغة أصداؤها لا تنتهي، خاصة إذا كان الفنان فنان يحمل روح الأصالة.
1: ولا مرة متأخر كمان، صح؟
0: ولا مرة أكيد، من قال ذلك؟
1: حلو حلو، شكرا حنان،
0: العفو.
1: إلى اللقاء،
0: إلى
1: نهارك
0: اللقاء.
1: حلو، إلى اللقاء.

هي الضرابي، خدنا معه مشوار حيفا وعكا وعرام الله وعزولان كمان. السندين خطيب تحكي لنا عبلادنا قديش حلوة، بلادنا غير.

0: تعد أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي من الأمراض المزمنة التي لا تقتصر معاناتها على الألم الجسدي فحسب، بل تمتد لتؤثر على تفاصيل الحياة اليومية. فبين نوبة الألم والإرهاق المستمر واضطرابات الهضم المتكررة يعيش المريض تحديات يومية قد تعيق دراسته أو عمله أو حتى نشاطاته البسيطة. كما يواجه الكثير منهم صعوبة نفسية واجتماعية نتيجة القلق الدائم من الأعراض المفاجئة والحاجة المستمرة للعلاج والمتابعة الطبية، مما يجعل التعايش مع المرض رحلة تتطلب صبرا ودعما وفهما. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن أمراض الأمعاء الالتهابية. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا أخت غالية وبالجميع المستمعين والمستمعات.
0: رح نحكي طبعا عن كل ما يتعلق بهاي الأمراض، اللي أمراض المعدة طبعا عديدة ومتنوعة، لكن اليوم احنا مركزين على الالتهابية. طبعا هنالك فرق ما بين المجتمع العربي واليهودي في كل ما يتعلق أيضا في صعوبة التشخيص، رح نتوقف عند كل هاي النقاط. ندعوكم متابعينا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة. نذكركم أن البرنامج تعاد إذاعته في 11 ليلا أيام الثلاثاء، كما يمكنكم الاستماع إليه مسجلا عبر موقع مكان. بداية دعونا نرحب بطاقم البرنامج لنشحد رزق وشريهان حجير بيكي في الإنتاج، روبي في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. ونحن أيضا على أبواب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وكل عام والجميع بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية، مدير وحدة أمراض الألتراساوند في مستشفى شيبة. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتور أحمد. ذكرنا أنه موضوعنا اليوم أمراض الأمعاء الالتهابية. لما بدنا نحكي هيك أمراض أمعاء التهابية، إيش المقصود فيها دكتور؟
1: اولا احنا بنحكي عن مجموعه امراض اللي هي مزمنه اللي بتسبب التهاب في الجهاز الهضمي. هن نوعين زي ما ذكرتي في المقدمه، في عندنا مرض الكرون ومرض التهاب القولون التقرحي او الكولايتس. اهم شيء نذكره هنا المرض هو مش مرض مؤذي، بمر فترات هدوء وفترات نشاط. اما نحكي عن مرضين هذول لازم نميز بيناتهم. اما نحكي عن كرون فبنحكي عن مرض أو التهاب ممكن يصيب أي جزء في الجهاز الهضمي من الفم حتى فتحة الشرج، والالتهاب بيكون عادة عميق داخل جدار الأمعاء وممكن يسبب مضاعفات زي تضييق في مجرى الجهاز الهضمي أو نواسير أو التهابات قوية مع خراج وأبسسم.
0: احنا طبعا نحكي عن... بعد شوي عن الأعراض وكل ما يتعلق بالأمور اللافتة، بس بهمني أسألك هيك دكتور أحمد، لما احنا بنحكي على أمراض أمعاء التهابية عادة قديش الإشي منتشر إن كان عالميا إن كان محليا وكمان المعطيات من المجتمع العربي؟
1: هو المرض قاعد بزياد بشكل عام بكل العالم، وكمان عندنا بالأخص بالبلاد هنا في ارتفاع كثير عالي برضو مقارنة بدول العالم. وفي كمان برضه بهو الأبحاث الأخيرة في فرق بين المجتمع العربي واليهودي، فيش معطيات 100% عن الأرقام، ولكن من إحصائيات قديمة من 2019-2020 ما يقارب 65 ألف مريض في البلاد، من بينهم 3000 مريض عربي.
0: يعني تقريبا أكثر من 30% تقريبا، خلينا نقول
1: تقريبا هيك شيء.
0: طبعا وهذا مش إشي بسيط طبعا اللي احنا عمالنا نحكيها عن هاي الأرقام. انت ذكرت انه في البلاد من بين اكثر الدول الانتشار فيها كمان عالميا، في سبب معين بخلي احنا نكون في مراتب عالية هيك من هذا الالتهابات؟
1: وش فيش سبب معين برضو للمرض عشان نقرر اذا في سبب معين انه ان الانتشار هنا ازيد. الإشي هو تاريخي أزيد. يعني أول ما كانت انتشرت هذه الأمراض كانت أزيد في الوسط اليهودي الأشكناز، فعندنا هم في البلاد في نسبة أزيد يهود، فهذا أحد الأسباب الممكن الواحد يأخذها كتفسير. بس في عدة أسباب ثانية اللي هي مع بعض زي تغيير نمط الحياة والحياة الاجتماعية والغذاء، فكل هذه الأسباب مع بعض ممكن تكون أحد المفسرات للارتفاع في نسبة المرض في الوسط العربي كمان.
0: وإذا بدنا نحكي هيك دكتور أحمد على كل ما يتعلق بالفئات العمرية، يعني هو معروف أنه بميز جيل معين؟
1: أكيد في عنا جيلين معينات. أول شيء في عنا جيل المراهقة ما بين 15 لبين 30، بالخاص جيل العشرين هناك بنشوف أزيد حالات للتشخيص بالمرضين الكرون والكولايتس. وبعدين في عنا الجيل الثاني اللي هو جيل 60 و70، في هناك في عنا ارتفاع معين كمان في التشخيص هذه الأمراض.
0: وبالنسبة للأطفال أنا فهمت أنه كمان في ارتفاع وفي ازدياد كمان في فئة الأطفال، ولا أنه
1: صحيح؟ صحيح في ازدياد، بس كما قلنا سابق ما فيش عندنا أرقام معينة ومحددة الواحد مقدر يحكي عنها.
0: طبعا أنت بتقول أنه من ناحيتكم أنتوا كأطباء يعني الأسباب ممكن تكون هي نهج الحياة، ولا ممكن كمان نحكي على إشي فيزيولوجي اللي يقدر يكون في تغيير معين اللي من وراء بيصير عندنا هاي الالتهابات؟
1: زي ما قلنا فيش سبب معين، ولكن نهج الحياة هو واحد من الأسباب. خلل في الجهاز المناعة كمان ممكن يكون، اضطراب في البكتيريا الطبيعية في الأمعاء، تدخين مثلا بزيد خطورة الإصابة بالكرون بشكل واضح، مركب وراثي أما يكون حدا في العيلة في عنده كرون أو كولايتس فنسبة التشخيص واحد في العيلة برضو بتزيد، فكل هذه الأسباب مع بعض بتسبب المرض.
0: طبعا أنت
1: زي ما قلنا فيش سبب معين واحد اللي هو بنقدر نقول هذا هو السبب.
0: وعلى كل ما يتعلق بالارتفاع في السنوات الأخيرة، يعني الأبحاث على إيش تشير؟ يعني هو بس نهج الحياة اللي إحنا عملنا نتبناه، كل الأكل السريع وكل هاي الأمور، يعني هي أنتوا بتعزوا الإشي لإلها، ولا إنه في كمان ممكن نحكي على يمكن البيئة يمكن الجو، في إشي اللي له علاقة؟
1: في عدة أشياء اللي بنقارنها في حياتنا إحنا كعرب بشكل عام. أول إشي الغذاء تبعينا، الغذاء كان في تاريخيا نحكي كنا نأكل من محصول استني أغذية من غير مواد حافظة أو أكل معبد وهلما جرى. فاليوم أغلب أكلنا صار أكل اللي هو مفرز أو أكل من معلبات أو أكل فاست فود اللي فيه مواد حافظة أو مغيرة للنكهات، فهذه كلها أشياء اللي بتزيد الاحتمالية للإصابة. ثاني شغلة هي نمط حياتنا، ما كنا نعيش حياة اللي هي قروية في الطبيعة مع الشجر نباتات والحيوانات والمجرة، لا حياة اللي هي أزيد مرافق مدنية بيوت سيارات بدل رياضة ومشي بالسهول واللعب كرة قدم أو بالأطفال يلعبوا في السهل وبالساحة، صار أغلب الأشياء اليوم هي بالكرسي، بطل في رياضة بطل في حركة، فكل هذا مع بعض بزيد الاحتمالية للإصابة.
0: نعم، يعني كل أشياء اللي ممكن إنه تغير واحتمال لأنه الواحد يصاب في هيك أمراض التهابية. وزي أنت ذكرت هنا في مرضين اللي هن أكثر إشي معروفين إن كان الكورون أو الكولايتس، ياريت هيك تشرح لنا أكثر لكل واحد اللي عمله يستمع لإلنا يعرف شو المقصود فيهم. ذكرنا إنه أمراض أمعاء التهابية، ولكن إذا في إمكانية هيك دكتور أحمد البشيش تشرح لنا أكثر عن الموضوع.
1: زي ما قلنا في عنا الكرون، زي ما ذكرت قبل الكرون هو التهاب بجدار الأمعاء اللي ممكن يصيب أي جزء بالجهاز الهضمي، مش فقط الجهاز الأمعاء الدقيقة والغليظة، كمان ممكن يصيب الفم المريء المعدة كمان فتحة الشرج. وبينما الكولون التقرح أو الكولايتس فهو بيكون محصور فقط للكولون زي ما بيكون الاسم تبعيه ويصيب الأمعاء الغليظة، واللي عادة الالتهاب فيه بيكون أزيد سطحي وبيبلش من المستقيم وبرجع تدريجيا لكل الأمعاء الغليظة.
0: يعني إيش الأشياء اللي بحسها الشخص اللي عنده واحدة من هذول المشاكل؟
1: أهم شيء نميز إنه لما نحكي عن هذه الأمراض فإحنا نحكي عن أعراض اللي هي مزمنة، فالأعراض المزمنة اللي بيكون فيها هي إسهال متكرر، وجع بالبطن، نزيف مع البراز الواحد بيشوف دم، فقدان الوزن، تعب وإرهاق بشكل عام، فقدان في الشهية، بعض أحيانا ما يكون التهاب حاد كثير كثير، فبيكون إنه ارتفاع بدرجة الحرارة. والمميز في هذول الأمراض بعض أحيانا برضو فيه لهم أعراض اللي من خارج الأمعاء، بما أنه الإشي هو تابع لجهاز المناعة تبعينا، فممكن برضو أعراض من أجهزة ثانية زي المفاصل، زي الجلد، زي العين، زي التهابات بالكبد، تكون لها صلة بالتهاب الأمعاء نفسه.
0: بس عادة اللي أنا بعرفه من هاي المشاكل، أول إشي هاي الأعراض اللي أنت حكيتها ممكن كمان تكون لكثير أمراض أخرى اللي بتتعلق في الجهاز الهضمي، إذا أنا مش غلطانة صلحني طبعا.
1: صحيح صحيح،
0: يعني كل ما يتعلق بالتشخيص مرات بيستغرق كثير وقت،
1: عشان هيك التشخيص لازم ينعمل عن طريق طبيب مختص بالجهاز الهضمي. برضه من ناحية ثانية لازم الواحد يكون عنده سبب إنه يتوجه للطبيب، عشان الطبيب العائلي أو الطبيب الأول اللي يفحصه يقدر يوديه على الطبيب المختص. عشان هيك ما إذا في حدا عنده أعراض اللي هي مزمنة، شو يعني مزمنة؟ اللي هي فترة كثير، يعني مش أسبوع أسبوعين، إلى فترة بضلها ترجع الأعراض وفيش عنده تحسن، فلازم يتوجه للطبيب تبعيه. الطبيب تبعيه بيكون تشخيص أولي، بأخذ فحوصات دم، بفحص بطنه، بفحوصات براز، لأنه بعض الأحيان التهاب بأياتها جرثومة ممكن يعمل تقريبا نفس الأعراض، فلازم نتأكد مثلا فيش عندنا جرثومة. إذا فيش تحسن وإشي فلازم الواحد يتوجه لطبيب مختص. اللي هناك الطبيب المختص بيسأل المريض كمان أسئلة، بوسع الحديث مع المريض عشان يعرف إذا في أعراض ثانية، بتطرق كمان لفحوصات الدم وتفحوصات البراز، وحسب كل هذه الفحوصات بيبعثوا لفحوصات ثانية زي تنظير، اللي هو أول فحص اللي يقدر يوجهنا للالتهاب. في التنظير احنا بنشوف الأمعاء من الداخل، نقدر نشوف نسبة الالتهاب، ناخذ عينة نوديها للمختبر ونفحص إذا انه الالتهاب مناسب لهذه الأمراض ولا لا. وكمان في عندنا فحوصات ثانية اللي هي زي الامراي، ستيتي، الكبسولة، والترا ساوند للأمعاء، اللي تقدر تفرجينا الالتهاب وانتشار الالتهاب إذا انه في الأمعاء الدقيقة ولا لا.
0: طبعا هذا زي
1: كل هذه مع بعض، يعني عفوا كل هذه مع بعض، يعني كل الأعراض نفسها، مؤشر الالتهاب في المختبر، التنظور، النظور، والفحوصات الثانية، كلها مع بعض مكملة عشان الواحد يعطي التشخيص.
0: أو عادة يعني أنتم بالنسبة لكم، يعني أنا بقصد ليش تأخير في عملية التشخيص؟ لأنه زي ما ذكرنا هاي الأعراض ممكن تلاهم كثير أمراض أخرى اللي هي بتتعلق في الجهاز الهضمي، ومرات الواحد بيتوانى وفترة، وأنت ذكرت أنه الإشي بصير مزمن ومش مزمن ليوم ويومين وإنما لفترة طويلة، فمرات الواحد بيظل مع هاي الأوجاع فترة طويلة لحد ما يوصل التشخيص.
1: صحيح، أهم شيء التوجه للطبيب. في كثير يعني زي ما كلها التابو، يعني الواحد بحبش يحكي عن الخروج تبعيه وعن مشاكل في الجهاز الأمعاء والأكل وهيك أشياء، فبحبش يحكي عن هذه الأشياء، فبتوجهش للمريض. وبعض الناس يعني تقدر تتماشى مع المرض نفسه، فبيعرفوا إذا بغير شوي في الأكل تبعيه بكون أحسن، إذا بفوت على الحمام قبل ما أطلع من البيت بكون أحسن، فبتعايشوا مع الأعراض، بعالشوش الأعراض، بتعايشوا مع الأعراض، بتوجهوش للطبيب. فمهم كثير يعني إذا واحد عنده أعراض مزمنة ما يستناش وتوجه للطبيب عشان ينفحص.
0: طبعا وهون أنت ذكرت كل ما يتعلق بالتعايش مع الأعراض، وإحنا ذكرنا أن الأعراض هاي ممكن تكون لكثير شغلات. إحنا بنعرف في إيش اللي يسمى القولون المتهيج أو القولون العصبي أو كل هاي الأمور، يعني فعلا الناس هيك بتحاول تداري الموضوع وتاخذ الإشي يعني تتعايش معه زي ما أنت ذكرت. إيش الفرق بين قولون عصبي أو متهيج وبين هاي الأمراض الالتهابية؟
1: من ناحية أعراض المرضين القولون العصبي وأمراض الأمعاء الالتهابية، من ناحية أعراض ممكن يكون نفس الأعراض، ولكن المميز بينهم إنه القولون العصبي ما بيكونش عندنا أشياء اللي هي محسوسة، مثلا بيكونش في عندنا دم في البراز، بيكونش عندنا مؤشر التهاب أو فقر في الدم في الفحوصات المخبرية، النظور نفسه بيكون سليم. وعادة بفرق بينهم في عندنا أسئلة لما نسألهم للمريض، فنقدر تقريبا 80-90% نفرق بين التهاب الأمعاء المزمن وبين القولون العصبي.
0: يعني ممكن عن طريق كل هاي الفحوصات، وانت زي ما ذكرت كل عملية التشخيص انه تكون كمان عند طبيب اللي هو مختص في هذا المجال على اساس يعطي كمان ما يتغلب الشخص ويعرف لوين الاتجاه. وانا بدي اسألك هيك دكتور احمد البشيش في كل ما يتعلق، انت ذكرت التهابات، واحنا هذا الاشي كمان بيكون على عن طريق فحص الدم او الفحص المخبري. عادة هنالك يعني شدة للالتهاب وهنالك درجات معينة وحسبها أنتوا يعني بتفحصوا الإشي؟
1: أكيد. أول إشي اللي بوجهنا للعلاج نفسه هو أعراض المريض. فإذا كان المريض يعني وضعه اللي هو صعب كثير، فبنضطر إنه نعطيه علاجات اللي تتجاوب مع الالتهاب بسرعة، اللي تخفف عن الأعراض لحتى ما يبلش يشتغل الدواء اللي لازم ياخذ لفتره متزامنه يشتغل. لاغلب الادويه اللي بتشتغل لفترات طويله فبتبلش عبين تاخذ تخفف الاعراض بدها وقت، فبعض الاحيان نضطر نستخدم ادويه اللي هي مفعولها سريع لعبين الادويه الثانيه تبلش مفعولها. بينما اذا الناس اللي عندهم اعراض هي خفيفه فنقدر نبلش الأدوية اللي مخططين فيها لفترة علاج طويلة، بما أنه الأعراض مش لهالدرجة مزمنة وبقدر يتعايش معها منيح، لعبين الدواء يبلش يشتغل منيح منيح، فبعيتها المريض بقدر يكمل في العلاج نفسه.
0: نعم، وأنا بهمني نرجع نبقى نحكي على الدواء وكل ما يتعلق بالعلاجات إن كانت دوائية وغير الدوائية، بس بدنا نحكي على كل ذكرنا كل ما يتعلق بالتأخير في التشخيص دكتور أحمد. كمان في المجتمع العربي إحنا بدينا نذكر على المعطيات في المجتمع العربي وأنه في نسب عالية جدا في السنوات الأخيرة، كمان من ناحية التشخيص في تأخير كثير في المجتمع العربي حسب الأبحاث على الأقل اللي طلعت عليها. فياريت أول شيء تحطنا في الصورة ونقدر نفهم منك شو أسباب كل هذا التأخير في التشخيص.
1: أول إشي إذا ما توجهناش للطبيب فهذا أول نقطة، إذا ما توجهناش للطبيب فهنا مش راح نقدر نشخص، هذه أول نقطة مهمة لازم نعرفها. ثاني شغلة هي التعايش مع الأعراض. أما الواحد يقول بغير شوي في الغذاء وإشي وبتقبل على حاله الأعراض إنه هذا الوضع الراهن، هذا الإشي الراهن لازم أتعايش معه، فهذا شيء غلط. أنت ما رجعتش لوضعك الطبيعي، فلازم الواحد يتوجه للطبيب نفسه عشان ينفحص. ثاني شغلة بس الواحد يروح الطبيب ويبعثه لفحوصات، فكثير من المرضى الطبيب صحيح بوجههم يعملوا فحوصات فبش يعملوا فحوصات، أو لأنهم حسوا بتحسن معين، أو لأنهم خايفين من الفحص، أو لأنه ما شرح لهم على الفحص أزيد. فالناس ما تسمع أنه في فحص معين أنه الواحد لازم يأخذ فيه تخدير ويفوته من دار وإشي، فبكون عنده حالة خوف معينة فبيعملش. والشغلة الثانية مهمة هي كديش نسبة الدكاترة الموجودين اللي بيقدروا يشخصوا، فالدور لطبيب مختص بأخذ وقت كثير، فساعتها المريض عبينتا يستنى الطبيب عبينتا يشوفه بأخذ منه وقت كثير كثير، فيا بنسى المعاد تبعيه يا بيكون عنده تحسن فبروحش على الزيارة نفسها.
0: نعم، وإحنا عمالنا نحكي كمان على أنه في عيادات خاصة تعنى في هذا المجال تبع الأمراض الأمعاء الالتهابية، ومش كلها موجودة في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد، يعني هاي مشكلة مرات مش في إيد المجتمع العربي.
1: صحيح، أغلب العيادات المختصة أول شيء نترك فيها هي موجودة في المستشفيات حاليا. نعم، ولكن في أطباء مختصين بأمراض الجهاز الهضمي والالتهابات المزمنة اللي أغلبهم موجودين بالمركز، بس نعم صحيح في أطباء مختصين اللي هم موجودين برضو في الشمال وفي الجنوب في وسطنا العربي، ولكن بما أنهم كلها فهناك الأدوار بتكون أطول.
0: يعني الإشي بياخذ وقت، هذا هو الموضوع، أنه أنت لحد ما توصل لطبيب مختص ممكن أنه ياخذ معك كثير وقت.
1: صحيح.
0: على فكرة أنت هون ذكرت الخوف من فحص التنظير أو الكولونسكوبية، وكل الأطباء اللي بيكونوا عنا ضيوف في البرنامج على يعني هيك بحب أذكرها هاي الشغلة الدكتور أحمد، بالأخص أطباء طبعا المختصين بالجهاز الهضمي، الكل بيحكي على نفس النقطة في المجتمع العربي إنه كثير ناس يعني بتأجل إنه تعمل هذا الفحص لأنه عندها كثير نظرة خاطئة يمكن عن الفحص، يمكن لأنه مش هالقد حلو الواحد يعمل فحوصات عنها زي، ولكن إحنا بنعرف إنه في أهمية إنه الواحد يمرق في هيك فحص.
1: صحيح، الفحص لازم نتطرق له من جهتين. أول شيء بدنا نحكي موضوعنا اليوم عن أمراض الأمعاء الالتهابية، هذا واحد. اثنين، الفحص له أهمية برضو بالعلاج الوقائي، فبشكل عام بشكل عام نحكي كل واحد بوصل جيل الخمسين مفضل نعمل تنظير للقولون كإجراء وقائي لاستئصال أورام أو ما شابه حتى لا تتفاقم وتصير لا سمح الله سرطان. وللأشياء الثانية هو تنظير عشان نشخص الالتهابات، وبقى في أسباب عدة ثانية يعني، بس هذول أهم سببين نحكي عنهم. أما نحكي عن التنظير فنحن بنحكي عن فحص صحيح أنه له أعراض ثانوية ولكن هي نادرة جدا، ما يقارب أقل من 5%. فالفحص نفسه هو فش في أعراض الواحد الذي يخاف منها. عادة في كل يوم كل مختبر بيسوي العشرات من الفحوصات هذه، فالواحد مش لازم يأجل الموضوع إذا بحاجة لتشخيص أو يعمل الفحص، ففيش خوف من الفحص بتاتا.
0: طبعا هي يمكن مش شغلة الخطورة وشغلة المضاعفات، شغلة الإحراج نوعا ما.
1: صحيح صحيح،
0: يعني هاي النقطة اللي
1: الموضوع الحساس إنه في الوسط العربي إنه المنطقة حساسة فبفضل ما يحكوش عنها.
0: نرحب بالطبع بكل من انضم إلينا الآن وكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بأمراض الأمعاء الالتهابية، ومعنا الدكتور أحمد البشيش مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية ومدير وحدة أمراض الألتراساوند في مستشفى شيبا. نجدد الترحاب بك دكتور أحمد. قبل الفاصل هيك حكينا على كل ما يتعلق بالعيادات الخاصة، لما بنحكي على عيادة وانت ذكرت انه هاي العيادات موجودة في المستشفيات الكبيرة عادة، ايش بيشمل الطاقم؟ اكيد مش لا يقتصر بس على الطبيب المختص في الجهاز الهضمي.
1: اكيد عادة الاشياء الاساسية اللي مفروض تكون في طاقم زي هيك اللي هو طبيب مختص بهاي الأمراض، تكون عندنا ممرضة كمان مختصة بهاي الأمراض، وأخصائية تغذية اللي هي مختصة بهاي الأمراض. هذا هو الأساس، ولكن في كمان طاقم اللي لازم يكون موجود. فبعض الأحيان في عندنا بالإضافة لهم جراح اللي لازم يكون موجود، أخصائي نفسي اللي بيكون موجود. بعض الأحيان في زي ما قلت في الأساس في بعض الأحيان في التهابات اللي هي خارج الأمعاء، فبعض الأحيان يكون في اشتراك مع أطباء مختصين بأمراض ثانية زي المفاصل زي العينين زي الجلد، بيكون مفضل ومفضل لهذه العيادات.
0: طبعا يعني طاقم شامل اللي متعدد التخصصات زي ما انت ذكرت. ومن بين حديثك يا دكتور احمد انت ذكرت على كل ما يتعلق انه الاشخاص بيوصلوا لمرحله انه الاعراض يتعايشوا معها ويدبروا حالهم يعني مع الاشي، وبيعرفوا شو ياكلوا شو ما ياكلوا بدون ما انه يشخصوا الحاله. قديش اهميه انه الواحد يوصل لتشخيص؟
1: أكيد زي ما قلنا أهم حجر أساس كل هذا هو التشخيص. إذا شخصنا المرض نقدر نعطي علاج مناسب، وهيك نخفف كل الأعراض لدرجة أنه بني آدم يعيش حياة زيه زي أيتها شخص ثاني من غير أي عرض بالضبط. لأن بعض أحيان في ناس اللي عندها أعراض فهي زي ما قلنا بتناسب حياتها مع الأعراض. فمثلا أزيد إشي منتشر يعني نسأله كتير، الناس بتكون عندها مشاكل زي هيك أول شغلة بيسووها أما يروحوا على مكان بيشوفوا وين الحمام عشان يقدروا يرتاحوا في الوجود تبعهم، فبيفحص وين موجود حمام عشان يروحوا على الحمام، وبعدين يرجع مثلا يقعدوا مع العيلة مع القرايب في المطعم في السفر أو أي إشي، ويكون لهم مجال يروحوا ويرجعوا على الحمام كتير. فهذا إشي مش طبيعي. هنا بنعرف انه المريض قاعد بناسب او باقلم حاله لبيئه حياه اللي هي مش طبيعيه، او زي ما قلنا الاكل. فبيعرف البني ادم اذا باكل بصير عندي اسهال، فخلص انا بدي اطلع من البيت فباكلش. فهذا انه البني ادم بحاول ينسق او يغير مجرى حياته عشان الاعراض، هذا الاشي هو خاطئ. ولكن اذا بنعالج الاعراض وبنعالج السبب الاساسي اللي بسبب هذه الاعراض، فهيك بنقدر نوصل المريض لحالة استقرار ونعالجه.
0: قبل ما نوصل للعلاج بهمني اسألك، إذا تواصلت هذه الالتهابات في إلها مضاعفات اللي ممكن تأثر مستقبلا؟
1: أكيد أكيد. إحدى الأشياء اللي مهمة إذا نتطرق لمرض الكرون هو أنه بيعمل امتداد في مجرى الجهاز الهضمي. بعض أحيان بيعمل نواسير أو قنوات اللي بتربط الأمعاء واحد الثاني. بعض أحيان بيعمل أبتسم اللي هو التهاب قوي كثير. هذه كلها مضاعفات حادة للمرض اللي هو غير معالج. ففي حالات إذا بنعرف إنه المرض استمر لفترات طويلة، فبدل ما يصير عندنا التهاب بصير عندنا ندبات، من كثر ما كان التهاب بيكون عندنا ندبة. الندبة نفسها هي مش
0: شو المقصود في الندبة؟
1: الندبة اللي هي في العبران بيقولها تسليكات، اللي هي أنسجة اللي هي مش خلايا عايشة اللي بتقدر تتجاوب مع معيتها علاج نعطيه للالتهاب، فهيكي العلاج في الأدوية مش راح يعالج. فساعتها هنا إذا صار انسداد مثلا عن طريق إنه المرض انتقل من التهاب لندبات أو تسلكات، ساعتها هناك نضطر نتوجه للعلاج الجراحي. ولازم هنا نفرق في العلاج الجراحي بين جراحة اللي هي مخطط لإلها لبين جراحة اللي هي بحالة طارئة، كان في فرق. بعدين في مثل اللي هي بتكون متابعة طبية، فالواحد بيكون بتوجه لعلاج بالجراحة كإجراء يعني روتيني كخطة علاجية، بينما إذا واحد توجه للجراحة بوضع حرج لأنه تفاقمت عنده الأعراض أو صار عنده خلل في الجهاز الهضمي اللي هو مزمن ولازمه علاج فوري، لازم نعرف إنه بنفوت على معاه وهي ملتهبة كتير كتير.
0: نعم.
1: إتها طرق الجراحة بتختلف شوي.
0: وأنا قبل ما يعني بدي بس نتركز على نقطة، أنت لما بتحكي على إنه هاي بتصير تسلكات أو الندبة اللي موجودة في نص الجهاز الهضمي، هاي البوليبم اللي إحنا بنحكي عنها اللي بعدين بتتطور لهاي النتوءات، ولا هاي ما إلها علاقة؟
1: لا هاي ما إلها علاقة.
0: ولكن هذا الإشي ممكن يتطور بعدين لا سمح الله لأنه يكون أورام اللي إحنا تتطور داخل الجهاز الهضمي؟
1: صحيح. هسه إذا بنحكي مش الندبات نفسها، إذا بنحكي عن أياتها خلل بصير في التهاب بصير في الأمعاء بالأخص بالكولون، اللي هو برضو الكولون التقرح الكوليتس والكولون نفسها، أما يصير هناك التهابات كثيرة ومنقدرش نسيطر عليها، نسبة الإصابة بالسرطانات أو النتوءات اللي هي غير حميدة هي كثيرة. فجزء من متابعة المرضى هون نعملهم تنظير بفترات متباعدة كثير عشان نقدر نستأصل النتوءات هذه قبل ما يصير سرطان.
0: طبعا احنا بهمنا هيك دكتور احمد اذا في امكانيه هيك تحسن موقعك شوي عشان نقدر نسمعك في طريقه اوضح، لانه الموضوع كثير مهم. وانا بعرف انه كثير اشخاص ان كان التهابات ولا كل مشاكل الامعاء هي دارجه جدا ومهم جدا هيك نقدر نوصل الصوره ونوصل كل الموضوع. اذا بدنا نحكي عن العلاج، انت ذكرت هون انه في الفترات الاخيره كمان هنا لك علاجات وامور متطوره. خلينا نبدا من الاشياء البسيطه للاشياء اللي توصل لا سمح الله للجراحة ولا لأمور أخرى.
1: أهم علاج اللي هو أبسط علاج هو عدم العلاج. إذا كان عندنا مرض اللي هو شخصناه عن طريق الصدفة، شو يعني عن طريق الصدفة؟ حدا عمل سيتي عشان سبب معين واكتشفنا المرض، أو حدا عمل تنظير مناعي واكتشفنا المرض، بينما المرض بسببش أعراض للمريض، بسببش أي خلل في جدار الأمعاء، بسببش أي نقص في التغذية أو مؤشرات التهاب، فهذولا بلزمش نعطيهم علاج، بكفي إن نتابعهم عشان نكتشف إذا في أي خلل فنعطيهم العلاج قبل ما يتفاقم المرض. هذا أول شيء. إذا قلنا الغذاء هو أحد الأسباب للمرض، فالعلاج عن طريق الغذاء هو أحد طرق العلاج. فهنا في أغذية مخصصة اللي نعطيهم إياهن، في بروكولات معينة للأغذية اللي نعطيها لمرضى الكرون والكولايتس عشان نتعالجهم بالأخص الكرون. بعدين بيجي عنا الأدوية، فهنا في عنا عدة مجموعات الأدوية، وبعدين في عنا طريق الجراحة. الجراحة اللي هي بتقدر تكون جراحة استباقية، لأن وصلنا لمنطقة اللي هي فيها ندبات أو تسلكات في العلاج بيساعدش، أو المنطقة الالتهاب هي صغيرة والمريض بدوش يأخذ أدوية فبنقدر نستأصلها في جراحية وهذا بكفي.
0: يعني مجرد استأصلته وين الالتهاب بعدش يرجع الالتهاب؟ مش فاهم عليك كيف.
1: لا الالتهاب هو مزمن، أما نحكي عن الكرون احتمال أنه يرجع فيه عدة أعراض اللي ممكن تكون وعدة أسباب اللي تقدر تفاقم المرض. فعشان هيك إحنا من كل المريض صحيح إنك عملت عملية، بس في إمكانية إنه المرض يرجع. بالكولايتس بما إنه محصورة على الكولون، فإذا شلت الكولون فهيك أنت بتستأصل المرض، ولكن إذا استأصلت القولون فهناك عندك أعراض كثيرة لشخص من غير قولون.
0: طبعا أنت ذكرت هيك على أنواع أدوية وعلاجات اللي الواحد كمان ممكن يأخذها غير طبعا الجراحة ما قبل الجراحة. في أشخاص كثير اللي أنت كمان ذكرت نقطة مركزية من بداية حديثك كل ما يتعلق بالتعايش. كمان في أشخاص بعد ما أنه يخف وضعها مع الدواء بتوقف الدواء لأنه الوضع صار تحسن. عادة إيش اللي بدأ يأخذ أدوية بظل مستمر معها ولا أنه ممكن فعلا التغيير ولا ممكن الواحد يوقف أصلا عن كل هاي الأدوية؟
1: بما أن كل المرض هو مرض مزمن فالعلاج هو علاج مزمن. أغلب المرضى بيحتاجوا العلاج لفترة مزمنة أو طويلة. أنا بشبهه عادة زي سيارة اللي هي على منحدر أو على نزلي أو هودي، يعني أنت حاطط رجلك على الفرامل على البريك، فطول ما أنت حاطط رجلك على الفرامل السيارة واقفة وبتنزلش على المنحدر، بتكيم رجلك عن الفرامل فالسيارة بتبلش تنزل عن المنحدر. نفس الإشي العلاج، فإذا كنت تأخذ العلاج وقفت الأعراض وقفت تفاقم المرض، ولكن إذا وقفت العلاج المرض ممكن يتفاقم فترات متباعدة بتعلق فيه، بقدر يأخذ خلال سنة 50% من المرضى بيرجع لهم المرض. إذا وقفوا العلاج وهم بحالة مستقرة، فبينما إذا وقفوهم في حالة تهيج فعندهم مرض اللي هو شغال، فهيك ما كانش لازم يوقفوا العلاج من الأساس.
0: ولكن بعد أنه السيطرة على المرض، أنتم مثلا كأطباء اللي مختصين في هذا المجال مثلا جرعة الدواء بتتغير أو أنه بظل على نفس الإشي كل الوقت؟
1: بتعلق شو المريض أي علاج بأخذ، ففي علاجات اللي هي إحنا بنلائمها

0: فهنا لازم نتذكر انه في صحيح عده ادويه اكيد المرضى بيسمعوا بالستيرويد كاحد الادويه، فنقطه مهمه لازم نوهها انه ما نحكي عن الستيرويد فاحنا ما نعطيهوش كعلاج مزمن. مهم كثير ناكد انه الستيرويد هي فقط لعلاج مؤقت عبين العلاج المزمن يبلش يشتغل، فاذا المريض باخذ ستيرويد زاد عن اللزوم فهو مش غير معالج، فلازم يتوجه لطبيب مختص وياخذ العلاج اللازم.
1: طبعا مهم جدا توضيح هاي النقطة، يعني ستيرويدم هي مش العلاج الأصلي تبع هذا المرض، وإنما تخفيف لحد ما أنتوا توصلوا لنقطة العلاج، لأنه في كثير بس يحسوا نوع من التحسن خلص يعني وكأنه هذا العلاج اللي هو مطلوب لإلهم.
0: أكيد كثير كثير من المرضى فزي ما كنا بنقول إنهم بتوجهوش للطبيب المختص أو إشي، فاكتشفوا إنه العلاج هذا السحري اللي بأخذ حبة وكل الأعراض بتروح كل إشي، بينما هذا هو مش العلاج الصحيح. الواحد بأخذ استرويد لفترات متابعة لها أعراض جانبية طبعا. فلازم يأخذ العلاج المخصص للمرض نفسه. هناك في عنا عدة أدوية من بينها العلاجات البيولوجية اللي هي اليوم في السنين الأخيرة هي العلاجات اللي نعطيها أكثر وأكثر، فبتعالج المرض بتباعد أحسن من الأدوية القديمة اللي كنا نستعملها. فعشان هيك الواحد لازم يتوجه للطبيب المختص إذا أنه بشوف بأخذ أول هيك المشخص اللي بيعالج هو طبيب مختص، ولكن إذا بأخذ السترويد زاد عن اللزوم فهو غير معالج بطريقة صحيحة ولازم يتوجه للطبيب كمان مرة عشان يأخذ العلاج الصحيح.
1: طبعا مهم جدا هون كل ما يتعلق بالتشخيص، وإحنا ركزنا على هاي النقطة، وحتى كمان الفرق ما بين المجتمع العربي وباقي المجتمع في البلاد من ناحية سرعة التشخيص ومن ناحية أهمية التشخيص. وذكرت أنت كمان من بين الأشياء كل ما يتعلق في الغذاء، أنا أكيد يعني لما حكينا عن الطاقم كمان في أخصائية تغذية كمان عندكم اللي بتابعوا الإشي. عادة لما إحنا بنحكي على أكل أنواع طعام اللي هي ممنوعة اللي عندهم التهابات في الأمعاء، هو إشي دارج للكل ولا كل شخص إشي فردي؟ يعني
0: عادة كل مريض في هيك لازم يشوف أخصائية التغذية اللي هي بتمرق معه عن على المأكولات اللي بكلها أو عن المرض نفسه. عادة الأكل هو أكلنا فيما كان في الزمانات أو Mediterranean food، هو الأكل الموجود في محيط البحر الأبيض المتوسط اللي هو أسماك وخضار موسمية وهم جرة، هو الغذاء الصحيح. ولكن في نقطة زي ما قلنا، بما أنه أحد أعراض المرض هي انسداد في القناة الهضمية، فبعض المرضى ممنوع أنهم يأكلوا أكل اللي يكون فيه بذور أو أشياء اللي ممكن ما تمرش يعني من طريق الانسداد هذا وتسوي تفاقم في المرض.
1: يعني عادة احنا بنحكي على الألياف كإشي اللي هو كثير مفيد صحي ومنيح وصحي، ولكن في حالات زي ما احنا بنحكي عن الكورونا والكوليتس اللي ممكن يشكل إشكالية تكون بالنسبة لهذا الطعام.
0: صحيح، عشان هيك كل مريض زي هيك مفضل يكون عنده أخصائية تغذية اللي بتكون تشرح له عن الغذاء السليم لنسبة مرضه هو شخصيا.
1: وفي أغذية اللي هي مفضلة
0: من أي ناحية؟ يعني
1: للي عندهم هيك أمراض وهيك التهابات، في إشي اللي ممكن بخفف التهاب من ناحية الغذاء؟
0: أكيد في أغذية اللي هي مخصوصة زي غذاء اللي اسمه مودولين اللي هو كعلاج للغذاء، وفي طريقة علاج اللي هي CDED اللي هو نمط غذاء مخصص المعمول للمرضى نفسهم. ولكن بشكل عام إذا نبتعد عن الأكل اللي فيه أشياء حافظة، أشياء الفاست فود اللي عليه بهارات كثيرة، هذه الأشياء فإذا بنقدر نبتعد عنها فهي بتساعد في علاج الأمراض وتخفيف الأعراض.
1: طبعا وهي نقطة مهمة جدا. إذا إحنا ذكرنا ما بعد التشخيص إنسان اللي هو عندكم، وكمان في وصل العيادات الخاصة، وصل ما بعد التشخيص ما بعد إعطاء العلاجات، إيش بيتطلب منه الإشي تيحافظ على نمط حياة اللي يقدر يساعده زي ما أنت ذكرت، ومش بس إنه يتعايش مع الإشي رغم وجعه وإنما يحل المشكلة، إيش بيتطلب منه؟
0: أكيد المتابعة المتابعة المتابعة. أما الواحد يكون في متابعة ويعمل كمان فحوصات تبعات المتابعة، فالواحد بعض أحيان بيقدر يشوف استباقيا يعني قبل ما المريض يبلش عنده أعراض، فإذا شفت الفحص براز المؤشر على التهاب فإحنا بنقدر نعرف المريض في طريقه إلى التهيج. إذا عملنا له ألترا ساوند للأمعاء وشوفنا أنه في عنده هناك

0: الالتهاب، فهذا برضو احد المؤشرات انه المريض في حاله غير مستقره. فاذا بنقدر نظبط الدواء اكثر واكثر، اذا عملنا له منظار وشفنا بالاخص بالكولايتس انه لسه في عنده التهابات، صحيح انه المريض حس منيح، فهنا بنقدر نشوف كيف نقدر نحسن طريقه العلاج. في بعض الأدوية اللي بنقدر نأخذ نسبة الدواء في الدم، فبنشوف إذا نسبة الدواء في الدم هي قليلة فبنقدر نزيد له الجرعة. فالمتابعة هي إشي أساسي.
1: لما بتحكي على متابعة يعني كل كم من شهر، كل كم من أسبوع، ما بعرف كيف الإشي؟
0: بتعلق في المريض وحالة المريض. عادة المتابعة هي بين 3 أشهر لـ6 أشهر لمريض مستقر. يعني أعطيته العلاج، بلش حاله يتحسن، هو حس حاله منيح وكل شيء تمام، فبتقدر تعمل له فحوصات أو متابعة الطبيب بين 3 أشهر لـ6 أشهر. فبتعلق عادة بنكون إذا المريض بأخذ علاج وفيش عنده أعراض وكل شيء تمام، فإحنا بنكون يتعايش يعيش حياته طبيعية، فبنبعد فترات المراقبة وبنكله كل نص سنة مثلا. بينما المريض اللي في عنده أعراض غير مستقر 100%، فبنكله يخفف فترات المراقبة والمتابعة ل3 أشهر وما أقل.
1: يعني كل إشي إشي فردي وكل واحد حسب الحالة تبعته، وبحاجة طبعا للمتابعة، بس أهمية المتابعة يعني هون هاي النقطة كمان اللي كثير مهمة. وأنا بتسألك، ذكرنا على أنه الإشي، وأنا ذكرتها كمان في المقدمة، قدش الإشي بأثر على جودة حياة الشخص اللي بيعاني من هاي المشكلة، عادة مثلا من ناحية دعم نفسي، من ناحية أصلا كمان إعطاء كل المعلومات وكل هاي الأمور، يعني كيف أنتوا بتتعاملوا مع الموضوع كأطباء مختصين؟
0: انت تركت لنقطة مهمة كثير كثير كثير. مش لازم ننسى انه اغلب المرضى هم في جيل المراهقة او ريعان شبابهم، او اغلبهم طلاب او ببلشوا حياة مهنية وعملية جديدة وكل اشي، فما يكون عندهم اعراض فبتغيبوا عن التعليم او عن الشغل او عن المهنة، فبصير عندهم هنا اضطراب نفسي، فلازم واحد برضو يتطرق لإله يساعدهم. أهم شيء إن الواحد يشرح للمريض نفسه إذا أنه كان في متابعة واخذ العلاج وكل الأعراض هذه قدرنا نخففها عنه، فإله جودة حياة زيه زيات شخص عادي، اللي بيقدر يتعلم، يسوي رياضة، يتابع أياتها مهنة بده إياه. بعض الأحيان بيكون الوضع صعب كثير، فبنضطر إن نتطرق لطبيب مختص أو خدمة اجتماعية مختصة اللي تساعد المريض. في بعض المرضى اللي بيكون عندهم المرض صعب كتير كتير، فهنا برضو الخدمة الاجتماعية لازم تكون بالصورة. ونقطة مهمة هي الأهل أو الأقارب أو شريك الحياة اللي يكون موجود معك. فإما البني آدم اللي يكون معك بك عارف أنك أنت مريض أو في عندك مأكولات ممنوع تكلها أو يكون الداعم لإلك، فهذا نقطة أساسية كتير كتير.
1: نعم.
0: في كثير من الناس اللي بتكون مريضة لمجتمعنا، يعني أهلهم، أمهم، زوجتهم، مش فاهمين شو المرض، فعشان هيك مهم إذا كان في متابعة في الأساس، أهم إشي يسمعوا شو المرض، شو أهمية العلاج، شو أهمية الغذاء في الإشي، فهيك بيقدروا يكونوا دعم للمريض نفسه ويحسنوا طرق العلاج. أما يكون كمان في حدا في العيلة فاهم شو عن شو المريض بمرق من أعراض ومن أهمية العلاج، فهذا بيساعد المريض أزيد.
1: وعادة احنا نعرف لما بيكون في هيك يعني أمراض محددة، في عادة كثير جمعيات اللي بتشتغل كمان على التوعية، بتشتغل على الدعم النفسي، وكمان مرات احنا نعرف انه في المجتمع العربي أقل يمكن بفوتوا في هيك جمعيات وفي هيك، ولكن إلها دعم معين.
0: صحيح، في عنا في البلاد هنا جمعيات برضو اللي هي باللغة العربية، في عنا متاهة أرتيت لتمخاء بخلي كرون كولايتس اللي هي فيها صفحة باللغة العربية اللي بتشرح عن هذه الأمراض، وفي عنا كمان جمعيات ثانية اللي بتشرح عن هذه الأمراض بنسبة كبيرة، يعني زي جمعية نيسان، وفي جمعيات ثانية اللي بتكتب باللغة العربية. ففي كل هذه الجمعيات الواحد بيقدر يشوف أشياء باللغة العربية.
1: طبعا مهم جدا الواحد يكون عنده كمان الوعي، لأنه مرات لطلب معلومات، لطلب يمكن كل ما يتعلق في الأشياء الجديدة في المجال، فحتى مرات بتكون مجموعات دعم كمان عن طريق جمعيات عنها زي، وكمان مهم كثير أنه الواحد يتلقى الدعم من هناك، مش عيب يعني.
0: صحيح صحيح، هذا نقطة مهمة كثير كثير. بالأخص أما الواحد يسمع قصص من مرضى ثانيين اللي عندهم حالة إيجابية اللي بيقدر يشرح لك ويدعمك، هي نقطة مهمة كتير كتير.
1: طبعا كل ما يتعلق بالدعم المعنوي والنفسي زي ما انت ذكرت، حتى لما كمان العائلة داعمة، العائلة واعية، فالإشي ممكن انه يساعد كثير. وانا بدي اسألك هيك دكتور احمد في كل ما يتعلق بالوقاية، يعني دائما احنا بنحكي مرض وعلاجات وتشخيص وكل هاي الامور، في إشي اللي احنا نقدر نمنع انه احنا نوصل لهيك حالة؟
0: أهم إشي ما فيش إشي بتتكلم منه 100% بأمراض الأمعاء الالتهابية. أهم عامل هو التشخيص، ولكن هنا إحنا نحكيش عن وقاية بينما نحكي عن تشخيص وعلاج. بينما بشكل عام الواحد إذا قلنا أحد الأسباب هي التغذية، التغذية الصحية، نبتعد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، الواحد يأكل أزيد خضار وفواكه، شرب ميه، الواحد يبتعد عن التوتر والضغط النفسي هو احد المسببات برضه بيقدر يفاقم الاعراض، الرياضه، الواحد يخفف استعمال المضادات الحيويه والمسكنات بشكل عام. بعض الدراسات اكدت انه المضادات استخدام المضادات الحيويه زياده عن اللزوم في احد المسببات، ومتابعه طبيه منتظمه اذا حدا في عنده اعراض توجه للطبيب.
1: طبعا أنت ذكرتهم كل ما يتعلق بالأمعاء، وفي بداية حديثك ذكرت البكتيريا الطبيعية أو البكتيريا المنيحة في المعدة، منيح إنه إحنا نقويها شوي كمان حتى عن طريق مكملات ولا إنه ما في حاجة؟
0: بشكل عام الجهاز الهضمي تبعينا بيعرف يدبر حاله لحاله، طول ما زدناش عليه إشي فهو بيقدر يغير البكتيريا الحميدة في الجسم إنه يصل لدرجة توازن مع البكتيريا الغير حميدة. هذا التوازن مهم كتير كتير. في بعض الحالات في عنا بيكون عنا مرض أو بعد عملية أو أخذنا علاج مضاد للبكتيريا أنتيبيوتيكا اللي هي غيرت التوازن بين البكتيريا الطبيعية وغير الطبيعية في الأمعاء، فساعتها بعض الأحيان هناك في إيجابية إنه الواحد يعطي بكتيريا حميدة.
1: يعني أنت بالنسبة لك بس في حال أخذنا مضادات حيوية أو أنتيبيوتكس،
0: صحيح.
1: أما في العادي في اليوم يوم، لأنه كثير أشخاص بتحكي لك أنه هاي أشياء يعني بكتيريا حميدة ومش غلط أنك تأخذها ومهم أنك تقوي معدتك شوي، أنت بتقول كطبيب مختص بس إذا في حاجة.
0: صح، إذا في حاجة لعلاج معين الواحد يأخذ العلاج، أما يأخذ أشياء اللي هي مش لازمته رأيي الشخصي فيش حاجة لذلك.
1: طب احنا بنقترب هيك دكتور احمد البشيش من ختام البرنامج في اخر دقائق من البرنامج، نصائح ربما امور كنت بدك تحكي عنها وما تطرقنا لإلها، فعندك المجال.
0: اهم شيء زي ما قلنا في البداية انه الواحد ما يهملش الاعراض المزمنة زي الاسهال والنزيف ويتوجه للطبيب، طبيب العائلة ثم لطبيب المختص عشان يشخصه ويبلشوا العلاج المبكر. العلاج المبكر بمنع المضاعفات وبخفف الأعراض والمريض بيقدر يعيش حياة زي أيتها شخص. اليوم في تطور كثير كثير كبير في العلاجات والمتابعة، والأمل ممتاز كثير كثير لمعظم المرضى، فالعلاج الصحيح بمنع تفاقم المرض.
1: طبعا وهذا مهم جدا، التشخيص في الوقت المناسب والعلاج الصحيح بخفف كثير طبعا من كل المعاناة اللي بعيشها الأشخاص اللي هن عندهم هاي التهابات مزمنة زي ما انت ذكرت، وهذا أمراض مزمنة، فالواحد بحاجة انه هو يتعايش مع الإشي كل الوقت. أنا بدي أشكرك كثير الدكتور أحمد البشيش، مختص بالأمراض الباطنية والمتخصص بالجهاز الهضمي لأمراض الأمعاء الالتهابية، مدير وحدة أمراض الألتراساوند في مستشفى شيبا، يعطيك ألف عافية وشكرا لأنك خصصت هاي ساعة تكون معنا هيك لنشرح على الموضوع اللي هو كثير كثير مهم، مع كل أسف في ازدياد كيف أنت حكيت دكتور أحمد.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: شكرا، يعطيك ألف عافية دكتور.
0: ماشي.
1: شكرا.

بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، خصصناها اليوم للحديث عن أمراض الأمعاء الالتهابية. شكرا لكل من كان معنا على السمع، والشكر أيضا لشريهان حاجي ربيكي رفقتنا في الاستوديو من الإنتاج، لنشحاد رزق أيضا في الإعداد، روبي رفقنا في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم اليوم غالية ناطور قدور. أجمل وأحلى تحية وكل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما. إلى اللقاء.

88.8 FM.

رجعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.

من راديو مكان أطعم بار.

أنتم مع مكان. 92.3 92.3 93.7 88.5

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

0: انت يا ابني اصحى يا ابني عشان تعرف تناقش المدير في المشروع اللي انا عامله لك اللي انت ما تعرفش عنه حاجه. قلت لك نام بدري عشان تصحى بدري. انت يا ابني اصحى يا عم. ناقشه انت يا عم، اقلع النضاره وناقشه انت كانك انا. تصدق ان انا غلطان اني شغلتك في الشركه دي؟ ازيك يا فندم؟
1: اهلا وسهلا.
0: معلش هو تعبان شويه، اصله سهران بقى بيعمل المشروع.
1: لا الف سلامه عليه. انا بشكرك على المجهود العظيم اللي بذلته في المشروع، بس الشركه اختارت مشروع اخوك ورقته وهيبقى رئيس القسم. انا منبهر مش عادي. اللي اقول لي الفكره دي جات لك ازاي؟
0: ما تقول له، قول له جات لك ازاي. بيقول لك الفكره الفظيعه دي جات لك ازاي؟ اجتهدت وكافحت وسهرت الليالي وحالي بقى حالي مع طول انشغالي.
1: واضح. الف مبروك.
0: الله يخليك.

هو انتوا مش هتروحوني النهارده لو ما غنيتش الف ليله وليله؟

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.